كشفت تقارير مالية صادرة عن الإدارة الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب قدم عطايا مالية نقدية بآلاف الدولارات لثلاثة من مساعداته الشابات المقربات في البيت الأبيض بصفتها هدايا نقدية للعطلات، مما أثار جدلا قانونيا وأخلاقيا نظرا لاحتمال انتهاكه للقوانين الفيدرالية. ووفق تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، فإن الإفصاحات المالية الحكومية أظهرت حصول كل من ناتالي هاب مساعدة ترامب التنفيذية ومارجو مارتن وهي مستشارة إعلامية وتشامبرلين هاريس وهي مساعدة تنفيذية حال مبلغ 45 ألف دولار نقدا لكل منهن، وتعادل هذه الهدايا النقدية حوالي ثلث الراتب السنوي لكل منهن والبالغ 150 ألف دولار مقابل عملهن في البيت الأبيض. كما أفصح موظف آخر هو والت نوتا مدير عمليات المكتب البيضاوي عن تلقيه هدية بقيمة 20 ألف دولار من ترامب. ووفق واشنطن بوست، فإن جميع هؤلاء المساعدين تربطهم علاقات عمل وثيقة ومباشرة بالرئيس الأمريكي تعود إلى فترة رئاسته الأولى وما بعدها. وقد أثارت هذه العطايا جدلا إذ أشار دون فوكس المدير السابق لمكتب الأخلاقيات الحكومي إلى أن هذه الهدايا الكبيرة قد تجعل الموظفين يشعرون بالامتنان والمديونية الشديدة لترامب شخصيا. وأكد خبراء الأخلاقيات الحكومية إنه لا توجد حالات سابقة معلنة لتقديم رئيس أمريكي مبالغ نقدية بهذا الحجم لموظفيه في البيت الأبيض. وصرح ريتشارد بينترز كبير محامي الأخلاقيات السابق في البيت الأبيض في عهد الرئيس جورج بوش الابن بأن هذه المدفوعات تبدو انتهاكا للقانون الفيدرالي الذي يمنع تقديم مبالغ مالية إضافية على رواتب الموظفين الحكوميين من مصادر خارجية. وأوضح بينترز إنه بحسب الأعراف يقلق مسؤول الأخلاقيات الحكومية هذا العمل ويقلقه من الحالات التي تحاول فيها جهة وظفت مسؤولا فيدراليا سابقا تقديم أموال إضافية لجعل خدمته في الحكومة أسهل. في المقابل نفى المتحدث باسم البيت الأبيض ديفيز إنجل أن تكون هبات ترامب هذه مخالفة للقواعد، موضحا أن الرئيس يتبع ممارسة ممتدة منذ زمن بعيد يتم بموجبها تقديم هدايا خلال أعياد الميلاد للمحيطين به سواء في القطاع الخاص أو في القطاع الحكومي. واعتبر البيت الأبيض إن هذه الهدايا لا علاقة لها بالواجبات الحكومية الرسمية لموظفي البيت الأبيض، وبالتالي فهي مسموح بها ولا تخالف المعايير القانونية والأخلاقية. ومن بين السيدات الثلاث المستفيدات من الهدايا السيدة ناتالي هاب عمرها 35 عام، تعرف داخل البيت الأبيض بالطابعة البشرية لأنها تحمل طابعة محمولة لتزويد ترامب بنسخ ورقية من الأخبار والمنشورات. ونادرا ما تفارق هارب ترامب، وقد تعرضت لموجة انتقاد واسعة منذ أن كشفت تقارير صحفية في أغسطس آب الماضي إنها كانت من بين بضعة موظفين مقربين رافقوا ترامب على متن شاحنة تموين طعام نقلته خفية أثناء تبديله سرا الطائرة التي أقلته من تركيا خشية تهديد محتمل باغتياله. أما مارجو مارتن وعمرها 31 عاما فهي أيضا ضمن دائرة ترامب المقربة جدا، وهي مسؤولة عن توثيق أنشطته اليومية بالفيديو لنشرها على منصات التواصل الاجتماعي ضمن عملها كمستشارة إعلامية للرئيس الأمريكي. والمستفيدة الثالثة من هدايا ترامب الثمينة تشامبرلين هاريس عمرها 26 عاما، وهي مساعدة تنفيذية عينها ترامب في فبراير شباط الماضي في لجنة الفنون الجميلة الأمريكية المعنية بالإشراف على قاعة الاحتفالات ومشاريع البناء في واشنطن.
وتشير واشنطن بوست إلى أن الرجل الوحيد الذي تلقى أموالا من ترامب هو وولت نوتا، وكان مساعدا شخصيا لترامب خلال فترة ولايته الأولى بالبيت الأبيض، وكان شاهدا رئيسيا ومتهما مشاركا في تحقيقات وزارة العدل بشأن نقل ترامب للوثائق المصنفة سرية إلى منتجعه في مارالوغا. كما يشترك نوتا مع هارب في كونه أحد القلة الذين رافقوا ترامب أيضا على متن شاحنة التموين في تركيا. أنتم مع إذاعة الصوت الإسلامي، نحن معكم على الهواء.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.
2: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، في حلقة جديدة من برنامجكم المحبوبون في السماء. في هذه الحلقة نتناول صنفا جديدا ممن يحبهم الله في السماء، وهم الذين يقبلون رخص الله تعالى. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وقد أفادنا هذا الحديث أن الله يحب من عبده أن يفعل الرخصة التي رخص الله بها له. وقد بوب الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه على هذا الحديث، أي جعل عنوان هذا الحديث، قوله: الله يحب قابل رخصته. والأحكام الشرعية منها ما شرع أصالة للظروف العادية، ومنها ما شرع للحالات الاستثنائية تخفيفا على المكلفين. فما شرعه الله تعالى للحالات العادية يسميه الفقهاء عزيمة، وما شرع للحالات الاستثنائية يسمونه رخصة. ومثال ذلك إتمام الصلاة في حال الإقامة وقصرها في حال السفر. فالرخص جمع رخصة، وهي في اللغة التسهيل والتيسير، يقال رخص الشرع لنا في كذا إذا يسره وسهله. وفي اصطلاح علماء الفقه يقولون: الرخصة ما ثبتت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، ويقابلها العزيمة. وأمثلة ذلك كثيرة، فمثال الرخصة إفطار المسافر في نهار رمضان، فالصوم فرض، وثبتت فيه الرخصة للمسافر بدليل خاص، وهو قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومثله التيمم رخصة في الطهارة لمن لم يجد الماء أو عجز عن استعماله، فالأصل في الطهارة المياه، لكن رخص في التيمم بدليل شرعي خاص، لقوله سبحانه وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وأكل الميتة للمضطر رخصة، والأصل في أكل الميتة التحريم، لكن أبيحت للضرورة، لقول الله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فالشرع سهل على المسافر في أمر الصيام بالفطر، وسهل على فاقد الماء أمر الطهارة بالتيمم، وسهل على المضطر بأكل الميتة لأجل العذر الحاصل لهم. وفي ضوء ما سبق نفهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يحب للمسلم أن يأخذ بالرخص الشرعية التي رخصها لعباده رحمة بهم، لأن ذلك من التيسير الذي أراده الله تعالى بعباده. وما أكثر النصوص من كتاب الله وسنة رسوله الدالة على أن التيسير والتخفيف أحب إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل شأنه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقال جل شأنه: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير دينكم أيسره، وأحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة. وتقول عائشة: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه. ويتأكد الأخذ بالرخصة واتباع التيسير إذا ظهرت الحاجة إليها لضعف أو مرض أو شيخوخة أو لشدة مشقة أو غير ذلك من المرجحات. فقد روى جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. أما إذا لم يكن في السفر مثل هذه المشقة فيجوز له أن يصوم، بدليل ما روته عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام رضي الله تعالى عنه. فقال له عليه الصلاة والسلام: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وكان الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز يقول بشأن الصوم والفطر للمسافر واختلاف الفقهاء فيهما في أيهما أفضل، كان يقول أفضلهما أيسرهما عليه. ودعا عليه الصلاة والسلام إلى تعجيل الفطور وتأخير السحور تيسيرا على الصائم. فلا ينبغي للإنسان المسلم أن يأنف عن قبول ما أباحه الله تعالى له ووسع له فيه، لا ينبغي له أن يستنكف عن أن يترخص حين الحاجة إلى مثل هذه الرخص بحدودها الشرعية، فهذا أي الاستنكاف عن الرخص مما يكرهه الله عز وجل، كما يكره سبحانه وتعالى أن يتعدى الإنسان حدود الله فيأتي المعصية. وفي هذا تأكيد لمشروعية الرخص وحث على قبولها وعدم التعنت والإشقاق بتركها. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث: وفي هذا الحديث أن الله يحب إتيان ما شرعه من الرخص، وفي تشبيه تلك المحبة بكراهته لإتيان المعصية دليل على أن في ترك إتيان الرخصة ترك للطاعة كالترك للطاعة الحاصل بإتيان المعصية. انتهى من نيل الأوطار. والأخذ بالرخص الشرعية فيه دفع للتكبر والترفع عما أباحته الشريعة، ومن أنف ما أباحه الشرع وترفع عنه فسد دينه، ولذلك يؤمر بفعل الرخصة ليدفع عن نفسه تكبرها ويقتل بذلك كبرها ويقهر النفس الأمارة بالسوء على قبول ما جاء به الشرع. وقد ثبت في الحديث عن يعلى بن أمية أنه قال: قلت لعمر بن الخطاب في قول الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قلت القائل يعلى بن أمية قلت لعمر: فقد أمن الناس. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني لماذا نقصر وقت الأمن، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. لكن هل يجب على الإنسان المسلم أن يعمل بالرخصة؟ الجواب: هذا يختلف باختلاف أنواع الرخص، فمنها الواجب ومنها المستحب ومنها المباح وهكذا. فإذا احتاج الإنسان إلى شيء من الترخص ينبغي له أن يراجع أهل العلم ويسألهم في ذلك. والرخصة حكم شرعي له شروط وموانع، فلا يصح ترك الواجبات أو فعل المحرمات لأدنى عارض من مشقة، بل لا بد من سؤال أهل العلم لمعرفة ضوابط الرخصة ليحقق المكلف مراد الشرع منه ويجتنب الوقوع في اتباع الهوى بحجة الأخذ بالرخص الشرعية. وبعد هذا كله نقول أيها الأحبة: ليس المقصود بأخذ الرخص تتبع رخص المذاهب الفقهية وأقوال العلماء واختيار الأسهل منها، بحيث يصير ذلك للإنسان عادة وسلوكا دائما، فذلك ممنوع عند أكثر أهل العلم، بل حكى بعضهم الاتفاق على منعه. قال ابن عبد البر: لا يجوز للعامي تتبع الرخص إجماعا، ولكن لا حرج عليه في أن يأخذ برخص أهل العلم ويستفتي من يسهل له ويرخص أحيانا إذا احتاج إلى ذلك. وفقنا الله جميعا لمرضاته ورزقنا العمل بدينه، إنه جواد كريم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأستودعكم الله.
0: المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.
3: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Near Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
3: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانا.
6: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل. ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رب زدني علما نافعا ووفق لي عملا مقبولا.
0: نحييكم أحبائنا في الله وندعوكم إلى لقاء جديد ومباشر على الهواء ضمن برنامجنا الصباحي، برنامج متفرقات في الدين والحياة.

يوم جديد اليوم الخميس العاشر من شهر سبتمبر، وهو الموافق للثامن والعشرين من شهر ربيع الأول. وعلى بركة الله نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء. اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله، لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين. استبشروا خيرا وأحسنوا الظن بربكم، وأيقنوا أنه لا بد لليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض، ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين. نسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب والعاجل لأهلنا في غزة، ولأهلنا في لبنان، ولأهلنا في السودان، ولجميع المستضعفين في الأرض.

هذه رسالة طمأنينة وتذكرة لنا ولكم أحباءنا في الله. الفجر رسالة الله كل يوم، كأن الفجر مبعوث ينبئنا أن الشدائد يأتي بعدها الفرج، ولذلك لم يكن عجيبا أن يخص الله الفجر بذكر عظيم، فقال سبحانه: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. يبدأ الليل مظلما ثم لا يلبث أن يبدده أول خيط من نور الفجر. وكذلك الهموم قد تطول وقد يشتد البلاء، لكن الله الذي يخرج النور من الظلمات قادر أن يجعل بعد العسر يسرا، وبعد الكرب فرجا، وبعد الضيق مخرجا. ولهذا جاء وعده الصادق: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فاللهم اجعلنا من أهل الفجر الذين تشهد لهم الملائكة، وارزقنا نور القرآن في قلوبنا، وثبتنا على طاعتك، واجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، إنك سميع مجيب.

تذكر أخي المستمع، ربما كان المنع الذي أحزنك هو عين العطاء الذي ستشكر الله عليه يوما.

0: ومن جميل ما قرأت.
1: ما عايز أنا حتى أوزعه.
0: يظن الناس أن الخضر عليه السلام كان رجلا مر في سورة الكهف ثم مضى، لكن أهل البصيرة يعلمون أن الخضر ليس قصة تقرأ بل منهج يعاش، وأن القرآن كله يعلمك كيف تسير مع الله كما سار موسى مع الخضر. تسأل وتتعجب وتصبر، ثم تكتشف أن وراء الأقدار سرا من الرحمة لم تكن تراه. في الفاتحة تتعلم أن تبدأ بالهداية قبل الفهم. كم من قلب أراد أن يفهم الطريق قبل أن يسلكه. وفي البقرة تسمع النداء الخفي، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فتدرك أن السفن تخرق أحيانا لتنجو. وفي آل عمران تعلم أن الانكسارات ليست دائما هزائم، فقد يربي الله قلبك بجراح لم تستطع النعم أن تربيه بها. وفي يوسف ترى البئر يتحول إلى عرش، فتفهم أن الله يكتب النهايات الجميلة بحبر من الابتلاء. وفي هود يبني نوح سفينته تحت سخرية الناس، فتتعلم أن الطاعة لا تنتظر تصفيقا. وفي الأنبياء يبتلع الحوت نبيا ثم يخرجه الذكر إلى النور، فتدرك أن أبواب الفرج تفتح بمفاتيح العبودية. وفي مريم تهز الضعيفة جزع النخلة، لا لأن النخلة تحتاج هزه، بل لأن الله يحب أن يرى منك الأخذ بالأسباب. وفي طه يطمئن الله موسى، لا تخافا إنني معكما، وكأن كل طريق مجهول لا يحتاج أكثر من هذا الوعد. ثم تأتي سورة الكهف فتفتح لك باب مدرسة الخضر كلها. لا تحكم على الحدث من أول مشهد ولا على القدر من أول صفحة، فكم من خرق كان رحمة، وكم من منع كان عطاء، وكم من هدم كان بناء. وفي القصص يخرج موسى خائفا ويعود نبيا، لتعلم أن الله يصنع الرجال في طرق التيه، صناعة على عين عناية ورعاية الله. وفي العنكبوت تعلم أن الإيمان ليس كلمة تقال بل صدق يمتحن. وفي الروم ترى الهزيمة تتحول إلى نصر، فتتعلم أن الليل لا يملك أن يمنع الفجر. وفي النور تدرك أن الله يبرئ المظلوم ولو بعد حين، وأن الحقيقة لا تموت وإن طال عليها الغبار. وفي الفتح تتعلم أن بعض الفتوح تأتي في صورة تأخير، وأن بعض المنع هو عين العطاء. وفي الحجرات تتأدب مع الخلق، لأن القلب الذي لا يحسن الأدب مع عباد الله لا يحسن السير إلى الله. وفي الرحمن تتعلم أن تعد النعم وأنت في وسط البلاء، فلا يسرق منك الألم شهود الجمال. وفي الحديد تفهم أن الدنيا ظل زائل، فلا تفرح بها فرح الغافلين، ولا تحزن عليها حزن المنقطعين. وفي الضحى يهمس الله لكل قلب ظن أن السماء نسيته، ما ودعك ربك وما قلى فتجبر. وفي الشرح يعلمك أن اليسر لا يأتي بعد العسر فقط، بل يسير معه. وفي العصر يختصر لك الطريق كله، إيمان وعمل وصبر وتواص بالحق. ثم تختم الرحلة بالإخلاص، فتعلم أن كل الطرق تنتهي إلى باب واحد، الله، وأن سر البداية والنهاية واحد. هكذا يقرأ أهل الذوق القرآن، لا سورا متفرقة بل خيوطا من نور تنسج في القلب منهج الخضر، أن تمشي مع الله مطمئنا ولو لم تفهم كل شيء، لأنك تعلم أن وراء كل قدر ربا رحيما، ووراء كل تدبير حكمة لا تخيب.

0: كتبت هيا محمد مطر عن أسماء الله الحسنى.
1: علمني كيف على
0: أسماء الله الحسنى هي أبواب واسعة من الرحمة والطمأنينة، نأوي إليها لنستريح من تعب الأيام ونجد فيها أمانا لقلوبنا. فاسم الله الجبار يجبر قلبك المكسور حين تظن أن حزنك لن ينتهي أبدا، واسم الله الودود يرزقك حبا ولطفا يعوضك عن كل قسوة رأيتها في الناس، واسم الله اللطيف يأتيك بالفرج والحلول من طرق لا تخطر لك على بال أبدا. واسم الله الفتاح يفتح لك أبواب الخير والرزق التي ظننت أنها مقفلة بوجهك. واسم الله الحفيظ يجعلك تنام مطمئنا لأنك تعلم أن عين الله ترعاك ولا تنام. واسم الله الوكيل يريح عقلك من كثرة التفكير لأنك سلمت أمورك لمن يدبرها بأحسن حال. واسم الله القريب يمسح عنك الشعور بالوحدة لأنك تعلم أنه يسمع همسك ودعائك في كل لحظة. واسم الله الحليم يعطيك فرصة بعد فرصة ويصبر على أخطائك لترجع إليه وأنت تحبه، وكلما شعرت بالتعب أو ضاق بك الحال تذكر دائما أن إلهك رحيم لطيف يفرح برجوعك.

إليك إليه ويسمع دعاءك ولو كان مجرد أمنية صامتة في قلبك، ولا يتركك وحدك أبدا. أليس الله بكاف عبده؟

0: نتابع وإياكم برنامج متفرقات في الدين والحياة، ولكن نتوقف الآن مع فاصل إعلاني ومن ثم نواصل من بعده. لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي، تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nichols, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831. هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
4: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: All دواء all.
3: يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
5: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل. إيه علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
5: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين. مع متفرقاتنا لهذا النهار وأخبارنا، أخبار متفرقة من هنا وهناك، لكن لابد لنا أن نعود ونتوقف مرة أخرى مع أهلنا في غزة الذين لا ننساهم من الدعاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم، هم وأهلنا في لبنان، في جنوب لبنان، فهم يعانون الأمرين. عودة الحرب في غزة ولكن بصمت. لم يكن أحمد حسن النازح في مخيم الشاطئ يملك حتى الوقت الكافي لجمع أغراضه الشخصية عندما دوى صوت أحد جيرانه في المكان إخلاء في قصف. في لحظات نادى أحمد شقيقيه ووالدته وخرجوا على عجل من المنزل الذي استأجروه في المنطقة، تاركين وراءهم كل ما يملكون بحثا عن النجاة من قصف وشيك. ترك حسن شقة مستأجرة في منزل مدمر جزئيا في مخيم الشاطئ يوم أمس قبيل وقت قليل من قصف عنيف للغاية نفذته قوات الاحتلال على منزل مدني مأهول بالسكان يعود لعائلة المصري. هرب سكانه أيضا بفارق دقائق للنجاة بحياتهم وفق ما قيل. خلال الأسابيع والأشهر الماضية اعتاد السكان في المناطق المتبقية من قطاع غزة على تلقي تهديدات وأوامر بالإخلاء قبل دقائق معدودة من استهداف منازل ومناطق سكنية، ولا يقتصر أثر هذه الأوامر على الخوف والرعب الذي يعيشه السكان، بل تفرض عليهم معاناة أخرى، إذ يجد مئات الفلسطينيين أنفسهم مضطرين إلى مغادرة منازلهم تحت وطأة التهديد من دون أن يتمكنوا من جمع ملابسهم أو مقتنياتهم أو حتى أبسط أغراضهم الشخصية، ليجدوا أنفسهم مشردين في العراء. وبعد القصف يعود بعضهم ليجد المكان الذي كانوا أو كان يأويه قد تحول إلى كومة من الأنقاض، ومعه تضيع أشياؤهم القليلة التي لم يتمكنوا من حملها معهم، لتصبح لحظة الإخلاء بالنسبة لهم قرارا بين البقاء والموت أو الرحيل وترك كل شيء خلفهم. يقول مصدر أمني في قطاع غزة إن نهج الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المنازل والمنشآت المدنية يحمل في كثير من الحالات طابعا انتقاميا يستهدف السكان بالدرجة الأولى من دون وجود مبررات مرتبطة بنشاط عسكري أو أمني داخل تلك المنازل أو بأصحابها. ويكشف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن قوات الاحتلال استهدفت منذ بدء سريان وقف إطلاق النار مئات المنازل والمنشآت المدنية في المناطق المتبقية من قطاع غزة، والواقع خارج ما يعرف بالخط الأصفر بذريعة ارتباطها بنشطاء أو استخدامها لإيوائهم، غير أن المصدر يؤكد أن الواقع الميداني بحسب ما رصد يكشف خلاف ذلك، مشيرا إلى أن معظم أصحاب المنازل المستهدفة لم يكن لهم صلة بأي أنشطة يمكن أن تتخذ ذريعة لإصدار أوامر الإخلاء أو تنفيذ عمليات القصف. ويضيف المصدر أن قوات الاحتلال تتعمد استهداف منازل في مناطق مكتظة بالنازحين في محاولة لبث الرعب بين السكان وتذكيرهم بأن الحرب لم تنتهي وأن معاناتهم لا تزال مستمرة رغم وقف إطلاق النار. ويرى المصدر أن هذا النهج لا يقتصر أثره على الخسائر المادية، بل يفاقم حالة الخوف وعدم الاستقرار التي يعيشها النازحون الذين يجدون أنفسهم أمام تهديد دائم بفقدان ما تبقى لهم من مأوى وممتلكات. ويصف المصدر هذه السياسة بأنها انتقامية وإجرامية ومنهجية تهدف إلى إبقاء السكان تحت وطأة الخوف والتهجير المتكرر حتى في المناطق التي يفترض أن يشملها وقف إطلاق النار.
قدر تقييم حديث لمركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية ارتفاع عدد المباني المدمرة بنسبة 9% منذ إعلان وقف إطلاق النار في تشرين الأول أكتوبر 2025 مع تضرر نحو 82% من مباني القطاع، أي أكثر من 200 ألف منشأة ثلثها دمر بالكامل. ويوم أمس الأول قصف جيش الاحتلال 3 منازل مأهولة، بينها 1 في محيط مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة بعد إنذار بإخلاء مربع سكني. وفي وسط القطاع شنت مقاتلة حربية إسرائيلية غارة على الأقل تجاه منزل لعائلة أبو غرقود في مخيم البريج بعد إنذار بإخلاء مربع سكني. وفي جنوب القطاع قصف الاحتلال منزلا في منطقة بطن السمين جنوب غربي مدينة خان يونس يعود لعائلة اللحام، أسفر أيضا عن أضرار واسعة في منازل وخيام مجاورة. أما أمس فقد قصف جيش الاحتلال منزلا لعائلة المصري في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة عقب أوامر إخلاء أصدرها، ما أدى إلى أضرار في عدد من المنازل المجاورة للمنزل المستهدف، فيما قصف منزل آخر في النصيرات وسط القطاع متسببا بدمار هائل في العديد من المنازل. هكذا يعيش أهلنا في قطاع غزة، لا أمن ولا أمان، وحالة من التخبط النفسي، خاصة بأنه لا يجدون الاستقرار. هذا موضوع الاستقرار والشعور بالاستقرار والأمن والأمان، لا شك بأنه حق لكل إنسان، وهذا الحق مسلوب من أهلنا في غزة وأهلنا أيضا في لبنان وفي جنوب لبنان. حالة أنك أنت ما تكون عارف شو رح بيصير. هلأ طبعا نحن أكيد إيماننا بالله سبحانه وتعالى كبير والاتكال عليه في كل الأمور، لكن أستشعر هؤلاء الناس كيف عايشين، كيف حياتهم. يعني سبحان الله لهلأ يعني في أشياء الواحد ما بتروح من باله. لما ذهبنا بالمشوار الأخير إلى لبنان، يعني من هلأ صرنا تقريبا أقل من شهر رجعين، بس المهم أنه تحديدا في الجنوب اللبناني، طبعا أنا ما دخلت إلى يعني الجنوب العمق الجنوبي لأنه المناطق هناك أصلا ما فيك توصل لها، والمناطق كمان خطرة يعني للواحد يروح لها. لكن حتى على مدينة يعني على صعيد مدينة صيدا اللي هي تعتبر مدينة آمنة إلى حد ما، لأنه ما في أمان في لبنان ككل وفي جنوبه تحديدا، لأنه كمان بيقصفوا من وقت إلى آخر حتى مدينة صيدا أو ضواحيها، لكن إلى حد ما هي آمنة أكثر من المناطق الجنوبية الأخرى، بدءا يعني من الزهرانة، صور، النبطية اللي أصبح أجزاء منها يعني سويت على الأرض كليا، وهناك الكثير من الضياع الجنوبية اللي لم يتبقى منها أثر إلا دمار شامل، أصبحت كلها يعني على الأرض. لكن هو شعورك أنك أنت عند كل بيت بتدخل عليه، خاصة مثلا أو بالضاحية، لما ذهبنا إلى الضاحية لنزور أقاربنا هناك، كل بيت بتدخله بتلاقي حاطط شنطة، أي ما كان عباب البيت، المهم في بالداخل في شنطة جاهزة، أنه بأي لحظة صار شيء إذا الواحد قادر. هلأ دايما في كلمة إذا الافتراضية، لأنه بأي لحظة بتروح أنت والبيت يعني أيضا تسوى بالتراب، أو إذا كان عندك الفرصة أنك تهرب، فإذا قدرت أنك تاخد هالشنطة اللي أنت مجهزة. هذا الشعور يعني شعور الواحد دايما في قلق، أنه ظهروا الأولاد، وصلوا الأولاد، ما إجوا الأولاد، شو ممكن يصير، أنتوا وين، ناس بمنطقة، ناس بمنطقة تاني. هالشعور اللي دايما يعني بداخله للإنسان بيخليه بتوتر دائم، عدم الاستقرار النفسي، أنه شو اللي بعدين بده يصير باللحظة القادمة. يعني دخلت على بيوت لأهلنا كلهم حاطين شنط مجهزينا، أنه بأي لحظة بنحمل الشنطة بنظهر، لأنه خلاص صاروا متعودين على التهجير من منطقة لمنطقة من مكان إلى آخر.
كذلك في الجنوب زرنا أهلنا هناك أيضا، والبيوت اللي يعني لأقاربنا كمان كلهم جهز الشنطة حاطين فيها الأشياء الأساسية اللي ممكن أنهم يستخدموها في حال أنه بهاللحظة لازم يغادروا، وكلهم كمان يعني عندهم إيمان أنه ممكن نخدها ممكن لا، بس ولكنها جاهزة الشنطة. فأنت حياتك كلها تكون موجودة بالشنطة، بمعنى أنه أنا يعني هذه أغراضي اللي ممكن أني أنا أحصل عليها في حال أنا نجوت بنفسي وبأولادي. حقيقة مشاعر كتير كتير صعبة، والله الله يصبر أهلنا في غزة عن جد. قد ما تقولوا هيدي الكلمة ما بتستشعروها إلا لما تشوفوها، يعني هيك بين عينيكم لما تشوفوا الدمار الحقيقي، تشوفوا أماكن ما في إلى أثر إلا الأحجار يلي بقيت من هذه المنازل أو من هذه الأبنية اللي موجودة. إضافة لموضوع الزناني اللي بتدلها بتزن، الله لا يوفقهم يا رب عن جد عن جد. بقولها من كل قلبي الله ينتقم منه شر انتقام، انك انت تدلوا صوت الزناني براسك شيء كمان بيوتر. فكيف اهالي غزة 24 ساعة؟ يمكن في جنوب لبنان احيانا بتهدى شوي، بترح ليوم وبترجع، الناس يعني تعودت عليها كمان، ولكن في غزة 24 ساعة. فأنت يعني أنت عم تحكي وفي صوت عم بزن فوق راسك، أن إحنا بتدخل الدبينها على الغرفة ما بنقدر نستحملها فعلا من الزن اللي بتزنه، فما بالك 24 ساعة فوق راسك. وحتى بتصحى هيك الصبح وأنت فوق راسك في شيء عم بزن، وأنت عارف أنه هيدا عم بيصور عم بيراقب، فأنت يعني بأي لحظة ممكن أنه يحصل شيء. الناس هلأ هونيك صاروا متعودين أنه لما بتجي معناتها في شيء بده يحصل بعد بيوم أو يومين، يعني أنه الناس تعودت، ولكن هل هالتعود هيدا بنفس الوقت هن مضطرين أنه يتعودوا عليه لأنه ما عندهم خيار آخر، ولكن بنفس الوقت بيخليه للإنسان أنه فعلا بحالة عدم استقرار عدم تركيز. فالله يساعد التلاميذ، الله يساعد الأمهات، الله يساعد الآباء على العيش اللي هن عايشينه، بيوصلوا أولادهم الصبح للمدرسة ما بيعرفوا إذا حيرجعوا يستقبلوهم ولا لا، أو إذا كانوا الأولاد حيشوفوا أهلهم أو الأهل حيشوفوا أولادهم. بلحظة أنت بتكون موجود بمكان وبعدين خلص. يعني هلأ الموت علينا حق، يعني وكل إنسان الله سبحانه وتعالى كاتب له عمر، فنحن هذه الأمور أكيد مسلمين فيها، لأنه خلص رب العالمين كتب لك تموت، بتموت بحادث السيارة، بتموت بقذيفة، بتموت برصاصة، بتموت أنت وعلى فراشك، بتموت أنت وقاعد، الموت موت والعمر عمر. ففي ناس مثلا برغم من كل المجازر التي حصلت في غزة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه إن شاء الله تعالى أنه يكونوا شهداء عند ربهم، أمين يا رب العالمين، إلا أنه الموت هو الموت والعمر هيدا هو اللي رب العالمين محدده، فهيدي أمور مسلم فيها. لكن أنت الشعور بأنك أنت منتظر الموت أو أنت يعني بحالي انه فيها قلق وعدم استقرار والشعور الخوف الدائم، انه انا لانه شعور الفقد من اصعب المشاعر اللي ممكن الانسان يشعر فيها ويحزن فيها، لما انت بتفقد حدا عزيز عليك ان كان اب او ام او ولد او اخ، هيدا الشعور صعب كتير كتير كتير على الانسان، فما بالك انك انت مستشعره 24 ساعة، أنا بهاللحظة ممكن أفقد هالشخص أو هو ممكن يفقدني، وهكذا حالة من التخبطات والاضطرابات. لولا فعلا فعلا لولا الإيمان اللي الله سبحانه وتعالى أودعه في نفوسنا، عن جد أنا بقول أغلب الناس كانت هي قررت أنها تخلص من حياتها. لولا أنه هيدا الإيمان يلي بيعطيه للإنسان القوة، وأنه هو مسلم أمره لله سبحانه وتعالى، فالأعمار بيده، هو قادر على أن يأخذها بهذا الوقت أو بوقت آخر. ولو ما أنه الناس عندهم هالقوة الإيمان بأنهم يصبروا على الفقد، كان كل واحد منهم اختار انه خلص ينهي حياته هلأ قبل ما ينتظر المشاعر الحزينة والألم اللي حيستشعره. فالله سبحانه وتعالى يكون بعون كل ناس، ليس فقط في لبنان وفي غزة، أهلنا في السودان عانوا معاناة ولازالوا يعانون، أهلنا في سوريا معاناة شديدة ولازالوا كمان عم بيعانوا، يعني نحن عم نسمع على الضربات اللي عم بتصير بالفترة الأخيرة،
وهناك الكثير من دول العالم كله، إن كانت الدول العربية اللي عانت معاناة كبيرة بفترات عديدة من حياتها، لازالوا أهلنا في اليمن، لازالوا حتى في ليبيا، في يعني مناطق عديدة من بقاع الأرض وخاصة العالم الإسلامي لازال فيها عدم استقرار وعدم سلام، وحتى بالدول الأخرى إن كان الناس اللي بأفريقيا والناس اللي بالصين والناس اللي بالهند، ومعاناة أهلنا المسلمين في الهند هذه كمان يكتب فيها ملفات وقصص لا تعد ولا تحصى. الله سبحانه وتعالى يثبتنا بإيماننا ويثبتنا على ديننا، هيدا أهم شيء. دائما الإنسان يدعو في صلاته ويدعو في يعني دعاء القنوت دائما الثبات على الدين، لولا هيك ما بيقدر الإنسان يكمل، وبيكون الإنسان يعني رافض لما قدره الله له. الإنسان سبحان الله بإيمانه بيكون في عنده قوة الإيمان بتخليه تثبته على ما هو عليه، حتى بالعلاقات الشخصية والعلاقات الأسرية. الناس اللي عندهم مشاكل بأسرهم وخلافات عائلية إن كان مع أزواجهم أو مع أولادهم، لو ما الإيمان بيثبتهم على أنهم يكملوا، أنهم هن مبتلين أو هم عندهم امتحان من الله سبحانه وتعالى لحتى يشوف اختبارهم وقديش هن سعة الصبر عندهم لما كملت الحياة بكثير من الناس. فالله يصبرنا، الله يعطينا ثبات، وخاصة لأهلنا اللي عم بيعانوا في غزة وفي فلسطين، مناطق الضفة اليوم كمان عم بتعاني معاناة شديدة، وأهلنا اللي بالضفة اللي ما قادرين، وبمناطق أخرى من فلسطين المحتلين ما قادرين يفتحوا فمهم نتيجة أيضا الاستبداد الموجود من قبل السلطة الفلسطينية التي تمثل الاحتلال الإسرائيلي، وهكذا. للكل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم على دينهم ويقويهم ويرفع من درجاتهم، آمين يا رب العالمين. منكمل برنامجنا لنتعرف على مزيد من أخبارنا المتفرقة لهذا النهار. امبارح كتار منكم يمكن شاهدوا مقطع الفيديو يلي انتشر بشكل كتير كبير على اليوتيوب خاصة والمنصات التواصل الاجتماعي فيما يخص الأستاذ عبد الرحمن القرضاوي اللي تم الإفراج عنه، وأول كلمة قال وكانت من خلال تصوير فيديو لإله. فقد نشر الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي أول كلمة له بعد خروجه من السجن في الإمارات ووصوله إلى تركيا، مقدما الشكر للرئيس رجب طيب أردوغان والقيادة التركية إلى جانب أسرته وكل من ساند قضيته خلال فترة احتجازه. وقال القرضاوي إنه يستحضر في هذه اللحظة والده الداعي الراحل يوسف القرضاوي بالتزامن مع إحياء الذكرى المئوية لميلاده، في إشارة إلى العلاقة الخاصة التي تجمعه بوالده وإرثه الفكري والديني. ونفى عبد الرحمن يوسف تعرضه إلى التعذيب خلال فترة سجنه في الإمارات، مؤكدا أنه خرج بنفس قناعاته، مضيفا ما زلت كما أنا، قناعاتي ومبادئي لم تتغير. هكذا قال الشاعر عبد الرحمن القرضاوي. الحمد لله أنه تم الإفراج عنه. سبحان الله، هلأ هو لابد له أن يقول يعني كلمته من خلال الفيديو، لكن الكل يعني كل الناس اللي يعني عملت التعليقات بعد هذه الكلمة، وأنا شاهدت حقيقة، و يمكن شعرنا أنه لم تقنعنا كلماته، بمعنى أنه لم يكن هناك يعني نوع من التعذيب. هلا هو التعذيب النفسي يكفي لكل إنسان بيشعر بأنه انهدرت كرامته وأنه صار في حالة من الإذلال لإله، لكن كتير من الأحيان يعني بيصير في ديل أنه أنت تظهر بس بيكون في اتفاقية هالديل هيدا أنك أنت ما تحكي شو صار معك بالحقيقة، وعليك أن تقول هذه الكلمات ومن خلالها بيتم الإفراج عنك، وبيضطر هذا الشخص أنه يتقيد بما اتفق عليه. لكن بالأخير نحن أهم شيء عنا أنه الحمد لله الله فرج كربه وتم الإفراج عنه، وذهب إلى تركيا بوساطة من الرئيس رجب طيب أردوغان. وكمان للعلم أنه
الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي هو حاصل على الجنسية التركية، فالآن رجع إلى تركيا، ولكنه بالأخير أهم شيء الرسالة اللي وصلها واللي يعني بيّن من خلالها للجميع أنه لازال على قناعاته ومبادئه لن تتغير.

0: انتشر أيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لحفل زفاف، ولكن وين كان هيدا حفل الزفاف؟ وعن جد كانت بالنسبة لإلي أول مرة انتبهت لهذا المقطع، أنه معقولة صار في تجرؤ على الدين بهذه الطريقة. كان حفل الزفاف بمدخل مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الجديدة في مصر، وهذا المقطع طبعا أثار غضب واسع واتهامات للسلطة المصرية بإهانة المكان المقدس في مقابل الحصول على المال. المسجد يلي بنته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة كأحد أكبر وأوسع مساجد مصر والعالم بمساحة 106 أفندة وبتكلفة 200 مليون جنيه، وافتتح رسميا في كانون الثاني يناير 2019 ليتسع ل 17 ألف مصلٍ. ظهر عروسان يرقصان أمامه بينما تعزف عازفة كمان أمام مجسم بحجم كبير للمصحف الشريف مسطر على صفحته الأولى آية عن الزواج. وأكيد نحن ما عم نجيب هالكلام من عنا، بإمكانكم يعني حتى لو بتعملوا بحث بتشوفوا هيدا المقطع اللي تم تصويره بباحة المسجد الخارجية. بنت كانت عم تعزف وطبعا الكل كاشف، حتى العروس يعني هي كانت كاشفة عن جسدها، ويعني ما في أي التزام بالحشمة حتى بحضرة المكان اللي هن موجودين فيه. مشهد الرقص أمام مسجد الفتاح العليم اللي أثار تكلفة بنائه جدل واسع، هو وكاتدرائية ميلاد المسيح كأكبر كنيسة بالشرق الأوسط، فجر غضبا واسعا خاصة مع وجود ملابس غير لائقة بالمكان، كونه بني ليكون مسجد الدولة الرسمي ولوجود 4 قاعات مناسبات و3 قاعات للنساء يمكنها استقبال أي مناسبات بعيدا عن مدخل المسجد، وذلك مع ما أكده البعض من أن المسجد مغلق أمام الصلوات ولا يتم فتحه إلا لصلاة الجمعة. ومسجد الفتاح العليم يصفه موقع الرئاسة المصرية بأنه درة العمارة الإسلامية الحديثة، ويعد تحفة معمارية ويضم 4 مآذن يبلغ ارتفاع الواحدة منها 95 مترا ويعلوه 21 قبة، أبرزها القبة الرئيسية الأكبر في الشرق الأوسط والتي يبلغ قطرها 33 مترا وارتفاعها الداخلي 28 مترا. وبحسب ما نشره الكاتب المصري جلال الشايب يوم الأحد الماضي عبر فيسبوك، فإن وزارة الأوقاف تغلق مسجد الفتاح العليم لتوفير تكاليف التشغيل والكهرباء والتكييف والصيانة، ومع تخصيص زاوية صغيرة بجوار المسجد لمن يريد الصلاة، فيما لا يتم فتح المسجد إلا لصلاة الجمعة فقط. وتساءل إلى أين يمكن أن نصل حين يصبح العائد المادي هو المعيار الأول للتعامل مع كل شيء، مؤكدا أن المشكلة ليست في إقامة فرح أو تحقيق إيراد، وإنما في أن تتحول أماكن العبادة والتاريخ إلى مجرد مساحات قابلة للتأجير، فعندها لا نكون قد بعنا المكان فقط، وإنما بعنا شيئا من معناه ومن ذاكرتنا ومن احترامنا لما يمثله. خاتما بالسؤال، ماذا سيظل لنا بعد أن يصبح كل شيء قابل للبيع؟ ومؤخرا وبمقابل مالي وتحت إشراف وزارة السياحة والأثار، انتشرت الأفراح والحفلات وموائد الإفطار الرمضانية في ساحات مساجد أثرية كمسجد محمد علي بالقلعة، وأمام مناطق أثرية كالأهرامات، وفي القصور الرئاسية القديمة كقصر عابدين ذو الأثر والدلالة التاريخية. وبرغم إلزام السلطات المصرية السائحات احتراما لقدسية المكان، ارتداء غطاء للجسد والرأس وخلع الأحذية عند دخول المساجد الإسلامية التاريخية والأثرية مثل الجامع الأزهر وأحمد بن طولون والحاكم بأمر الله والرفاعي والسلطان حسن، كشفت مقاطع مصورة من الحفلات المقامة بمسجد محمد علي ارتداء المدعوات فساتين مكشوفة لا تليق بقدسية ومكانة المسجد في الإسلام. وعلى سبيل المثال جرت إقامة مراسم عقد قران وحفلات زفاف شخصيات عامة وفنانين في صحن مسجد محمد علي بقلعة صلاح الدين بمقابل 20,000 جنيه، منها حفل زفاف الفنانة جميلة عوض والمونيتير أحمد حافظ في حزيران يونيو 2024. وفي الشهر ذاته عقد قران ابنة المذيعة مفيدة شيحة، ما لاقى انتقادات بسبب عزف الموسيقى والرقص والملابس العارية بصحن المسجد، ويتكرر مشهد الرقص والموسيقى والملابس شبه العارية في تلك المساجد وبمحيطها، على الرغم من إصدار محكمة القضاء الإداري حكما قضائيا يمنع إقامة الملاهي الليلية وقاعات الاحتفال بالقرب من المساجد، حيث أكد الحكم الصادر عام 2021 أن للمساجد حرمتها فلا يجوز إيذاؤها. حينها قال القاضي محمد عبد الوهاب خفاجي: إذا كان المشرع قد أجاز الترخيص بأنشطة الملاهي المختلفة دعما للاقتصاد والسياحة، إلا أنه لا ينبغي أن تختار لها مكانا بالقرب من دور العبادة لتعارض ذلك مع طهارة وقدسية الشعائر الدينية التي تقام بين جدرانها. ويطالب مصريون غاضبون بإقامة دعوة تختصم وزارة السياحة والآثار وتطالب بمنع إقامة مثل تلك الاحتفالات في المساجد حفاظا على قدسيتها وعلى مشاعر ملايين المسلمين وتقليلا للغضب الشعبي من هذا الأمر. وحول نهم نظام السيسي وما يطلق عليه الجمهورية الجديدة لجمع الأموال من أي باب ليصل حد إقامة أفراح بساحة مسجد العاصمة الجديدة وإهانة المقدسات الإسلامية، تحدث السياسي والبرلماني المصري السابق الدكتور جمال حشمت، وقال إن هذا النظام لا يرتبط بقيم أو أخلاق منذ انقلاب 3 يوليو 2013 حتى الآن. لا دماء لها حرمة، ولا حياة البشر لها حرمة، ولا حقوق الناس لها حرمة، ولا الشعائر مثل شهر رمضان له حرمة، ولا المساجد التي أزيلت لأسباب واهية لها حرمة، ولا استخدامها له حرمة. وتساءل: كيف تعتب على من لا يراك إنسانا له كامل الحقوق ولا وطنا له المحبة، خوفا وحرصا على مصالحه ومقوماته، مضيفا: وهل اختزلت الحياة عند هؤلاء القوم في المال والمتعة والسيطرة على حياة الإنسان ومقومات الوطن بأي ثمن؟ وخلص للقول: نحيا فترة سوداوية من تاريخ مصر ستصبح ذكرى سيئة بتاريخها، وتبقى أعراض المرض منتشرة بكل مكان وليس في المساجد فقط بشكل يعجل من النهاية. وفي رؤيته قال الكاتب والمحلل السياسي مجد الحداد: الموضوع ذو شقين ولا يتعلق فقط بشق النهم على جمع المال، موضحا أن الشق الآخر هو السعي الحثيث لتغيير هوية مصر، والذي اتخذ أيضا أشكالا عدة، منها طرق مباشرة كهدم الآثار والرموز والمقابر التاريخية والقاهرة الفاطمية. وفي حديثه لفت إلى حملة هدم المباني الأثرية والتراثية لإنشاء محور بالقاهرة، موضحا أنها لم تستثني مقابر أئمة الفقه الإسلامي وأساطين الفكر والأدب والشعر، كمقابر الإمام الشافعي والعز بن عبد السلام ومقابر أحمد شوقي وطه حسين الذي هددت حفيدته بأخذ رفاته ودفنها بفرنسا، ما لم تحترم السلطات حرمة الموتى ومنهم جدها. وعن الشكل غير المباشر أوضح الحداد أنه متعلق بتغيير الهوية عبر تسفيه أئمة المسلمين والدين عموما والاستخفاف بحرمة المساجد والأضرحة، مضيفا: وصرنا نرى مهازل ما بعدها مهازل ظهرت الآن صراحة، كما حدث أمام ما يسمى بمسجد الفتاح العليم. وأشار إلى أنه تردد على مسامعه أن المسجد قد أغلق، وكأن الله سبحانه وتعالى لم يرد أن يذكر فيه اسمه ولا يعبد فيه، وانطبق عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. ولفت الكاتب المصري إلى جانب آخر من محاولات تغيير الهوية عبر تعيين أئمة وفقهاء ناطقون بهوى السلطان، ما اعترف به أحدهم في آذار مارس 2019: إحنا شيوخ السلطان، مؤكدا أن كل هذه المظاهر وغيرها تصب في اتجاه واحد، وهو تغيير هوية هذا البلد وهذا الشعب. ودفع مقطع حفل الزفاف أمام مسجد الفتاح العليم الذي يحمل هذا الاسم بكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لانتقاد الواقع، متخوفين من توجه الدولة نحو استخدام المساجد لجمع الأموال في ظل أزمة ديون خارجية تصل ل 164 مليار دولار، يؤكد خبراء أن لها آثارها الكارثية على اقتصاد أكبر شعب عربي وعلى حياة 120 مليون، نحو ثلثيهم يقبعون تحت خط الفقر والفقر المدقع. وانتقد متابعون وبينهم مستشار وزير الأوقاف الأسبق الشيخ محمد الصغير إقامة حفل غناء ورقص في ساحة المسجد ووضع مجسم للمصحف الشريف ليكون خلفية للحفل، وأمامه تقف عازفة، متسائلا هل وصل الاستخفاف بالمقدسات إلى هذه الدرجة، وهل ستصبح قاعات الأفراح مدخلا لانتهاك حرمة بيوت الله، وأين أعضاء حزب النور السلفي وهم أصحاب ولاية باللجنة الدينية بالبرلمان؟ وفي السياق، اعتبر البرلمان السابق ممدوح إسماعيل أن الرقص في الجامع وإهانة القرآن في الجامع رمزية لخطة شيطانية، وأن التصريح بالحفل والزفاف والرقص إعلان عن هوية دولة السيسي بالحرب على المقدسات والثوابت، وإعلان عن قيمة الجامع عند دولة السيسي، وعن تطبيق سيساوي لفصل الجامع عن رسالته وجعله مجرد شكل ديني، مبينا أن ما حد تعبير عن ما يتم بحق هوية مصر. كما لفت الكاتب صلاح الإمام إلى أنه تم توقيف أحمد السمالوسي الشاب المصري الذي قرأ القرآن بصوت عال عبر مقطع مصور داخل المتحف المصري الكبير في تشرين الثاني نوفمبر 2025. وتساءل الباحث الإعلامي خالد الأصور: أين شيخ الأزهر وأين صوت الأزهر من هذا العبث؟ يعني هذا الشاب يلي قرأ القرآن بالمتحف المصري تم القبض عليه وأخذوه، ويعني تم التحفظ عليه في بأماكن التوقيف، بينما من يرقصون في باحات المسجد وهم شبه عرايا، يعني أغلبهم كان يعني ملابسه غير محتشمة وأجزاء كبيرة من أجسادهم عارية وظاهرة، هو المسموح لألون أنهم يعزفوا ويرقصوا ويغنوا، حتى العروس أيضا، وحتى يعني حتى سبحان الله، يعني شهدت بعض عقد قران أحيانا، يعني كان عم بيتم أنه العروس يعني كاشفة عن جسدها والشيخ قاعد وعم يكتب العقد، هلا حتى لو غض البصر، ولكن يعني حتى احتراما للمشايخ وللعلماء عليها أن تغطي جسدها، لو أنه يعني زوجة مثلا خنزير قابل أنه مرته تتعرى وتبين للجميع، يعني ولكن يعني احتراما لهذا الرجل، رجل الدين، لهذا الشيخ اللي جالس أنه على القليل أنها تغطي، يعني تغطي جسمه حتى لو حطت كاب يعني، ولكن هالشي هذا ما دخلهم فيه. ليه؟ لأن هن بعض المشايخ قللوا من قيمة أنفسهم أمام، وهذا طبعا الدين عالي ولن يستطيع أحد أن يقلل من قيمة الدين، ولكن هؤلاء لأنهم نزلوا من عين الله سبحانه وتعالى، ف الله سبحانه وتعالى أنزلهم من عيون الآخرين، فأصبحوا لا قيمة لهم ولا احترام لهم، لذلك صار في تجاوزات بأنه حتى الفتاة لو كانت مش محجبة، يعني تعودنا أنه تكون أمام الشيخ أنها تكون محتشمة، تجرب تغطي عن راسها، حتى بالمقابلات التلفزيونية يعني كانت مثلا المذيعات حتى لو كانت منها محجبة، عندما تجري لقاء مع العالم تضع خمار على رأسها بحيث تبين احترامها لهذا الشخص اللي أمامه، اليوم ما في احترام، ما في أدب، لا تعامل مع المشايخ والعلماء وكذلك مع بيوت الله. وباحة المسجد اللي بيقول لك انه ما هو ما كان بالمسجد الحفل، هو كان بالباحة. الباحة هي جزء من المسجد، والدليل انه لما يعني المسجد لما بينتلى احيانا مثلا بيكون في صلاة وانتلى المسجد، نعم، وين الناس بتصلي؟ بتصلي بالباحة. فهو فاذا جزء من المسجد، الناس بتظهر لخارج المسجد وبتصلي في باحة المسجد، فاذا وبتتبع كمان الإمام بالصلاة، فإذا هذه الباحة هي تابعة للمسجد. فما حدا يفكر أنه المسجد هو فقط الزوايا اللي محطوطة ومصونة بالحجارة، وإنما هي الأرض التي يكون عليها المسجد كاملة. يجب احترام المساجد، يجب احترام بيوت الله، وخاصة أنه اليوم عم نشوف تجاوزات كتير كبيرة إن كان في مصر أو في غيرها من الدول العربية. فيجب يعني أن تؤخذ هذه الأمور بعين الاعتبار، ويكون هناك أيضا علماء يتحدثون في هذا الأمر ويوقفون هذه المهازل. بهالخبر مستمعينا رح نختم برنامجنا لليوم، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى إذا كان في العمر بقية بإذن الله تعالى غدا. أعود وأذكركم البير، بئر الماء في اليمن يلي نحن يوميا منذكر فيه. منتمنى عليكم مستمعينا انكم تشاركونا بهالعمل الإنساني والخيري اللي من خلاله يستفيد الكثير من الناس المحتاجة لنقطة مي. عن جد كلمة نقطة مي هي كلمة قليلة نحن من أولى أمام الحاجة الملحة والناس اللي فعلا عم بتعاني من قلة المياه. نحن لما منعمر هيدا البير من سهل عليهم كتير من أمور حياتهم، وأنهم ما يمشوا مئات الأمتار لحتى يحصلوا، أحيانا بتصير لكيلومترات حتى بس ليحصلوا على نقطة ماء يقدروا من خلالها يأكلوا وأيضا يأمنوا مشربهم والمغسلهم، يعني لحتى يقدروا يغسلوا أنفسهم. كمان أهمية المياه لا تقتصر فقط على الشراب وال يعني الواحد يأكل ويشرب من خلالها، كمان على الصحة، وهي بتكفينا الأمراض. الأطفال يلي هن ما عندهم مي كفاية بتبقى عندهم أمراض زيادة لقلة النظافة، لقلة الحمام، أمور كتيرة. حتى نحن المياه كمسلمين جزء أساسي بحياتنا، للوضوء، للصلاة، للطهارة. فنحن منكون عم نعمل عمل خيري بكل الحياة اليومية لهؤلاء الناس يلي بيحتاجوا للمي، وحاجتهم هي حاجة أساسية. خلينا نتعاون سويا نحن وياكم إن شاء الله تعالى لنكمل ما تبقى من المبلغ المفترض إن شاء الله جمعه. المبلغ هو 26,000 دولار. هلأ نحن تخطينا 16,000 دولار، بقي علينا تقريبا 10,000 دولار إن شاء الله تعالى منكملهم نحن وياكم لحتى نكمل هذا المشروع. اللي بحب يتواصل معي يتواصل معي على رقم الموبايل 04 على الواتساب، طبعا تواصلوا معي فقط على الواتساب 0416727983 0416727983. والله يبارك بالجميع في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان الظهر.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمدا.

0: الوعد الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا مالك الملك، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. يا رب، نسألك رحمة من عندك تهدي بها القلوب وتجمع بها الأمور. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إنا نسألك برحمتك لا بعملنا. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد يا صاحب الكون المديد. البحر يسبح باسمك، والأشجار تنطق به، والريح يعلن للناس مقدرتك، والكل يسجد لك، حتى الجماد يا الله سجد لك، سبح لك، ونحن ندعوك فتقبل دعاءنا. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك. نحب من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك، يا رب العالمين. يا رب، ندعوك كما علمتنا. يا رب، بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم.

0: أكرمنا ولا تهنا،
1: وساعدنا على إتمام عبادتنا لك وتضرعنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب العلامة والغمامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو أبهى من الشمس والقمر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد نبات الأرض وأوراق الشجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك الذي جمعت به شتات النفوس، ونبيك الذي جليت به ظلام القلوب، وحبيبك الذي اخترته على كل حبيب. اللهم يا حي يا قيوم بجاه محمد صل وسلم عليه وعلى آله صلاة الرضا في كل لمحة عدد معلوماتك تعظيما لحقه، ولا تكلني إلى سواك وأصلح لي شأني كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لنا على الله بابا مشهودا، وعلى أعدائه حجابا مسدودا، وعلى آله وصحبه وسلم.

أكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. رواه مسلم. وعن صهيب الرومي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة أراه قال، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. رواه البخاري. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواه أبو داود والترمذي. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: برامج واعية في خدمة الجالية إذاعة الصوت الإسلامي.
3: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
4: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
5: هل أنت
3: مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة Cash Flow، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لاكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة جريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة جريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
5: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
3: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لاكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030. هنا

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 10 من أيلول سبتمبر لعام 2026. جنوب لبنان، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس سلسلة غارات على عدة بلدات جنوب لبنان، وذلك عقب تحذير للجيش اللبناني من أن استمرار خروقات الاحتلال يهدد التفاهمات. واستهدفت الغارات الإسرائيلية بلدات الخيام وصربين والمنصور والنبطية الفوق ومنطقة العرايش بين بلدتي حداثة وحاريص، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، وأضافت أن العدو الإسرائيلي شن غارتين على القنطرة لجهة وادي السلوق. ونقلت الوكالة عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بلبنان قوله إن غارة إسرائيلية نفذتها طائرة مسيرة استهدفت دراجة نارية على طريق مرج حاروف زبدين في قضاء النبطية، أدت إلى مقتل شخص وإصابة 2 بجروح. وكان الجيش اللبناني قد حذر أمس من أن التصعيد الإسرائيلي يهدد تطبيق اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وقال إن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يهدد التفاهمات والترتيبات القائمة ويعيق جهود الجيش الرامية إلى إرساء الاستقرار في الجنوب. وفي بيان مرفق بمقطع فيديو على حسابه على منصة إكس، عدد الجيش الإجراءات التي اتخذها لتطبيق الاتفاق، مشيرا في المقابل إلى تسديد نحو 7700 خرق إسرائيلي لاتفاق الإطار منذ توقيعه في 26 يونيو حزيران الماضي. وينص اتفاق الإطار الذي أبرمه لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة على نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي التي توغلت فيها بجنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءا من منطقتين تجريبيتين. واعتبر الجيش أن هذه الاعتداءات والخروقات أكدت أن غاية الاحتلال الإسرائيلي هي ضرب مصداقية الجيش في الداخل اللبناني وأمام المجتمع الدولي. وأضاف بيان الجيش اللبناني أن استمرار هذه الاعتداءات وتصعيدها بالتزامن مع أعمال الهدم والتفجير الوحشية في الجنوب لا يترك مجالا للشك حيال نواياه العدوانية، ويناقض القوانين الدولية ويهدد التفاهمات والترتيبات القائمة، ويعيق جهود الجيش الرامية إلى إرساء الاستقرار، كما يمثل خرقا فاضحا لسيادة لبنان وأمنه. وسبق أن أكد الجيش اللبناني في بيان سابق الثلاثاء أن وحداته المنتشرة في جميع المناطق التي لا توجد فيها للاحتلال الإسرائيلي بخاصة منطقة النبطية. وكثفت إسرائيل غاراتها على المنطقة منذ إعلانها الأسبوع الماضي السيطرة على مرتفعات علي الطاهر الاستراتيجية قرب مدينة النبطية. الحرب في اليمن، تتواصل المعارك العنيفة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين في اليمن على أكثر من محور في محاولة من الطرفين لتغيير خريطة السيطرة في البلاد، إذ برزت تطورات عدة خلال الساعات الماضية، أهمها أدان المبعوث الأممي إلى اليمن هجمات الحوثيين على السعودية التي استهدفت بنيتها المدنية والاقتصادية ومرافق الطاقة، فيما أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بتعرض محافظات مأرب والجوف وتعز لغارات جوية. ومن جهتها أعلنت القوات الحكومية الشرعية السيطرة على منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف، مؤكدة استمرار التقدم الميداني، فيما تجددت المواجهات بين الطرفين في منطقة اليتمة بعد ساعات من دخول القوات الحكومية سوق المنطقة وفق وسائل إعلام يمنية. وقالت القوات الحكومية اليمنية إنها بدأت عملية عسكرية لتحرير منطقة الكدحة في مديرية مقبن غربي تعز من سيطرة الحوثيين، مؤكدة أنها حققت تقدما ميدانيا. وفي صنعاء أفادت قناة المسيرة التابعة للحوثيين بوقوع غارات جوية على مواقع الجماعة في مديرية الوازعية غربي تعز بالتزامن مع احتدام المواجهات هناك مع القوات الحكومية. وأفادت قوات الحكومة اليمنية بشنها عملية عسكرية على مواقع الحوثيين جنوبي مأرب ردا على ما قالت إنها اعتداءات ارتكبتها الجماعة على المدنيين والجيش. من جانب آخر قال المتحدث باسم قوات التحالف إن جماعة الحوثي المدعومة من إيران تواصل محاولاتها استهداف البنى التحتية في السعودية، مؤكدا أنها استهدفت بصواريخ باليستية وعدد من المسيرات خميس مشيط وأبها وجازان. وقال إن استمرار الاعتداءات الحوثية يثبت نهجها المتطرف في التصعيد واستهداف المدنيين بالمملكة، مشيرا إلى أن بلاده ستتعامل مع الاعتداءات الحوثية بمسؤولية لحماية سيادة المملكة والمدنيين. تل أبيب. كشف استطلاع جديد للرأي عن استمرار تقدم المعارضة الإسرائيلية بحصولها على 57 مقعدا مقابل 52 مقعدا لتكتل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دون امتلاك أي من التكتلين أغلبية 61 مقعدا اللازمة لتشكيل الحكومة، فيما نالت الأحزاب العربية 11 مقعدا. جاء ذلك حسب نتائج أول استطلاع للقناة 12 الإسرائيلية منذ إغلاق القوائم الانتخابية للكنيست استعدادا للانتخابات المقررة في 27 من أكتوبر تشرين الأول المقبل. وأظهرت نتائج الاستطلاع حصول حزب يشار بزعامة رئيس الأركان الأسبق جادي أيزنكوت على 25 مقعدا ليحافظ على موقعه بالاستطلاعات الأخيرة كأكبر حزب في إسرائيل، يليه حزب الليكود بزعامة نتنياهو ب 21 مقعدا. وحصل حزب معا برئاسة نفتالي بنت على 13 مقعدا، والديمقراطيون بزعامة يائير جولان على 10 مقاعد، وإسرائيل بيتنا بزعامة أبيجدول ليبرمان على 9 مقاعد. كما حصل الحزبان الحريديان يهودوت هاتورا وشاس على 8 و7 مقاعد على التوالي، وحزب الصهيونية الدينية بزعامة بتسرائيل سموتريتش على 5 مقاعد، وشعبك إسرائيل بزعامة عوفر فينتر على 5 مقاعد، وقوة يهودية بزعامة إتمار بن غفير على 6 مقاعد. وحصل تحالف الأحزاب العربية على 11 مقعدا بواقع 7 مقاعد للقائمة المشتركة بقيادة يوسف جبارين، و4 مقاعد للقائمة العربية الموحدة بزعامة منصور عباس. وفيما يتعلق بخريطة الكتل تحصل المعارضة على 68 مقعدا، 57 مقعدا للأحزاب الصهيونية و11 مقعدا للأحزاب العربية، بينما يحصل الائتلاف على 52 مقعدا فقط. أوسلو. أعلن رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستورا أن طائرة الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي واجهت تهديدا من طائرة مسيرة أثناء مغادرتها مولدوفا في طريقها إلى أوسلو، حيث شارك في مراسم جنازة ملك النرويج الراحل هارالد الخامس. وقال ستورا في تصريحات لهيئة الإذاعة النرويجية العامة إن طائرة زيلينسكي كانت على وشك أن تصاب بطائرة مسيرة عند إقلاعها من مولدوفا، مضيفا أن الحادثة تعكس الواقع الذي يعيشه الرئيس الأوكراني في ظل الحرب المستمرة مع روسيا. ولم يقدم رئيس الوزراء النرويجي تفاصيل إضافية بشأن طبيعة التهديد أو مدى اقتراب المسيرة من الطائرة الرئاسية، في حين أوضحت المستشارة بمكتب رئيس الوزراء النرويجي أن تهديدات بطائرات مسيرة سجلت في الأجواء المولدوفية، مما أدى إلى تأخير رحلة زيلينسكي المتجهة إلى العاصمة النرويجية. جبل الشيخ، اقتحم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس منطقة جبل الشيخ في الأراضي السورية المحتلة برفقة وزير دفاعه إسرائيل كاتس، تزامنا مع حملة انتخابية للكنيست مقررة في أكتوبر تشرين الأول المقبل، في حين أدانت سوريا بأشد العبارات هذا الدخول غير الشرعي. وقال نتنياهو في مقطع فيديو بالموقع وهو يرتدي سترته الواقية عشية رأس السنة العبرية: نحن نقف هنا في قمة جبل الشيخ، فدمشق هنا ولبنان هناك وهضبة الجولان السورية هناك، ونحن نسيطر على المنطقة بأكملها من جبل الشيخ حتى نهر اليرموك، ومن هناك وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط، وهي سيطرة مطلقة لم يسبق لها مثيل على حد زعمه. وتعهد نتنياهو بعدم السماح لأي جيش إرهابي بأن يرسخ وجوده على حدودنا، مضيفا أن الوصول إلى هذا الوضع هو أحد الإنجازات العظيمة التي حققتها إسرائيل في حرب النهضة وفق تعبيره. وتطرق نتنياهو في حديثه إلى إيران قائلا: إن الهدف الرئيسي يتمثل في هزيمة النظام الإيراني هناك، معتبرا أنهم قريبون جدا من تحقيق ذلك، ونعلم أن هذا المحور بأكمله سينهار نهائيا، نحن ملتزمون بإنجاز هذه المهمة وسننجزها. بغداد، أكدت وزارة النقل العراقية عدم تسجيل خسائر بشرية أو تسرب في حمولة السفينة التي استهدفت أمس الأربعاء بهجوم نسب إلى مجهول داخل مياه العراق الإقليمية. وقالت مصادر أمنية في مدينة البصرة وبغداد رجحت أن إيران تقف وراء الهجوم على الناقلة التي تحمل على بنما قرب ساحل البصرة عند ميناء العمي النفطي. ويربط مراقبون الهجوم وهجمات أخرى متزامنة مع تلويح إيران مطلع الأسبوع بإعلان منطقة محظورة جديدة في الخليج العربي وخرائط لممر ملاحي جديد عبر مضيق هرمز، في إطار التصعيد العسكري والاقتصادي المستمر مع الولايات المتحدة الأمريكية. وقالت وزارة النقل العراقية في بيان صحفي إن سفينة من نوع خزان مخصصة لنقل زيت الوقود ترفع علم بنما تعرضت إلى إصابة من مصدر مجهول أثناء وجودها داخل المياه الإقليمية العراقية، ما أدى إلى حدوث ضرر مادي في جدار السفينة. وأضافت أن الحادث لم يسفر عن أي أضرار بشرية أو إصابات بين أفراد طاقم السفينة، كما لم يتسبب بأي تسرب من حمولتها إلى المياه. دمشق، أفادت مديرية إعلام إدلب بارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مستودع الذخيرة على أوتوستراد سرمدة الأمس إلى 14 حالة وفاة و11 إصابة في حصيلة غير نهائية. وقال الهلال الأحمر السوري إنه انتشل جثامين متفحمة وأشلاء من موقع الانفجار المخزن مؤقت مخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قرب سرمدة بريف إدلب. وتحدثت آخر الإحصائيات في وقت سابق عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 في حصيلة أولية جراء انفجار مخزن مؤقت مخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب. بغداد، أفيد في بغداد بأن التحالف الحاكم اضطر إلى إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء بسبب خلافات وصعوبات تتعلق بملف حصر السلاح، في حين تحدثت مصادر عن توجه لإعادة احتساب الحصص الانتخابية للوزارات الشاغرة المتبقية، إلا أن المعضل الأعقد كانت محاولة قوى داخل الإطار استحداث 4 نواب لرئيس الحكومة، كان في مقدمتها حركة عصائب أهل الحق التي دفع رئيسها قيس الخزعلي بشقيقه ليث الخزعلي ليكون أحد نواب الزيدي. وقالت مصادر موثوقة إن حركة العصائب كانت تطمح إلى الحصول على المنصب بعدما وافقت رسميا على خطة حصر السلاح، إلا أن اعتراضات أمريكية حالت دون ذلك. وقالت المصادر إن هناك نوعا من اختبار القوة بين الزيدي وقوى الإطار التنسيق الشيعي بسبب التداخل بين إكمال الحقائب الوزارية وحصر السلاح بيد الدولة، مشيرة إلى أن إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء يفتح باب المقايضة بين الطرفين ويدفع بالجميع إلى إعادة احتساب نقاط الوزارات. ويميل مراقبون إلى الاعتقاد بأن إكمال الكابينة الحكومية بدأ التعثر مع تراجع قوى سياسية عن خطة حصر السلاح. دمشق. مع كشف محافظ السويداء في سوريا مصطفى البكور عن خطوات جادة وإن كانت تسير ببطء تهدف إلى إنهاء الوضع غير الطبيعي للمحافظة الجنوبية الخارج عن سيطرة السلطات، استقبل وزير الخارجية أسعد الشيباني في العاصمة دمشق نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بعد أن كان قد أجرى محادثات منفصلة في أنقرة مع كل من نظيره التركي هاكان فيدان وسفير واشنطن في تركيا والمبعوث الرئاسي الأمريكي إلى كل من سوريا والعراق توم براك. وبحث الشيباني مع الصفدي حسب الخارجية السورية العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون في كافة المجالات، إلى جانب التحضيرات للدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى المقرر عقدها في دمشق خلال شهر تشرين الأول أكتوبر المقبل. كما جرت مناقشة تطورات الأوضاع جنوب سوريا ومسار تنفيذ خريطة الطريق الثلاثية بين الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية بما يخص محافظة السويداء. وعاد ملف السويداء بقوة إلى الواجهة بعد تصريحات كان أطلقها في 25 من آب أغسطس الماضي شيخ عقل في طائفة الموحدين الدروز في السويداء حكمة الهجري، وتحدث خلالها عن شراكة في العقيدة وأن الدروز جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل، معبرا عن تبنياته بأن يجد ملف السويداء الحل عبر انضمام المحافظة إلى دولة إسرائيل كما سماها. ودفعت تصريحات الهجري إلى صدور مواقف رافضة لها من مشايخ وشخصيات درزية في سوريا ولبنان والأراضي المحتلة. وعمدت قوات الحرس الوطني التابع للهجري الخميس الماضي إلى مهاجمة منزل الزعيم عاطف هنيدي في بلدة المجدل في ريف السويداء الغربي واعتقاله وإبعاده إلى دمشق، إثر بيان له انتقد فيه الهجري الأمر الذي دفع المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى سوريا للتشديد على الالتزام بالخريطة الثلاثية، معتبرا أن غياب الحكومة لأدى لظهور العصابات، ومحذرا من أن عدم اللجوء إلى الحوار سيؤدي إلى مزيد من الحداد. طهران. أفادت وكالة فارس الإيرانية بسماع عدو انفجارات في المناطق الساحلية لسيريك وميناب وجزيرة قشم بمحافظة هرمزجان جنوب إيران المطلة على مضيق هرمز. جاء ذلك في نبأ مقتضب نشرته الوكالة دون مزيد من التفاصيل على الفور بخصوص أسباب هذه الانفجارات وما إذا كان هناك أضرار مادية أو خسائر بشرية. وفي وقت سابق أمس قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات للصحفيين إن الحرب مع إيران ستنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقرر إجراؤها في تشرين الثاني القادم بالولايات المتحدة، لأن الإيرانيين لم يعودوا قادرين على التحمل. باريس. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو إن بلاده تؤيد تطبيق حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة على مستوى الاتحاد الأوروبي. جاء ذلك في تصريحات خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء وردا على سؤال حول البيان المشترك الذي أصدرته الثلاثاء عدة دول بينها فرنسا وكندا وبريطانيا، إذ تضمن الحديث عن اتخاذ تدابير ضد من يسهلون الاستيطان في الضفة الغربية. وهل تستهدف هذه التدابير الأفراد أي المستوطنين أم الشركات؟ وما نوع التدابير التي ستتخذ؟ عقوبات أو حظر دخول الأراضي الفرنسية أم إجراءات أخرى؟ وقال كونفافرو: على المستوى الوطني اتخذنا العديد من قرارات العقوبات بحق المستوطنين المتطرفين، من بينها قرارات بحظر دخول الأراضي الفرنسية. وذكر باعتماد حزمة العقوبات الثالثة على مستوى الاتحاد الأوروبي قبل بضعة أشهر بحق إسرائيليين يستولون على الأراضي الفلسطينية. وأشار متحدث الخارجية الفرنسية إلى أن بلاده قررت حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس 20 شهر أيلول/سبتمبر لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. ملبورن: لقي طفلان مصرعهما وأصيب 5 آخرون إثر انقلاب سيارة دفع رباعي في حادث مروع بولاية فيكتوريا. وأكدت الشرطة وفاة طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات في موقع الحادث بعدما انقلبت السيارة التي كانت تقل 7 أطفال في منطقة باروان والتي تقع غرب مدينة ملبون قبيل الساعة 4 من عصر الثلاثاء. واستقرت السيارة المصممة 8 ركاب على مساحة عشبية بين الطريق وأحد الحقول، وهرعت فرق الإسعاف إلى الموقع ونقلت جوا صبيا يبلغ من العمر 11 عاما إلى المستشفى وهو في حالة حرجة، لكنه توفي متأثرا بإصاباته خلال الليل. كما نقل 5 أطفال آخرين إلى المستشفى مصابين بجروح لا تهدد حياتهم. ونقلت سائقة السيارة وهي امرأة تبلغ من العمر 34 عاما إلى المستشفى لإخضاعها للمراقبة الطبية. ووصف القائم بأعمال رقيب المباحث توني جينتايل المشهد بأنه كان فوضويا للغاية، مشيرا إلى أن عددا من الأشخاص شاهدوا الحادث. وقال للصحفيين في موقع الحادث: لقد كان الناس في كل مكان. وأوضحت الشرطة الأسترالية إن الحادث وقع عند تقاطع طريقي نوروي رود وباروان أوكسفورد رود على بعد نحو 45 كيلومترا غرب ملبون، مشيرة إلى استمرار التحقيقات لكشف ملابساته وتحديد أسباب انقلاب المركبة. ولا يزال المصابون وهم من آل الحول يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما تتابع الجهات المعنية في لبنان وأستراليا تطورات أوضاعهم وتفاصيل الحادث. ملبورن: توفيت طفلة أسترالية تبلغ من العمر 3 سنوات بعد إصابتها بمتلازمة انحلال الدم البوريمية، وهي حالة خطيرة قد تنتج عن عدوى بكتيرية تسمى إيكولي. وكانت الطفلة قد زارت حديقة للحيوانات الأليفة حيث يعتقد أنها تعرضت للعدوى، غير أن السلطات الصحية لم تؤكد بشكل نهائي إن الحديقة كانت مصدر الإصابة. وبعد أسابيع من العلاج في العناية المركزة بمستشفى موناش للأطفال في ملبون توفيت الطفلة إثر مضاعفات المرض. كما أصيب طفل آخر يبلغ 2 عامين بعد زيارة الحديقة نفسها، لكن

قالوا رجلين وامرأتين للاشتباه في ارتكابهم جريمة قتل لأنهم لا يعرفون حتى التفاصيل أو الظروف التي وقعت بأنفسهم. وتعرضت الطفلة التي كانت تخيم مع عائلتها في جريت ويبرلي لسكتة قلبية، وأعلن المسعفون وفاتها بعد ذلك بوقت قصير. وقالت العائلة: إننا كعائلة نقدر مخاوف المجتمع وتمنياتهم الطيبة في هذا الحادث المأساوي الذي وقع عندما انضم الأطفال ووالداهم إلى جدهم لقضاء ليلة صيد. كما يدرك الجميع إنها فترة عصيبة على جميع المعنيين، ونرجو احترام خصوصيتنا في هذا الوقت العصيب وعدم الخوض في التكهنات. وعلم أنه في وقت سابق من اليوم زارت امرأة تدعي أنها جدة الطفلة مكان الحادث برفقة اثنين من أقاربها، وقالت إن الطفلة مع والديها لم يمكثوا في الخيمة إلا ليلة واحدة. وأضافت إن العائلة كانت ستنضم إلى جد الطفلة الذي كان يخيم في المنطقة منذ عدة ليال. ورفع الطوق الأمني الذي فرضته الشرطة حول مكان الحادث، مما سمح للأقارب المفجوعين بوضع باقات الزهور ولعبة أرنب عند جذع شجرة قريبة. وتعاملت شرطة ستافوردشاير في البداية مع الوفاة على أنها غير مفسرة، لكنها أكدت لاحقا إلقاء القبض على رجل يبلغ من العمر 42 عاما وعلى امرأة تبلغ من العمر 30 عاما في جنوب ستافوردشاير. كذلك ألقي القبض على امرأة تبلغ من العمر 20 عاما من وولفرهامبتون، وعلى رجل يبلغ من العمر 18 عاما من وولسيل. وأفادت الشرطة إنه تم إطلاق سراح المشتبه بهم بكفالة مشروطة ريثما تستمر التحقيقات. وأظهرت صور التقطتها طائرة مسيرة من الموقع وجود أربع خيام على الأقل وكراسي تخييم متجاورة، وهي تقع بالقرب من منصات الصيد، على الرغم من أن المنطقة لا تعتبر موقعا رسميا للتخييم. ويبدو أن الشرطة قد أزالت الخيمة التي كانت تقيم فيها العائلة، ولكن على بعد أمتار قليلة عثر على هيكل محترق لخيمة أخرى نصبت على ما يبدو طوال الليل، وهي مهملة بجانب كومة من القمامة. وقال المفتش جوش لي من فريق حماية الطفل بشرطة ستافوردشاير: إنني أود أن أطمئن المجتمع المحلي بأننا نعمل على مدار الساعة للتحقيق في ملابسات هذا الحادث المأساوي والذي أثار قلقا مفهوما. وبينما نؤكد إلقاء القبض على الأشخاص الأربعة للاشتباه في ارتكابهم جريمة قتل، فإننا ما زلنا نعمل جاهدين للحصول على مزيد من الأدلة، ونبقي جميع الاحتمالات مفتوحة بشأن ملابسات الوفاة في هذه المرحلة المبكرة جدا والتي نتعامل معها كحادث فردي. سيدني. قررت مدارس سانت غريغوري وألدرزلي العريقة في سيدني إيقاف طالبين بعمر 17 عاما إثر اتهامهما مع المحرض الرئيسي بالاعتداء الجنسي الجماعي والمهين على فتاة مراهقة لعدة ساعات. وكشفت التحقيقات إن المتهم الأول استدرج الفتاة إلى المنزل ثم راسل أصدقائه ليرتكبوا الجريمة البشعة ويتباهوا بها عبر الرسائل النصية وسط صدمة وغضب عارم في الشارع الأسترالي، علما بأن المحاكمة الرسمية بدأت في أغسطس عام 2026 وما زالت التحقيقات مستمرة حتى هذه اللحظة. ملبورن. ألقت الشرطة الأسترالية القبض على 6 مراهقين تتراوح أعمارهم بين 13 عاما و18 عاما، وذلك بعد الاشتباه بتورطهم في سلسلة من عمليات السرقة المسلحة بجنوب شرق ملبورن. وبحسب الشرطة بدأت الأحداث بسرقة سيارة في هوثورن قبل استخدامها في استهداف عدد من المتاجر في نوبل بارك وكيزبورو ومورابين. وخلال إحدى الوقائع يزعم استخدام ساطور لتهديد أشخاص أثناء عملية السرقة. وتتبعت الشرطة السيارة المسروقة قبل إيقافها والقبض على المشتبه بهم الذين وجهت إليهم اتهامات مرتبطة بالسرقات، وتبقى هذه الاتهامات مزعومة إلى حين الفصل فيها أمام القضاء. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني.

قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: بيور هيرينج بريدج كلينيك، فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the centre, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
6: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب، وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
7: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
8: سهل كتير. MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير. حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
7: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
8: طبعا ما بنتي تعلمت السواقة عندها. سجل عندك 04-66-08-4098. يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl. للاتصال 9759-8855. نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 728 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 59 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف وقروا معايا الآيتين 188 و189، دول هما الآيتين اللي هنتدبرهم الليلة إن شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. طيب، واضح طبعا طبيعة القرآن المدني على سورة البقرة، واضحة جدا. أوامر ونواهي وإفعل ولا تفعل وحلال وحرام. لسه احنا منتهيين من آيات الصيام والإمساك عن الطعام لما يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود في رمضان. طبعا يجب الإنسان يتوقف بقى عن الأكل لما إيه الفجر. الكلام ده يعني آيات وكلها فيها تشريعات. ربنا قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ده امتناع عن الأكل. أكل إيه؟ أكل الطعام. لكن في نوع تاني من الأكل الإنسان يجب أيضا أن يتوقف عنه في كل الشهور، مش بس في رمضان، وعلى مدار الـ 24 ساعة، مش بس من الفجر للمغرب. أي نوع من الأكل ده بقى؟ اقرأ كده 188 تاني. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. الآية خلاصتها ما تكسبوش مال من حرام، ده الخلاص. لكن طريقة التعبير عن المعنى ده مذهلة. أولا التعبير بكلمة أكل، أكل المال. ولا تأكلوا أموالكم، هو في حد بيأكل فلوس؟ يعني حد شاف حد بيأكل 200 جنيه قبل كده مثلا؟ والمال على فكرة قلنا هو مش الفلوس بس، مش الكاش بس، لا، ما هو الأراضي مال، الممتلكات مال، الذهب مال، ما هو ما لي يعني اللي ليا، ما لك يعني اللي ليك، ممتلكاتك كلها. بس برضو حد شاف قبل كده حد بياكل ممتلكاته؟ فالتعبير بكلمة الأكل بيخلي الإنسان ياخد الأمر بجدية جدا، لأن المال ده احنا بنشتري بيه طعام برضو، فبيدخل أجسادنا وأجساد أولادنا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. ده يجعل الإنسان اللي فلوسه من حرام وبيشتغل في الحرام زوجته وأولاده يجوا في يوم كده ويعملوا إضراب وما يردوش يأكلوا، يقولوا لا مش هناكل بقى، الأكل ده جاي بأي فلوس، انت بتكسب فلوس ازاي، انت مش هندخل الأكل ده في بطننا، فيبقى إحراج شديد له، والإحراج ده فيه ضغط شديد عليه الشخص اللي بيشتغل في الحرام. فدي كمان مش أول مرة في البقرة يستخدم فيها هذا التعبير اللي هو أكل المال. في البقرة 174 ربنا قال إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. وتكلمنا عن مش بس الأحبار والقساوسة، لا وكمان الشيوخ اللي بيكتموا كلام ربنا وبيتجروا بالدين وبيطبلوا للحكام وبيعملوا كل ده من أجل المنفعة المادية والمناصب الدنيوية، دول بيأكلوا حرام، بيأكلوا في بطنهم نار، اللي بيدخل بطنهم ده نار. طيب نرجع بقى ال 188 تاني. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني ما تنصبوش على بعض. أكل المال الحرام مش بالضرورة يكون سرقة، مش لازم واحد يمد ايده ويجيب واحد ويطلع فلوس عشان يبقى ده مال حرام، لا مش لازم، في انواع تانية من الحرام. اكل المال بالباطل انواع، الربا انواع، الربا اسف، اكل مال بالباطل، واحد يسلف واحد 1000 ويقول له ترجعهم لي بعد سنة 1200، ال200 دول حرام. بس في حكم على فكرة الناس مش عارفاه بقى بالمرة، عايز اقول لكم هنا، انت لو خدت قرض حسن من شخص 1000 جنيه ورجعتهم له 1200، طالما ان مفيش شرط كده، مفيش اتفاق على كده، انت خدت 1000 المفروض ترجع 1000 صح، رجعتهم 1200، ايه وضعهم؟ ال200 دول حرام؟ ال200 دول ليك ثواب فيهم، يعني انت من نفسك حبيت تعوض الشخص ده عن المدة اللي هو سلفك فيها فلوسه وكان ممكن يستثمر فلوسه ويكسب ال200 جنيه دول واكتر كمان، فانت تاخد ثواب اسمه ثواب حسن الاداء، يبقى انت اديت ما عليك واحسنت الاداء، اديت بزيادة. الحرام واكل المال بالباطل بيدخل فيه السرقة، بيدخل فيه الربا، بيدخل فيه الغش، ان شخص يبيع لشخص اخر بضاعة مغشوشة ما تسواش اللي هو دفعه فيها، وهكذا. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. الحكام أي حد بيحكم بين الناس، سواء حاكم دولة أو عمدة قرية أو محافظ مدينة أو مأمور اسم أو قاضي محكمة أو حتى موظف بينظم الدور في الطابور، ده يعتبر من الحكام إنه بيحكم بين الناس. في بقى ناس تقوم مدية الحكم ده فلوس من تحت الترابيزة، فلوس زيادة كده عشان يحكم لصالحها، عشان يديها ميزة أكتر من غيرها، ده اسمه رشوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على الراشي والمرتشي، يعني اللي بيدفع الرشوة ملعون، يعني مطرود من رحمة ربنا، واللي بياخد الرشوة ملعون، يعني مطرود من رحمة ربنا. وفي رواية أخرى والرائش، الرائش اللي هو اللي بينسق بين الرشي والمرتشي، في واحد كده يحب ينسق في الحاجات دي، ده الرائش، فالراشي والمرتشي والرائش ملعونين. تعبير وتدلوا بها إلى الحكام، الإدلاء يعني الدلدلة، واحد يدلدل الحبل وفي آخر الحبل حاجة كده جردل كده حاجة كده، فالإدلاء بيبقى من فوق لتحت، ف فالصورة فيها تحقير شديد للمرتشين. أنا عايزكم تتفرجوا على الحلقة اللي اسمها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مكنسة المجتمع. الحلقة دي مهمة جدا يا جماعة، موجودة في ذكرى وعبرة، بحكي فيها حكاية حقيقية حصلت لي لما أحد الناس اللي كانوا المفروض بيحكموا في مناقصة في شراء أجهزة في جامعة من الجامعات طلب رشوة، وسجلت له وأرسلت له تاني يوم الشريط عليه صوته بيقول أنا اسمي الدكتور فلان، أنا سألته في القعدة ما عايش فكرني اسمك إيه عشان يقول اسمه بلسانه، وبعد ما قال اسمه كده هو المهم وبعدته وهددته، يعني كان قصة كده. الراجل ده بعد 6 شهور قابلته، أنا شفته جاي قصادي في الشارع، رحت إيه فكرت إن أنا يعني أتفاداه أعمل نفسي مش شايفه. الراجل دخل عليا وخدني بالحضن وبكى وقال لي أنت أنقذت حياتي، أقسم لك بالله كانت أول مرة في حياتي أطلب رشوة. شفت بقى الأمر ونهي عن المنكر، أنت مش بس بتخدم نفسك وتخدم المجتمع، أنت بتخدم حتى الشخص الفاسد يمكن يكون أول مرة في حياته يعملها وأنت أنقذته. المهم، وتدلوا بها إلى الحكام، تدلدلوا لهم كده الرشوة كده فيها تحقير لهم. طيب نفرض واحد مش عارف ياخد حقه إلا لو دفع رشوة، يعني مفيش حكم، مفيش حد بيحكم بينه وبين شخص آخر، واحد له حق في بلد مليانة فساد والفساد منتشر وهيتظلم وما ياخدش حقه إلا لو دفع رشوة، الطلب منه رشوة ولو ما دفعهاش مش هياخد حقه، المنهي عنه هو. وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، يعني إنك تاخد حق غيرك طالما مش بتاخد حق حد غيرك، ولا يوجد طريقة مضمونة للحصول على حقك فيجوز انك تدفع هنا، والاثم واللعن على المرتشي فقط في الحالة دي طالما ان انت مش بتاخد دور حد ولا بتاخد حق حد. سؤال بقى قبل ما نترك هذه الآية، ليه ربنا ما قالش وتدلوا بها الى القضاء او تدلوا بها الى العمال؟ العمال يعني الموظفين الحكوميين، ليه قال الى الحكام؟ فكروا كده، ليه يعني الحكام؟ علشان يعطي، والله أعلم، يعني الحكم ده حكم الرشوة ده يديله الشكل القانوني النهائي. يعني ايه؟ الحاكم ممكن يكون حاكم دولة فيعمل نظام يجيز فيه الحرام، لا ما يمشيش خلاص، لان لو حاكم الدولة عمل قانون او عمل نظام يخالف شرع الله هذا لا يلزم المسلم في الدولة المسلمة. فبقت كده وتدلو بها الى الحكام، يعني اكبر حاكم مش من حقه يغير شرع ربنا. اقرأ بقى معايا 189. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. أهلة جمع هلال، والهلال العرب بتستخدمه في تحديد الشهور، الشمس دليل على اليوم والقمر دليل على الشهر، الشمس بيحدد بها النهار والليل فهي بتقول لي تعاقب الأيام، القمر بيحدد به الشهر في التقويم القمري من قبل الإسلام. يعني ايه معنى ان الصحابة يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن حاجة هم بيستخدموها اصلا اللي هي الاهلة، والدين ما جابش سيرتها خالص، لا قال عنها حرام ولا حلال ولا حاجة؟ يعني الدين ما جيش غير كل حاجة يا جماعة، في حاجات موجودة في ثقافة الناس جيدة ما فيش فيها مشكلة، فالإسلام تركها للناس تتعامل بيها بطريقة عادية، لكن الصحابة كان عندهم حرص ان كل حاجة يعملوها تكون إسلامية حلال صح بترضي ربنا، فبقوا يسألوا حاجات كتير جدا وكأنهم بيقولوا لربنا احنا مستعدين نغير اي شيء تريده مننا يا رب وكل شيء تريده مننا يا رب. فمين الـ الـ الـ المعنى هنا يسألونك عن الأهلة، بيسألوا على الأهلة ليه؟ عايزين تأكيد ان كل حاجة بيعملوا صح. ده قصاد ايه بقى؟ في النصف الاول من الصورة قلنا زي المراية في آية مرتبطة بدي، عكسهم بقى اللي كانوا بيسألوا أسئلة تانية، البقرة 108: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. بنو إسرائيل سألوا سيدنا موسى إنهم يروا الله جهرة كشرط علشان يؤمنوا. شو بقى الفرق؟ لكن الصحابة عكس كده، كانوا يسألوا في الأحكام عشان يطبقوها حبا منهم في الله وإرضاء منهم لله. ارجع للآية تاني 189: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. الأهلة جمع هلال، وسمي الهلال هلالا عشان الناس لما بتشوفه تهل، يعني ترفع أصواتها. الهل يعني يرفع، يقولك بيهلل، بيهلل يعني بيرفع صوته، تنادي على بعض وتخبر بعض بظهور الهلال، ان ده بداية ايه؟ بداية الشهر. وكلمة شهر من الاشتهار، لان بداية الشهر الناس بتشهرها. يا جماعة كنتم طيبين، يلا رجب دخل، شعبان، فالناس بتشهر الامر ده، تقول هذا اول يوم فيه ويشهروا الشهر. فتستخدم الأهلة كمواقيت. يعني إيه مواقيت؟ قل هي مواقيت، مواقيت جمع ميقات، جمع ميقات، مواقيت بنوقت بها الشهور، بنعرف دخول رمضان إمتى، دخول أشهر الحج إمتى. المواقيت جمع ميقات، والميقات إما ميقات مكاني أو ميقات زماني. الميقات المكاني مكان بنتفق عليه عشان نعمل فيه حاجة معينة، زي مواقيت الحج حول الحرم كده، في منطقة دايرة كده فيها مواقيت، مثلا اللي جايين من ناحية المدينة في الميقات هناك اسمه نخلة، دلوقتي بقى اسمه أبار علي نسبة إلى سلطان دارفور. المهم يعني المنطقة دي اسمها أبار علي، ده اسمه الميقات. يعني ما اللي رايح عمره أو رايح يحج لازم ما يعديش النقطة دي، الميقات ده، إلا هو محرم. ده ميقات مكاني. الميقات الزماني موعد متفق عليه عشان يحدث فيه حدث معين. في الشرع الحج له ميقات، الصوم له ميقات، وهكذا. الصوم ميقاته ايه؟ رمضان. الحج ميقاته ايه؟ اللي هو اشهر الحج اللي هي يجوز فيها الاحرام بالحج، غير كده يحرم الانسان بالعمر. طيب اذا الاهلة مفيدة علشان تنظيم حياتكم، قل هي مواقيت للناس والحج. طب بس السؤال عام، يسألونك عن الأهلة، مش السؤال مش مش مش خاص بالاستخدامات، يعني ليه ربنا ما شرح لهمش ان الهلال هو جزء ظاهر من القمر، وان القمر مكتمل، بس بسبب ان الارض في الوسط بين الشمس والقمر، فأشعة الشمس بيحجبها كوكب الارض وبتنور جزء بس من القمر، وكل ليلة الجزء ده بيكبر وبيزيد حسب موقع الأرض من الشمس، وهكذا. ليه ربنا ما شرحش كده؟ لأن القرآن مش كتاب ساينس. ساينس يعني علم تجريبي، كلمة ساينس مش يعني علم، خلوا بالكم، لأن الوحي علم، لكن ساينس يعني العلم التجريبي. الإنسان لازم هو اللي يوصل بنفسه للعلم التجريبي بالأدوات اللي ربنا اداها له. ربنا قال في سورة العنكبوت: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. بالسير في الأرض والنظر في الكون ودخول المعامل والنظر في الميكروسكوبات والنظر في التلسكوبات، الإنسان بيوصل للعلم بتاع ربنا. خلي بالك ده علم ربنا، لكن ربنا نثر هذا العلم في الكون وادانا أدوات. فين الأدوات دي؟ في سورة النحل الآية 78: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أكبر عالم فيزياء، أكبر عالم شريعة، أكبر عالم كيمياء، اتولد من بطن أمه ما عندوش ولا معلومة في مخه، فيش معلومات، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ربنا نثر العلم في كل مكان وخرجنا من بطون أمهاتنا معنا أدوات نجمع العلم سمع وأبصار وأفئدة. اجمعوا أنتوا العلم بقى. يسألونك عن الأهلة هقول لكم الجزء بتاع الاستخدام. قل هي مواقيت للناس والحج إنما العلم التجريبي عليكم أنتم تكتشفوه. هناك سبب خاص لهذه الآية لكن في القرآن العبرة بعموم السبب. اللفظ الفكرة لما يكون اللفظ عام احنا بناخد بنستفيد بيه في حياتنا وعبر الزمان لكن هو ممكن يكون نزل في حادثة معينة. ده معنى كلمة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. في سبب نزلت عشان الآية أسباب النزول لكن اللفظ عام ينفع احنا نستفيد منه عبر الزمان. في حادثة معينة حصلت لكن الحادثة دي ممكن يكونش لها تأثير دلوقتي خلاص. كان من عادة العرب في الجاهلية كان في حاجة اسمها العرب الحمص والأنصار أيضا إنه لما الرجل ينتهي من الحج يعود لبيته وما يدخلش من الباب يدخل من مدخل خلفي في ظهر البيت. فأبطل الإسلام هذه العادة ونزلت الآية تقول لهم لو عايزين البر فعلا يعني الخير يعني الإحسان يعني تعملوا عمل صالح عشان كده بتسألوا عن الأهلة خلينا أقول لكم العمل الصالح فين خلينا أقول لكم البر هو إيه. البر الحقيقي إنكم تبتعدوا عن البدع في العبادات وأي شيء في مناسك الحج لم يفعله إبراهيم ما تعملوهوش. ده السبب الخاص. ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. خلاص كده شفنا كيف أبطل الإسلام عادة دخيلة على الحج أو بدعة أدخلها الناس مع الوقت عشان الناس مع الوقت بتبقى مش عارفة تفرق بين ما هو من الدين وما هو من ثقافة البلد وبقى الدين اختلط بالثقافة والناس مش عارفة تفرق بينهم. أديكم مثال موجود عندنا اليومين دول. يعني أنا داخل مسجد هنا في لندن فبمجرد ما دخلت من الشارع لقيت سلالم لازم اطلعها فوجدت الناس بتصرخ فيا اخلع الجزمه. اتاري النظام في المسجد ده انت اول ما تدخل من الشارع تقلع الجزمه على طول حتى لو في بقى لسه رخام وهتمشي عليه وسلالم هتطلعها ما دام دخلت من باب المسجد لازم تقلع الجزمه على طول. ده تدين. بعدين يا جماعه المهم انا مدعو عشان اقول اقول درس في المسجد ده والناس اللي شافوني دخلت بالجزمة ما خلعتهاش نظراتهم ليا كانت شديدة جدا وكأني خرجت من الإسلام بقى واعتديت على كرامة هذا الدين يعني حاجة يعني يقيموا علي الحد بقى. فأنا اديت درس ناس فوجئت طبعا دي معظمها إنهم ده الشخص اللي زعقنا فيه ده تقدموه بعد الصلاة وهيدينا درس. فاتكلمت يومها عن خلط الثقافة بالدين وانه مع الوقت الامور بتسيح في قلب بعضها والناس بتظن ان كل ممارساتهم اللي في الدين دي من الدين مع ان كتير منها من الثقافة ملوش دعوة بالدين. وضربت مثال خلع الاحذية في المسجد ليس من الدين بل من الثقافة. لما انتشرت هذه العادة كان بعض الصحابة ما زالوا احياء على قيد الحياة كان ابن مسعود حي ولما لقى الناس بتخلع الحذاء الأحذية خارج المسجد قال وددت لو أتى لص وسرقها حتى لا تكون بدعة. يعني تمنى الناس تسرق الأحذية دي عشان ما تبقاش بدعة وتدعناها في الدين. لكن طبعا دلوقتي سجاد وموكيت تنظيفه صعب فالأفضل فعلا نخلع الأحذية لكن لازم نفضل عارفين ان ده مش جزء من الدين. لازم نكون فاهمين كده. بالعكس ده هو أساس الأساس أصلا انك بتصلي بالنعل بتصلي بالحذاء بتاعك اصلا. لكن عموما لذلك لا مهم احنا نكون فاهمين. المهم نرجع لموضوع الايه. فالاهم هو ان اللفظ بتاع الايه دي يحمل معاني مهمه جدا وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللي عاوز يعمل حاجة لازم يدخل بالطريقة الصحيحة وليس بالطرق الملتوية. الآية اللي قبلها إيه؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. عاوز تكسب فلوس ما تسلكش السبل الملتوية وتدفع رشاوي وتغش وتخدع وتاكل مال أخوك بالباطل. أدخل البيت من بابه. عاوز تخش التجارة أدخل التجارة بطريقة صحيحة. افتح محل استورد بضاعة، اشتغل زيك زي باقي التجار، ما تروحش انت بقى تجيب بضاعة مغشوشة او مهربة ويبقى التاجر اللي بيشتغل بطريقة سليمة عمال يخسر. وليس البر بان تأتوا البيوت من ابواب من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من ابوابها. واتقوا الله لعلكم تفلحون. الناس اللي مش بتتقي الله لن تفلح بمفهوم المخالفة. لما يقول لك واتقوا الله لعلكم تفلحون، يبقى اللي مش هيتقي الله مش هيفلح. على الأقل مش هيفلح في الآخرة. ممكن تشوف واحد ما بيتقيش ربنا وفي الدنيا عمال يكسب، بس مين قالك ان هو مفلح؟ هو مش هو ما لم يفلح، وربنا مش هيبارك له في هذه الفلوس. الناس التي لا تتقي الله لن تفلح. الذي يستخدم الوسائل الملتوية لن يفلح. الفساد في كل الأمور مش آخرته مش كويسة على المجتمع كله، وربنا ما بيوفقش حد كده. واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له، فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها وأهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ودا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
8: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
1: حول.
2: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
3: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك دفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
4: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.
3: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
4: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
5: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
3: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
4: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله له الأسماء الحسنى، والصلاة والسلام على من دعا إلى الله بالحسنى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين آمنوا بالله ورسوله ودعوا إلى الإسلام بالحسنى. أما بعد، إخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة مدرس الفتوى في عكار. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بعد أن عرفنا معنى الكلمة الأولى وهي شهادة التوحيد، تطرقنا إلى تنزيه الله جل وعلا وما يجوز في حقه وما لا يجوز، وأنه ليس كمثله شيء، وأن التفكر في ذات الله تعالى أمر منهي عنه، فيما التفكر في خلقه تعالى واجب. وفي تنزيه الله تعالى يقول الإمام الغزالي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه أمين، وأنه في ذاته معلوم الوجود بالعقول، مرئي الذات بالأبصار، نعمة منه ولطفا بالأبرار في دار القرار، وإتماما للنعيم بالنظر إلى وجهه الكريم. هل يعني هذا أن العقل يمكنه بالتفكر أن يتحقق من وجود الله تعالى دون دليل شرعي أو هدي نبوي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت أحق من عبد وأحق من ذكر وأرأف من ابتغي وأجود من سئل. أنت الملك لا شريك لك، وأنت الفرد لا ند لك. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت، والدين ما شرعت. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإمام الغزالي رضي الله عنه يريد أن يقول أن هذه العقول والفطرة لو أزيحت عنها الحجب التي قد تلقى عليها، أن هذه العقول مستحيل أن تنكر وجود الله سبحانه وتعالى، بل هي تقر بالفطرة، تقر بوجود خالق وصانع لهذا الكون، لأن العقل يستبعد أن يكون هناك حادث بدون محدث، وأن يكون هناك راجح بدون مرجح. وهذا ما عرفه علماء الكلام وعلماء العقيدة بطلان الرجحان بدون مرجح، يعني أن يكون هناك ميزان وتساوت فيه الكفتان، ثم بعد ذلك إذا بإحدى الكفتين
0: تميل
1: وتطيش الأخرى بدون أن يلقى فيها ثقل، وبدون أن يعبس بها الهواء، وبدون أن تدفعها يد إنسان،
0: هذا لا يعقل.
1: لا بد من مؤثر هو الذي جعل هذه الكفة تميل وترجح. فإذا البطلان الرجحان بدون مرجح هذا العقل يرفضه. فلا بد للشيء الذي حدث من محدث. ولذلك العقل بالفطرة يؤمن بوجود الله عز وجل. هناك شعور داخل الإنسان يتلهف من خلاله لمعونة الخالق، لمعونة الله عز وجل. فهذا الأمر الذي أراده الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه، أنه لا يمكن أن يتصور هذا العالم بتنظيمه وبحالته التي هو عليها مع هذه الدقة في الأحكام بدون خالق وبدون مدبر. مثلا لو أن الإنسان بيده يحمل بعض البذور أو الشيء، مثلا كريات صغيرة، ثم ألقى هذه الكريات على الأرض، لا بد أن يصطدم بعضها ببعض. هذا إذا كان كلما ازداد العدد كلما احتمال الاصطدام كان أكبر. لو الإنسان نظر في هذا الكون، نظر في ملكوت السماوات، وجد هذه النجوم بالمليارات، هذه تسير وتسبح في الكون من آلاف السنين
0: بنظام محكم
1: دون أن يصطدم نجم بنجم مع هذا الكم الهائل

0: في هذه النجوم؟ كيف الإنسان يتصور أنه ممكن هذه النجوم أن تسير لوحدها دون أن يصطدم بعضها ببعض؟ ونحن نستبعد أن يكون هناك عدد من هذه الكريات الصغيرة أن تسير على الأرض دون أن يصطدم بعضها ببعض. إذن العقل لابد أن يقر بوجود إله. ولذلك الإنسان كذلك هناك شعور فطري عند الإنسان، وهو من أقوى الأدلة على وجود الخالق الصانع سبحانه وتعالى. الإنسان كذلك يستشعر بوجود روح فيه في داخله، ويحرص على بقاء هذه الروح ويدافع عنها، ودون أن يحس بإحدى الحواس الظاهرة بهذه الروح، ولكن هناك شعور عنده أنه روح. لذلك نجد الإنسان يستميت في الدفاع عن هذه الروح التي يحمل. إذن هذا الأمر يؤكد هذا الشعور الفطري عنده بوجود الروح، وإن لم يدرك هذه الروح بالعامل المحسوس. فإذن كذلك إحساس الإنسان الداخلي بوجود إله مدبر، ويتلهف هو لمعونة هذا الإله ولإمداده ولعطائه،
1: خصوصا في الأوقات الحرجة،
0: خصوصا هذا يتأكد كما قلنا بالأوقات الحرجة. ولذلك الأمر هذا يسمونه العلماء دليل الفطرة. هذا الدليل الفطرة تحدث عنه القرآن، وقالت رسلهم أفي الله شك، يعني الدليل الفطرة إذا هو في الأصل ليس فيه شك. هذا الأمر الله سبحانه وتعالى بالفطرة تدرك أن الله تعالى هو فاطر السماوات والأرض، وهذا يسمى دليل الفطرة. الآخر دليل الرجحان. هناك أدلة كثيرة. العقل لا يمكن إلا أن يصدق بهذا الأمر، وهذه الأدلة هي التي يطرحها العقل أصلا، يطرحها العقل قبل أن نلجأ إلى الأدلة الشرعية على هذا الأمر. والإنسان لو تفكر في آيات القرآن التي تثبت وجود الله سبحانه وتعالى، كان بعض شيوخنا رحمه الله كان يقول لنا ليس في القرآن دليل على وجود الله، بمعنى الآيات التي فيها الأدلة على وجود الله إنما تلفت نظر الإنسان إلى الكون، إلى التفكر. هي آيات تأمر الإنسان أن يتفكر لينتج عن هذا التفكر الإيمان، أو ليثبت عنده الإيمان، أو ليعزز يقين الفطرة الذي فطر الإنسان عليها.
1: هذه الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها، هل هي هذه التي أخذ العهد عليها عندما كانت ذرا في ظهر آدم عليه السلام؟
0: لا شك هذه المسألة هو العهد القديم الذي أخذ، والذي ما زال الإنسان مهما حاول أن يكتم هذا الأمر وهذه الفطرة أن يتجلى، وخصوصا كما قلنا في وقت الشدائد. الإنسان مباشرة يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ويعود نداء الفطرة من جديد إلى هذا الإنسان. فإذا هذا الأمر الذي يقول عنه الإمام الغزالي رحمه الله تعالى أن ذات الله سبحانه وتعالى معلوم الوجود بالعقول، أي أن العقل لا بد أن يؤدي الإنسان.
1: طبعا هذا إذا كان سليما.
0: العقل نعم، العقل الذي لم تزاحمه الشهوات، العقل الذي لم تغلبه الأهواء، العقل الذي لم تحرفه الموروثات، وهذا ولم يحرفه التقليد. هذا العقل هو الذي طبعا حينما نتحدث عن العقل نتحدث عن العقل السليم، العقل الذي لم تؤثر عليه هذه المؤثرات. فإذا من هنا يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى أن ذات الله سبحانه وتعالى معلوم الوجود بالعقول.
1: ماذا عن الرؤية؟ مرئي الذات بالأبصار نعمة منه ولطفا بالأبرار في دار القرار.
0: نعم، الإمام الغزالي رحمه الله تعالى يتحدث عن معتقد أهل السنة والجماعة، وهو معتقد طبعا مبني على الكتاب والسنة. وأن هذه الأمور التي ثبتت بالكتاب والسنة أيضا لا تصادم العقل، بالعكس أن العقل يوافق ويؤيد. ولذلك العلماء لما تحدثوا عن أدلة العقيدة قالوا أدلة العقيدة هي الكتاب والسنة والعقل الصحيح. فإذا العقل الصحيح هو من أدلة العقيدة، ومما يقترب من موضوع الكتاب والسنة لا يتنافر مع الكتاب.
1: من هنا كان الأخذ برأي المجتهدين لأنهم سلمي العقول.
0: نعم، لا شك أن المجتهد في هذا الأمر ينبغي أن يكون كذلك، ولكن في بداية الاجتهاد لابد أن يرتكز على مسألة الكتاب والسنة. الإمام اللقاني رحمه الله تعالى صاحب الجوهرة العظيمة التي تجسد عقيدة أهل السنة يقول: ومنه أن ينظر بالأبصار لكن بلا كيف ولا انحصار، للمؤمنين إذ بجائز علقت هذا وللمختار دنيا ثبتت. فالإمام اللقاني رحمه الله تعالى يقول: ومن الجائز عقلا، من الجائز عقلا أن يرى الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى موجود وكل موجود يصح أن يرى. طبعا قد يقول قائل: هناك أمور موجودة لا ترى، الأمور مثل حاسة الشم، هناك ما يشم ولا يرى. نقول: لو أراد الله أن ترى استطاع الإنسان أن يراها. فإذا هناك أمور الله سبحانه وتعالى ما قدر أن نراها، ولكن بما أنها موجودة هي قابلة لأن ترى إذا الله سبحانه وتعالى أعطانا القدرة أن نراها.
1: يعني استعداد النظر بالدنيا يختلف عن استعداده في الأخرى.
0: طبعا هو بحسب ما يعطينا الله سبحانه وتعالى، ولذلك الناس يختلفون في حتى في النظر
1: في
0: حتى يختلفون حتى في القدرات في الدنيا في الأمر الواحد. وطبعا الإنسان الذي لم يرى الشيء إما لبعده لا يليق به أن ينفيه. الإنسان قد لا يرى مثلا النملة أو أي شيء آخر كائن حي على بعد كذا، ليس معنى ذلك أن هذا الكائن غير موجود، ولكن المسافة قد حالت بينه وبين رؤيته مع أنه موجود. إذن كل شيء له حالة، فإذا أقدرنا الله عز وجل على أمر يصح أن نرى هذا الأمر.
1: وعند الغزالي هذا نعمة ولطف.
0: لا شك هذه النعمة يعني للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذه الزيادة التي ليس هناك نعمة حتى في الجنة أعظم من أن يرى الإنسان الله سبحانه وتعالى.
1: إذن لا يحلو العيش في الجنة إذا لم يرى الله سبحانه وتعالى.
0: سبحانه وتعالى. لذلك يعني أهل الجنة حينما يكشف لهم الحجاب ويرون الله سبحانه وتعالى، حينها كأن النعيم يعني في
1: هذا هو النعيم بعينه.
0: هذا هو منتهى النعيم.
1: نعم.
0: لهم. لذلك الإمام اللقاني كذلك يبين أن رؤية الله سبحانه وتعالى بالأبصار طبعا مع إقدار الله عز وجل إنسان يختلف. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما عرج به إلى السماوات، نحن نعلم أن الإنسان الذي يريد أن يصعد إلى ظهر القمر يحتاج إلى
1: تهيئة
0: إلى حالات. لا شك أن الله تعالى أعطاه من القدرة، وأن الله سبحانه وتعالى ما هيأه لأن
1: لهذا العروج
0: يعرج في هذه السماوات. كذلك الإنسان في الآخرة يعطى من القدرة ما لا يقارن بما أعطي به في الدنيا، وبالتالي الله سبحانه وتعالى من عطائه له أن قدرة البصر على رؤية الله سبحانه وتعالى، لكن بلا كيف ولا انحصار. ليس معنى ذلك أنها رؤية كما يرى الإنسان الأشياء الآن أنه يكون في مقابلها أو يراها ويحيط بها.
1: ألم يضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا بالقمر كيف أننا نراه دون أن يصيبنا أذى؟
0: طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا، يؤكد لنا ويضرب لنا من خلال المثال أن الرؤية حاصلة، كما أنكم لا تشكون في رؤية القمر ينبغي أن لا يشك في رؤية الله عز وجل. لكن مع اختلاف الأمر أن رؤية الإنسان للقمر هي رؤية
1: محصورة.
0: ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: لا تدركه الأبصار، بمعنى لا تحيط به الأبصار، ليس معنى لا تدركه أي لا ترى. فرق كبير بين الإدراك وبين الرؤية. فإذا قد الإنسان يدرك شيئا ولكن لا يرى، فإذا هذا الأمر يختلف، فلذلك لا تدركه الأبصار من هذه الناحية. لكن الرؤية حاصلة، والله تعالى أخبر عنها في القرآن الكريم: وجوه يومئذ
1: ناظرة
0: إلى ربها ناظرة. فهذه الآية واضحة في أن الإنسان المؤمن إن شاء الله تعالى من نعيم الله له أن الله سبحانه وتعالى
1: يكرمه
0: بهذه الرؤية، كما قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في الاستدلال على ذلك حينما يعني حول قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: لما حجب أقواما بالسخط دل على أن قوما يرونه بالرضا.
1: إذن
0: هذا الأمر
1: هذا فتح على الإمام الشافعي
0: لا شك. فهذا يدل إذن الله سبحانه وتعالى لما جعل مسألة حجب هؤلاء من باب العقوبة إذن قد يرى أناس من أهل الإيمان ذلك من باب الإنعام عليهم ومن باب الثواب لهم. وهذا الأمر على هناك بعض الناس من استدلوا ببعض الأمور على نفي هذه الرؤية وهذا شيء لا يصح. ومنها أن الله سبحانه وتعالى قال لموسى لن تراني. هذا الأمر طبعا نحن نقول بداية أن موسى عليه السلام سأل الله سبحانه وتعالى أن يراه. وموسى عليه السلام هو نبي من أولي العزم من الرسل ولا يمكن أن يكون النبي يجهل ما يستحيل على الله. فلما طلب الرؤية إذن هو يعلم إمكانية الرؤية وأن الرؤية تجوز، ولكن الله سبحانه وتعالى علق الأمر ليس على مستحيل إنما علقه على جائز، لأن وجود ثبات الجبل استقرار الجبل ممكن أن يستقر وممكن أن لا يستقر. إذن هو علقه على ممكن، وما علق على ممكن فهو ممكن.
1: إذا كان نزول القرآن على جبل سيتصدع من هذا النزول، فكيف بتجلي الله سبحانه وتعالى؟ يعني هذا ادخار للمؤمنين في الأخرى
0: لا شك. لذلك نحن نقول في الدنيا لم تحصل هذه الرؤية إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج كما هو معلوم. في هذه إذن هنا ثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم، أما الناس لا يرونه في هذه الدنيا، لكن في الآخرة كما قلنا الله سبحانه وتعالى يقدرهم على أن يرونه. هذا الأمر من الأمور التي تبين أن رؤية الله سبحانه وتعالى حاصلة إن شاء الله تعالى للمؤمنين في الآخرة. والأحاديث ذكرناها سابقا وهي كثيرة وموجودة في الصحيحين في إثبات رؤية المؤمنين لله سبحانه وتعالى يوم القيامة.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم وأن يكرمنا برؤياه في الآخرة. إذن في الغد إن شاء الله نبدأ بالحديث عن صفات الله جل وعلا. إلى الغد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورت هند عجوز.

0: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
1: بيور هيرينج بريدج كلينيك. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في بيور هيرينج بريدج كلينيك لاكتشاف أي مشكلة مبكراً والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nicole's Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنيك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء.
5: يا سلام.
1: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أريبيان ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855. دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم.

0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام والرحمة. صلاح.
0: نعم يا سيدي.
1: ما لي أراك مكتئبا كمن يحمل هما في قلبه ويخشى أن يبوح به إلى أحد.
0: لو لم تسألني لآثرت السكوت على الكلام.
1: من حق المسلم إذا أفضى بهمومه إلى أخيه المسلم أن يخفف عنه أخوه بعض ما يجد، أو يأخذ بيده قدر ما يستطيع. يا ولدي.
0: والدي يا سيدي طريح الفراش منذ 3 أشهر، وأنا كما تعلم صاحب دخل محدود ورب عائلة، ولا أستطيع أن أقوم بواجباتي نحوه، بينما أخي عماد رجل موسر، ولكن مع الأسف لا يلتفت إلى أبيه المريض، وكم من مرة كلمته ورجوته فما أفاد كلامي، وكأني كنت أخاطب مخلوقا لا يعقل ولا يشعر.
1: حسبنا الله ونعم الوكيل. ولماذا لم تخبرني من قبل يا صلاح؟
0: كنت أخجل أن أقول ذلك عن أخي، واليوم طفح الكيل وأصبحت الحالة لا تطاق.
1: أعرف عن أخيك أشياء تكاد لا تصدق، فهو يغدق الكثير من ماله على أهل زوجته، وأعلم أنه يسكن بعضهم في بيوت يملكها من غير أن يدفع له كراء قل أو كثر.
0: أليس عجيبا أن تصل البعيد وتقطع القريب؟ إنه أبوه يا سيدي، فلا هو عمه ولا هو خاله.
1: من حق الوالد على ولده أن يقول له قدم لي حساباتك، فما لعماد يجهل حق الأبوة ولا يحسب للعقبة حسابا؟ قال تعالى وبالوالدين إحسانا.
0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. فإن إحسان أخيك على أبيك.
0: حب الدنيا يعمي ويصم يا أبا الندى.
1: مهما طال أمد هذه الحياة أليست هي مقبلة على نهاية؟ ما بنا نجعل بيننا وبين رضا الله حجابا بسبب ما نقترفه من آثام، وما للقلوب غير مشفقة من عذاب الله، وكأنما نحن مخلدون.
0: يا أبا الندى، إذا قسى قلب الإنسان وجفت عواطفه وكان عنده امرأة صالحة تحب الخير، فإنها تستطيع بحنانها أن تلين من هذه القساوة وتؤثر على زوجها ليقدم عملا طيبا يكتب له في مآثر الطيبين الصالحين.
1: معنى ذلك أن زوجة عماد ترفق بأهلها ولا ترفق بأهله ولو أحوجتهم الأيام.
0: هذا ما قصدت إليه، وفهمك كفاية.
1: ما لهمهماتكم تعلو يا قوم؟
2: طال انتظارنا يا سيدي وأنت في شغل عنا.
1: لا، ما كنت منصرفا عنكم بشأن من شؤوني، وها أنا قد أقبلت عليكم بوجهي لأكون في خدمتكم.
2: يا سيدي، هل إذا أسلم إنسان يظل مسؤولا عن ذنوبه التي اقترفها قبل إسلامه؟
1: يا أبنائي، إن الإسلام يجب ما قبله، فمن دخل في دين الله مهتديا تطهرت نفسه من رجس الشرك وأدران الهوى، وغدا كمن ولد من جديد، فالإسلام طهره والإيمان نوره فكان من الفائزين. جاء عن عمرو بن العاص أنه قال أتيت النبي صلوات الله عليه فقلت أبسط يمينك فلأبايعنك، فبسط يمينه صلى الله عليه وسلم. قال عمرو فقبضت يدي، فقال صلى الله عليه وسلم ما لك يا عمرو؟ قال أردت أن أشترط. قال النبي صلى الله عليه وسلم تشترط بماذا؟ قال أن يغفر لي. قال عليه أفضل الصلاة والسلام أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟
2: اللهم إنا مسلمون مؤمنون، فأسبغ علينا أثواب الطهر واحشرنا في زمرة الأخيار يا قدير يا جبار.
1: يا هاي.

0: السلام عليك يا أبا صلاح.
1: وعليك السلام والرحمة.
0: معافى إن شاء الله.
1: عفاك الله يا أخي.
0: كيف أنت اليوم؟
1: الحمد لله في السراء والضراء، فأنا كما يريد صاحب الأمر يا أبا الندى
0: سبحانه وتعالى، وهو رب العرش العظيم.
2: هل تحتاج إلى شيء يا أبي؟
1: لست محتاجا إلا إلى رحمته تعالى، فإليه أرفع حاجتي لا إلى أحد غيره.
0: ادع لصلاح بالخير، فهو بر بك عطوف عليك.
1: أدعو له ولا أدعو لأخيه عماد؟
0: لا لا يا أبا صلاح، وادع له بالهداية، فهو أيضا ولدك.
1: وما نفع الولد إذا عق أباه ولم يخش الله؟
2: لا بد للنائم من أن يصحو يا أبي.
1: إذا لم يصحو وأنا حي أرزق، فما جدوى صحوه بعد أن أموت؟ ولي حق عليه لم يؤده يا صلاح.
0: الصبر طيب والله مع الصابرين، والمؤمن لا يقنط من رحمة الله.
1: الله يعلم أنني صابر وأنني لا أقنط من رحمته، فإذا ابتعد عني عماد فإن أخاه قريب مني يمرضني في بيته وجميع أهله في خدمته.
2: هذا أقل الواجب تجاه من أوصانا الله به.
1: الحمد لله، الحمد لله الذي عوضني عنه بك يا ولدي.
0: ولم البكاء يا أخي؟ كل حالة تزول، وما من شدة دامت شفاك الله وعفاك.
1: أنا لا أبكي لمرضي، وإنما أبكي على شاب أضأت شمعة حياتي لأنير له الطريق، ويوم شب عن الطوق تركني ومضى، ونسي صديق دربه كما نسي وصايا ربه.
0: يا هادي،
3: لم تفكر بعد بهدية لائقة تقدمها لأخت سعاد يوم زواجها؟
4: ومتى كنت مقصرا بواجب نحو أحد من أهلك لأقصر اليوم بواجب نحو سعاد؟
3: قل لي ما الذي ستقدمه؟
4: الخيار لك، أنت تأمرين وأنا ألبي.
3: ما رأيك بختم ماس وعقد لؤلؤ لتقول إن صهري أكرمني؟
4: على الرأس ثم العين، أنت غالية وطلبك رخيص يا عزيزة.
3: حضر لي عندك البارحة أخي عزيز قاصدا إياك لتقرضه مبلغا من المال ليشتري بعض الحاجات لدكانه.
4: إذا لم يجدني هنا فأنا في مكتب عملي، فلماذا لم يجئ إلى هناك؟
3: لست أدري، وهو بالتأكيد سيحضر لي عندك اليوم.
4: أهلا به وسهلا، هل تريدين شيئا بعد؟
3: لا أبدا.
4: إذن أنا خارج، ولا تنسي أن تدعي أمك الليلة على العشاء.
3: سأعود وأذكرها.
4: تركتك بخير،
3: مع السلامة يا عماد.
0: يا عماد، هل رأيت إنسانا في زمانك يهجم على الجمرة ليلتقطها بكلتا يديه لا بيد واحدة؟
4: أنا لم أرى ولم أسمع بإنسان يلتقط الجمرة يا أبا الندى.
0: ولكن أنا رأيت.
4: من الذي رأيته؟
0: رأيتك أنت.
4: أنا؟
0: أصغ إلى ما أقول لأبرهن لك كيف أنك تلتقط الجمر. أنت تعلم أن غضب الوالد من غضب الرب، وأن من حق عليه غضب الله كان من أهل النار، وأنت قد أغضبت أباك فتكون ممن يلتقطون الجمر. إنما زخرف الدنيا يلهيهم عن الإحساس بألم الحروق.
4: أبي غاضب علي يا أبا الندى؟
0: يا سبحان الله، أتسألني وأنت العارف ببواطن الأمور، وأن يدك مقبوضة عنه مبسوطة لغيره؟ الرجل المريض الذي يتقلب على الأوجاع، ألم تسمع أنينة؟ أم ترى جعلت في أذنيك وقرا فبت لا تسمع؟
4: أبا الندى، الآن أيقنت بأنني كنت أغرف الجمر ولا أحس الحريق.
0: وإلى متى سيطول بك الأمد؟ أفلا تسرع لتطفئ هذا الحريق برضا الله تعالى ورضا أبيك؟
4: الآن يا سيدي، سر معي إليه ولك الأجر والثواب.
3: تقول إنك ذهبت إلى دار صلاح لتعود أباك؟
4: وما في ذلك، إذا عدت أبي وانكببت على يديه أقبلهما وأرويهما بدموع الندم.
3: ولكن أخاك قال مرارا إنه لا يريد أن تدخل بيته.
4: لقد قالها، وكان له الحق في أن يقولها يوم كنت لا أرعى له ولأبيه حق الأخوة والأبوة.
3: وهل استراح ضميرك الآن أو أنه ما زال يعذبك؟
4: حين كنت أطيعك كان علي أن أحس العذاب، ولكنني اليوم عدت إلى وعي وأصلحت أموري مع أهلي، فاستراح ضميري وارتاحت نفسي، والشكر والحمد لله.
3: وهل أنا كنت أمنعك أن تفعل الخير وتصلهم يا عماد؟
4: دعي هذا السلاح يا عزيزة، فإن دموعك لن تحرك عواطف القديمة نحوك. تريدين أن أحبك؟ أحبي أهلي.
3: وهل أنا كنت أكرههم؟
4: إذا لم تكوني تكرهينهم فأنت لم تكوني تحبينهم.
3: من أجلك أنت سأحبهم؟
4: أحبيهم لله لا من أجلي أنا، حب إنسان قد لا يدوم، ولكن إن أحببت لله فهذا حب يدوم، لأن الله دائم باق لا يزول.
3: ثق بأنني سأحبهم لله.
4: وثقي بأن حبي لك كحبك لهم يا عزيزة.
3: وبعد، كيف التقى الأب ولده يا أبا ندى؟
0: كما تلتقي الفراشة زهر الربيع، شوق وقبل، لهفة وحنان بين أب مشتاق وولد عاد الحنان إليه.
3: رباط الأبوة والأمومة رباط باركه الله، وهو أحيانا كطير الحمام يغيب عن بيته ولكن لا يلبث أن يحن إليه.
0: وكرام الطير يرد بها الحنين.
3: عندما يغيب واحد من ولدي كأنما غابت السعادة عني، فيعتريني ذهول وتتملكني الهواجس ولا تقر عيني حتى يعود الغائب ويلتئم شمل المحبين، الأم والولد.
0: ولدك مرآة قلبك قبل أن تراه عيناك، وسكن أحشاءك قبل أن يسكن وإياك بيتا من حجر وتعبت بحمله. والأم حبيب إليها من أتعبها يا صفية.
3: هذا شأن الأم، ولكن ما شأنك أيها الأب الطيب؟
0: أنا وكل أب معي نحب أولادنا، ولكن قد يشارك العقل منا القلب، لهذا كان الأب أقسى عودا وأقل حنانا في الظاهر. ولكن قلوب الأمهات رقيقة، تجرح شعورها قطرات الندى ونفحات النسيم.
3: تلك سنة الله في خلقه، ولن نجد لسنته تعالى تبديلا يا أبا الندى.
0: لقد أوصى بكن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا حين قال رفقا بالقوارير.
3: صلى الله على محمد الذي سمانا معشر الأمهات والبنات قوارير، فمن صلحت كانت قرورة عطر وفاح منها شذى الإيمان، وكانت كالزهرة تفوح في دار زوجها لتملأ دنياه بالخير والبركة والإحسان.
0: يا هادي، إلى اللقاء غدا في حلقة جديدة من برنامج يا هادي. تأليف محمد شامل، تنفيذ سليم الشمعة، إخراج محمد كريم.

عنهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Asr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحت باسمك الطيور مغردة، والبحر واللؤلؤ في الأعماق، والزرع والشجر، والريح والشمس والقمر، والجبل الصلد بإذنك خر ساجدا، والكل يا رب يدور في فلك خلقته، كل الوجود يسبح بحمدك، وأنا عبدك الفقير ألجأ إلى بابك نادما، وكلي أمل، كلي أمل، فأنت الرحمن الرحيم. بكل الحب لك والخوف منك والثقة فيك، أدعوك يا مالك الملك، يا من بيدك مقاليد الأمور كلها، أن تجعل لي من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. أدعوك يا من بسطت الأرض بلا سند، ورفعت السماء بلا عمد، وخلقتني وخلقت كل شيء بقدرتك وحدك، فأنت الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أدعوك أن تباعد بيني وبين خصومي، كما باعدت بين المشرق والمغرب، وأن تحفظني من كل سوء، كما حفظت الروح في الجسد برحمتك، وحفظت نبيك يونس في بطن الحوت بمشيئتك، وحولت النار لبرد وسلام على إبراهيم بقدرتك. تباركت يا الله وتعاليت، يا رب يا أرحم الراحمين، ارحمني رحمة تلين لي بها قلوب عبادك، كما لينت الحديد لداود، وسخر لي قلوبهم وعقولهم وعواطفهم بالمحبة والمودة، كما سخرت البحر لموسى. واجعلني يا رب عبدا شكورا، عبدا مطيعا، وقربني منك، واجعل الكون من حولي آية تشهد لك، وتقبل دعوتي، تقبل دعوتي يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 10 من أيلول سبتمبر لعام 2026. جنوب لبنان، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس سلسلة غارات على عدة بلدات جنوب لبنان، وذلك عقب تحذير للجيش اللبناني من أن استمرار خروقات الاحتلال يهدد التفاهمات. واستهدفت الغارات الإسرائيلية بلدات الخيام وصربين والمنصور والنبطية الفوقة ومنطقة العرايش بين بلدتي حداثة وحاريس، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، وأضافت أن العدو الإسرائيلي شن غارتين على القنطرة لجهة وادي السلوقي. ونقلت الوكالة عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بلبنان قوله إن غارة إسرائيلية نفذتها طائرة مسيرة استهدفت دراجة نارية على طريق مرج حاروف زبدين في قضاء النبطية، أدت إلى مقتل شخص وإصابة 2 بجروح. وكان الجيش اللبناني قد حذر أمس من أن التصعيد الإسرائيلي يهدد تطبيق اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وقال إن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يهدد التفاهمات والترتيبات القائمة ويعيق جهود الجيش الرامية إلى إرساء الاستقرار في الجنوب. وفي بيان مرفق بمقطع فيديو على حسابه على منصة إكس، عدد الجيش الإجراءات التي اتخذها لتطبيق الاتفاق، مشيرا في المقابل إلى تسديد نحو 7700 خرق إسرائيلي لاتفاق الإطار منذ توقيعه في 26 يونيو حزيران الماضي. وينص اتفاق الإطار الذي أبرمه لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة على نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي التي توغلت فيها بجنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءا من منطقتين تجريبيتين. واعتبر الجيش أن هذه الاعتداءات والخروقات أكدت أن غاية الاحتلال الإسرائيلي هي ضرب مصداقية الجيش في الداخل اللبناني وأمام المجتمع الدولي. وأضاف بيان الجيش اللبناني أن استمرار هذه الاعتداءات وتصعيدها بالتزامن مع أعمال الهدم والتفجير الوحشية في الجنوب لا يترك مجالا للشك حيال نواياه العدوانية، ويناقض القوانين الدولية ويهدد التفاهمات والترتيبات القائمة، ويعيق جهود الجيش الرامية إلى إرساء الاستقرار، كما يمثل خرقا فاضحا لسيادة لبنان وأمنه. وسبق أن أكد الجيش اللبناني في بيان سابق الثلاثاء أن وحداته المنتشرة في جميع المناطق التي لا توجد فيها للاحتلال الإسرائيلي بخاصة منطقة النبطية. وكثفت إسرائيل غاراتها على المنطقة منذ إعلانها الأسبوع الماضي السيطرة على مرتفعات علي الطاهر الاستراتيجية قرب مدينة النبطية. الحرب في اليمن، تتواصل المعارك العنيفة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين في اليمن على أكثر من محور في محاولة من الطرفين لتغيير خريطة السيطرة في البلاد، إذ برزت تطورات عدة خلال الساعات الماضية، أهمها أدان المبعوث الأممي إلى اليمن هجمات الحوثيين على السعودية التي استهدفت بنيتها المدنية والاقتصادية ومرافق الطاقة، فيما أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بتعرض محافظات مأرب والجوف وتعز لغارات جوية. ومن جهتها أعلنت القوات الحكومية الشرعية السيطرة على منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف، مؤكدة استمرار التقدم الميداني، فيما تجددت المواجهات بين الطرفين في منطقة اليتمة بعد ساعات من دخول القوات الحكومية سوق المنطقة وفق وسائل إعلام يمنية. وقالت القوات الحكومية اليمنية إنها بدأت عملية عسكرية لتحرير منطقة الكدحة في مديرية مقبن غربي تعز من سيطرة الحوثيين، مؤكدة أنها حققت تقدما ميدانيا. وفي صنعاء أفادت قناة المسيرة التابعة للحوثيين بوقوع غارات جوية على مواقع الجماعة في مديرية الوازعية غربي تعز بالتزامن مع احتدام المواجهات هناك مع القوات الحكومية. وأفادت قوات الحكومة اليمنية بشنها عملية عسكرية على مواقع الحوثيين جنوبي مأرب ردا على ما قالت إنها اعتداءات ارتكبتها الجماعة على المدنيين والجيش. من جانب آخر قال المتحدث باسم قوات التحالف إن جماعة الحوثي المدعومة من إيران تواصل محاولاتها استهداف البنى التحتية في السعودية، مؤكدا أنها استهدفت بصواريخ باليستية وعدد من المسيرات خميس مشيط وأبها وجازان. وقال إن استمرار الاعتداءات الحوثية يثبت نهجها المتطرف في التصعيد واستهداف المدنيين بالمملكة، مشيرا إلى أن بلاده ستتعامل مع الاعتداءات الحوثية بمسؤولية لحماية سيادة المملكة والمدنيين. تل أبيب. كشف استطلاع جديد للرأي عن استمرار تقدم المعارضة الإسرائيلية بحصولها على 57 مقعدا مقابل 52 مقعدا لتكتل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دون امتلاك أي من التكتلين أغلبية 61 مقعدا اللازمة لتشكيل الحكومة، فيما نالت الأحزاب العربية 11 مقعدا. جاء ذلك حسب نتائج أول استطلاع للقناة 12 الإسرائيلية منذ إغلاق القوائم الانتخابية للكنيست استعدادا للانتخابات المقررة في 27 من أكتوبر تشرين الأول المقبل. وأظهرت نتائج الاستطلاع حصول حزب يشار بزعامة رئيس الأركان الأسبق جادي أيزنكوت على 25 مقعدا ليحافظ على موقعه بالاستطلاعات الأخيرة كأكبر حزب في إسرائيل، يليه حزب الليكود بزعامة نتنياهو ب21 مقعدا. وحصل حزب معا برئاسة نفتالي بنت على 13 مقعدا، والديمقراطيون بزعامة يائير جولان على 10 مقاعد، وإسرائيل بيتنا بزعامة أبيجدول ليبرمان على 9 مقاعد. كما حصل الحزبان الحريديان يهودوت هاتورا وشاس على 8 و7 مقاعد على التوالي، وحزب الصهيونية الدينية بزعامة بتسليئيل سموتريتش على 5 مقاعد، وشعبك إسرائيل بزعامة عوفر فينتر على 5 مقاعد، وقوة يهودية بزعامة إتمار بن غفير على 6 مقاعد. وحصل تحالف الأحزاب العربية على 11 مقعدا بواقع 7 مقاعد للقائمة المشتركة بقيادة يوسف جبارين، و4 مقاعد للقائمة العربية الموحدة بزعامة منصور عباس. وفيما يتعلق بخريطة الكتل تحصل المعارضة على 68 مقعدا، 57 مقعدا للأحزاب الصهيونية و11 مقعدا للأحزاب العربية، بينما يحصل الائتلاف على 52 مقعدا فقط. أوسلو. أعلن رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستورا أن طائرة الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي واجهت تهديدا من طائرة مسيرة أثناء مغادرتها مولدوفا في طريقها إلى أوسلو، حيث شارك في مراسم جنازة ملك النرويج الراحل هارالد الخامس. وقال ستورا في تصريحات لهيئة الإذاعة النرويجية العامة إن طائرة زيلينسكي كانت على وشك أن تصاب بطائرة مسيرة عند إقلاعها من مولدوفا، مضيفا أن الحادثة تعكس الواقع الذي يعيشه الرئيس الأوكراني في ظل الحرب المستمرة مع روسيا. ولم يقدم رئيس الوزراء النرويجي تفاصيل إضافية بشأن طبيعة التهديد أو مدى اقتراب المسيرة من الطائرة الرئاسية، في حين أوضحت المستشارة بمكتب رئيس الوزراء النرويجي أن تهديدات بطائرات مسيرة سجلت في الأجواء المولدوفية، مما أدى إلى تأخير رحلة زيلينسكي المتجهة إلى العاصمة النرويجية. جبل الشيخ. اقتحم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس منطقة جبل الشيخ في الأراضي السورية المحتلة برفقة وزير دفاعه إسرائيل كاتس، تزامنا مع حملة انتخابية للكنيست مقررة في أكتوبر تشرين الأول المقبل. في حين أدانت سوريا بأشد العبارات هذا الدخول غير الشرعي، وقال نتنياهو في مقطع فيديو بالموقع وهو يرتدي سترته الواقية عشية رأس السنة العبرية: نحن نقف هنا في قمة جبل الشيخ، فدمشق هنا ولبنان هناك وهضبة الجولان السورية هناك، ونحن نسيطر على المنطقة بأكملها من جبل الشيخ حتى نهر اليرموك، ومن هناك وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط، وهي سيطرة مطلقة لم يسبق لها مثيل على حد زعمه. وتعهد نتنياهو بعدم السماح لأي جيش إرهابي بأن يرسخ وجوده على حدودنا، مضيفا أن الوصول إلى هذا الوضع هو أحد الإنجازات العظيمة التي حققتها إسرائيل في حرب النهضة وفق تعبيره. وتطرق نتنياهو في حديثه إلى إيران قائلا: إن الهدف الرئيسي يتمثل في هزيمة النظام الإيراني هناك، معتبرا أنهم قريبون جدا من تحقيق ذلك، ونعلم أن هذا المحور بأكمله سينهار نهائيا، نحن ملتزمون بإنجاز هذه المهمة وسننجزها. بغداد. أكدت وزارة النقل العراقية عدم تسجيل خسائر بشرية أو تسرب في حمولة السفينة التي استهدفت أمس الأربعاء بهجوم نسب إلى مجهول داخل مياه العراق الإقليمية. وقالت مصادر أمنية في مدينة البصرة وبغداد رجحت أن إيران تقف وراء الهجوم على الناقلة التي تحمل على مبنما قرب ساحل البصرة عند ميناء العمي النفطي، ويربط مراقبون الهجوم وهجمات أخرى متزامنة مع تلويح إيران مطلع الأسبوع بإعلان منطقة محظورة جديدة في الخليج العربي وخرائط لممر ملاحي جديد عبر مضيق هرمز في إطار التصعيد العسكري والاقتصادي المستمر مع الولايات المتحدة الأمريكية. وقالت وزارة النقل العراقية في بيان صحفي إن سفينة من نوع خزان مخصصة لنقل زيت الوقود ترفع علم بنما تعرضت إلى إصابة من مصدر مجهول أثناء وجودها داخل المياه الإقليمية العراقية، ما أدى إلى حدوث ضرر مادي في جدار السفينة. وأضافت أن الحادث لم يسفر عن أي أضرار بشرية أو إصابات بين أفراد طاقم السفينة، كما لم يتسبب بأي تسرب من حمولتها إلى المياه. دمشق. أفادت مديرية إعلام إدلب بارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مستودع الذخيرة على أوتوستراد سرمدة الأمس إلى 14 حالة وفاة وإحدى عشرة إصابة في حصيلة غير نهائية. وقال الهلال الأحمر السوري إنه انتشل جثامين متفحمة وأشلاء من موقع الانفجار المخزن مؤقت مخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قرب سرمدة بريف إدلب. وتحدثت آخر الإحصائيات في وقت سابق عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 في حصيلة أولية جراء انفجار مخزن مؤقت مخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب. بغداد. أفيد في بغداد بأن التحالف الحاكم اضطر إلى إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء بسبب خلافات وصعوبات تتعلق بملف حصر السلاح، في حين تحدثت مصادر عن توجه لإعادة احتساب الحصص الانتخابية للوزارات الشاغرة المتبقية، إلا أن المعضل الأعقد كانت محاولة قوى داخل الإطار استحداث 4 نواب لرئيس الحكومة كان في مقدمتها حركة عصائب أهل الحق التي دفع رئيسها قيس الخزعلي بشقيقه ليث الخزعلي ليكون أحد نواب الزيدي. وقالت مصادر موثوقة إن حركة العصائب كانت تطمح إلى الحصول على المنصب بعدما وافقت رسميا على خطة حصر السلاح، إلا أن اعتراضات أمريكية حالت دون ذلك. وقالت المصادر إن هناك نوعا من اختبار القوة بين الزيدي وقوى الإطار التنسيق الشيعي بسبب التداخل بين إكمال الحقائب الوزارية وحصر السلاح بيد الدولة، مشيرة إلى أن إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء يفتح باب المقايضة بين الطرفين ويدفع بالجميع إلى إعادة احتساب نقاط الوزارات. ويميل مراقبون إلى الاعتقاد بأن إكمال الكابينة الحكومية بدأ التعثر مع تراجع قوى سياسية عن خطة حصر السلاح. دمشق. مع كشف محافظ السويداء في سوريا مصطفى البكور عن خطوات جادة وإن كانت تسير ببطء تهدف إلى إنهاء الوضع غير الطبيعي للمحافظة الجنوبية الخارج عن سيطرة السلطات، استقبل وزير الخارجية أسعد الشيباني في العاصمة دمشق نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بعد أن كان قد أجرى محادثات منفصلة في أنقرة مع كل من نظيره التركي هاكان فيدان وسفير واشنطن في تركيا والمبعوث الرئاسي الأمريكي إلى كل من سوريا والعراق توم براك. وبحث الشيباني مع الصفدي حسب الخارجية السورية العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون في كافة المجالات، إلى جانب التحضيرات للدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى المقرر عقدها في دمشق خلال شهر تشرين الأول أكتوبر المقبل. كما جرت مناقشة تطورات الأوضاع جنوب سوريا ومسار تنفيذ خريطة الطريق الثلاثية بين الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية بما يخص محافظة السويداء. وعاد ملف السويداء بقوة إلى الواجهة بعد تصريحات كان أطلقها في 25 من آب أغسطس الماضي شيخ عقل في طائفة الموحدين الدروز في السويداء حكمة الهجري، وتحدث خلالها عن شراكة في العقيدة وأن الدروز جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل، معبرا عن تبنياته بأن يجد ملف السويداء الحل عبر انضمام المحافظة إلى دولة إسرائيل كما سماها. ودفعت تصريحات الهجري إلى صدور مواقف رافضة لها من مشايخ وشخصيات درزية في سوريا ولبنان والأراضي المحتلة. وعمدت قوات الحرس الوطني التابع للهجري الخميس الماضي إلى مهاجمة منزل الزعيم عاطف هنيدي في بلدة المجدل في ريف السويداء الغربي واعتقاله وإبعاده إلى دمشق، إثر بيان له انتقد فيه الهجري الأمر الذي دفع المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى سوريا للتشديد على الالتزام بالخريطة الثلاثية، معتبرا أن غياب الحكومة لأدى لظهور العصابات، ومحذرا من أن عدم اللجوء إلى الحوار سيؤدي إلى مزيد من الحداد. طهران. أفادت وكالة فارس الإيرانية بسماع عدو انفجارات في المناطق الساحلية لسيريك وميناب وجزيرة قشم بمحافظة هرمزجان جنوب إيران المطلة على مضيق هرمز. جاء ذلك في نبأ مقتضب نشرته الوكالة دون مزيد من التفاصيل على الفور بخصوص أسباب هذه الانفجارات وما إذا كان هناك أضرار مادية أو خسائر بشرية. وفي وقت سابق أمس قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات للصحفيين إن الحرب مع إيران ستنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقرر إجراؤها في تشرين الثاني القادم بالولايات المتحدة، لأن الإيرانيين لم يعودوا قادرين على التحمل. باريس. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو إن بلاده تؤيد تطبيق حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة على مستوى الاتحاد الأوروبي. جاء ذلك في تصريحات خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء وردا على سؤال حول البيان المشترك الذي أصدرته الثلاثاء عدة دول بينها فرنسا وكندا وبريطانيا، إذ تضمن الحديث عن اتخاذ تدابير ضد من يسهلون الاستيطان في الضفة الغربية. وهل تستهدف هذه التدابير الأفراد أي المستوطنين أم الشركات؟ وما نوع التدابير التي ستتخذ؟ عقوبات أو حظر دخول الأراضي الفرنسية أم إجراءات أخرى؟ وقال كونفافرو: على المستوى الوطني اتخذنا العديد من قرارات العقوبات بحق المستوطنين المتطرفين، من بينها قرارات بحظر دخول الأراضي الفرنسية. وذكر باعتماد حزمة العقوبات الثالثة على مستوى الاتحاد الأوروبي قبل بضعة أشهر بحق إسرائيليين يستولون على الأراضي الفلسطينية. وأشار متحدث الخارجية الفرنسية إلى أن بلاده قررت حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس 20 شهر أيلول سبتمبر 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة: ملبورن، لقي طفلان مصرعهما وأصيب 5 آخرون إثر انقلاب سيارة دفع رباعي في حادث مروع بولاية فيكتوريا. وأكدت الشرطة وفاة طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات في موقع الحادث بعدما انقلبت السيارة التي كانت تقل 7 أطفال في منطقة باروان والتي تقع غرب مدينة ملبون قبيل الساعة 4 من عصر الثلاثاء. واستقرت السيارة المصممة ل8 ركاب على مساحة عشبية بين الطريق وأحد الحقول، وهرعت فرق الإسعاف إلى الموقع ونقلت جوا صبيا يبلغ من العمر 11 عاما إلى المستشفى وهو في حالة حرجة، لكنه توفي متأثرا بإصاباته خلال الليل. كما نقل 5 أطفال آخرين إلى المستشفى مصابين بجروح لا تهدد حياتهم. ونقلت سائقة السيارة وهي امرأة تبلغ من العمر 34 عاما إلى المستشفى لإخضاعها للمراقبة الطبية. ووصف القائم بأعمال رقيب المباحث توني جينتايل المشهد بأنه كان فوضويا للغاية، مشيرا إلى أن عددا من الأشخاص شاهدوا الحادث. وقال للصحفيين في موقع الحادث: لقد كان الناس في كل مكان. وأوضحت الشرطة الأسترالية إن الحادث وقع عند تقاطع طريقي نوروي رود وبروان أوكسفورد رود على بعد نحو 45 كيلومترا غرب ملبون، مشيرة إلى استمرار التحقيقات لكشف ملابساته وتحديد أسباب انقلاب المركبة. ولا يزال المصابون وهم من آل الحول يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما تتابع الجهات المعنية في لبنان وأستراليا تطورات أوضاعهم وتفاصيل الحادث. ملبورن، توفيت طفلة أسترالية تبلغ من العمر 3 سنوات بعد إصابتها بمتلازمة انحلال الدم البوريمية، وهي حالة خطيرة قد تنتج عن عدوى بكتيرية تسمى إيكولي. وكانت الطفلة قد زارت حديقة للحيوانات الأليفة حيث يعتقد أنها تعرضت للعدوى، غير أن السلطات الصحية لم تؤكد بشكل نهائي إن الحديقة كانت مصدر الإصابة. وبعد أسابيع من العلاج في العناية المركزة بمستشفى موناش للأطفال في ملبون توفيت الطفلة إثر مضاعفات المرض. كما أصيب طفل آخر يبلغ 2 عاما بعد زيارة الحديقة نفسها لكنه نجا بعد تلقي العلاج. وينصح الخبراء بغسل اليدين جيدا بعد لمس الحيوانات خصوصا للأطفال، لأن بعض البكتيريا قد تنتقل عبر ملامسة فضلات الحيوانات أو الأسطح الملوثة. وتبقى العلاقة المباشرة بين الزيارة والعدوى قيد التحقيق. ملبورن، أفادت عائلة طفلة رضيعة تبلغ من العمر 3 أشهر وتوفيت أثناء التخييم إن الوفاة حدثت عندما انضم الأطفال ووالداها إلى جدهم لقضاء ليلة صيد في البركة. وفي بيان لهم طلبوا من الجمهور التوقف عن التكهن بشأن الوفاة المأساوية في ستافورد شاير والتي تم على إثرها اعتقال رجلين وامرأتين للاشتباه في ارتكابهم جريمة قتل لأنهم لا يعرفون حتى التفاصيل أو الظروف التي وقعت بأنفسهم. وتعرضت الطفلة التي كانت تخيم مع عائلتها في جريت ويبرلي لسكتة قلبية وأعلن المسعفون وفاتها بعد ذلك بوقت قصير. وقالت العائلة إننا كعائلة نقدر مخاوف المجتمع وتمنياتهم الطيبة في هذا الحادث المأساوي الذي وقع عندما انضم الأطفال ووالداهم إلى جدهم لقضاء ليلة صيد. كما يدرك الجميع إنها فترة عصيبة على جميع المعنيين ونرجو احترام خصوصيتنا في هذا الوقت العصيب وعدم الخوض في التكهنات. وعلم أنه في وقت سابق من اليوم زارت امرأة تدعي أنها جدة الطفلة مكان الحادث برفقة 2 من أقاربها وقالت إن الطفلة مع والديها لم يمكثوا في الخيمة إلا ليلة واحدة. وأضافت إن العائلة كانت ستنضم إلى جد الطفلة الذي كان يخيم في المنطقة منذ عدة ليالٍ.

بكفالة مشروطة ريثما تستمر التحقيقات. وأظهرت صور التقطتها طائرة مسيرة من الموقع وجود 4 خيام على الأقل وكراسي تخييم متجاورة، وهي تقع بالقرب من منصات الصيد، على الرغم من أن المنطقة لا تعتبر موقعا رسميا للتخييم. ويبدو أن الشرطة قد أزالت الخيمة التي كانت تقيم فيها العائلة، ولكن على بعد أمتار قليلة عثر على هيكل محترق لخيمة أخرى نصبت على ما يبدو طوال الليل، وهي مهملة بجانب كومة من القمامة. وقال المفتش جوش لي من فريق حماية الطفل بشرطة ستافوردشاير: إنني أود أن أطمئن المجتمع المحلي بأننا نعمل على مدار الساعة للتحقيق في ملابسات هذا الحادث المأساوي والذي أثار قلقا مفهوما. وبينما نؤكد إلقاء القبض على الأشخاص 4 للاشتباه في ارتكابهم جريمة قتل، فإننا ما زلنا نعمل جاهدين للحصول على مزيد من الأدلة، ونبقي جميع الاحتمالات مفتوحة بشأن ملابسات الوفاة في هذه المرحلة المبكرة جدا والتي نتعامل معها كحادث فردي. سيدني: قررت مدارس سانت غريغوري وألدرزلي العريقة في سيدني إيقاف طالبين بعمر 17 عاما إثر اتهامهما مع المحرض الرئيسي بالاعتداء الجنسي الجماعي والمهين على فتاة مراهقة لعدة ساعات. وكشفت التحقيقات إن المتهم الأول استدرج الفتاة إلى المنزل ثم راسل أصدقائه ليرتكبوا الجريمة البشعة ويتباهوا بها عبر الرسائل النصية وسط صدمة وغضب عارم في الشارع الأسترالي، علما بأن المحاكمة الرسمية بدأت في أغسطس عام 2026 وما زالت التحقيقات مستمرة حتى هذه اللحظة. ملبورن: ألقت الشرطة الأسترالية القبض على 6 مراهقين تتراوح أعمارهم بين 13 عاما و18 عاما، وذلك بعد الاشتباه بتورطهم في سلسلة من عمليات السرقة المسلحة بجنوب شرق ملبورن. وبحسب الشرطة بدأت الأحداث بسرقة سيارة في هوثورن قبل استخدامها في استهداف عدد من المتاجر في نوبل بارك وكيزبورو ومورابين. وخلال إحدى الوقائع يزعم استخدام ساطور لتهديد أشخاص أثناء عملية السرقة. وتتبعت الشرطة السيارة المسروقة قبل إيقافها والقبض على المشتبه بهم الذين وجهت إليهم اتهامات مرتبطة بالسرقات، وتبقى هذه الاتهامات مزعومة إلى حين الفصل فيها أمام القضاء. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Impressive accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب مايس سفرجلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفع، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالبن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
4: you
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: يا يوسف خذ واعطي.
5: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
4: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
5: حول
6: The Voice of Islam Radio, a voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio Sydney. Faith, knowledge, community.
0: The Voice of Islam Australia presents the Quran Tafsir series with Sheikh Ihsan Hanif.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي، تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-55777. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريبزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت بينستاون بالسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown, big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لجانا نور البدر بسمانا.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة البانامكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء.
4: يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
2: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب، إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي. لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله. يا رب، دعاء يرفعه محمود مرسي.

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، حياة الصحابة، هذه مجموعة كبيرة من الدروس نتحدث فيها عن جيل شهد الله تعالى له بأنه خير جيل وطئت أقدامهم هذه الأرض، كنتم خير أمة أخرجت للناس. لما أنت بتاخد شهادتك من جامعة يعني عالمية كبيرة مصنفة في زمرة العشر جامعات الأولى عالمياً، يعني تتباهى على جميع أقرانك بأن من صدر هذه الشهادة لك هو الجامعة الفلانية. فما بالك إذا قلنا لك بأن هذه الشهادة مصدرة ومصدرة من رب العالمين جل جلاله. كنتم خير أمة، أفضل أمة وطئت أقدامها هذه الأرض، هو الجيل الذي عاش مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. كمان شهادة ثانية من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفضل جيل منذ خلق الله تعالى هذه الأرض وإلى أن تقوم الساعة هو جيل الصحابة. لذلك نحن نتحدث عن الأوائل مشان أنت تلحق بركبهم. إذا ما صرت الأول بتصير الثاني، بتصير الثالث، بتصير العاشر. المهم أن تكون في هذا السير وفي هذا الطريق. صاحب الكتاب عليه رحمة الله جعل كتابه ستة أبواب. الباب الأول، ونحن هذا الذي يهمنا، صفات هؤلاء، يعني بعد أن نقرأ شيئا من أخبارهم وشيئا من مواقفهم بدنا نعرف ماذا فعلوا حتى نفعل فعلهم فنصير قريبين منهم في الدنيا وفي الآخرة. أما أول صفة لهؤلاء القوم أنهم كانت الدعوة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من كل شيء، وكانوا يحبون أن ينغمس الناس في رحمة الله تعالى. علموا وفهموا أن لا رحمة لله تصيب العباد إلا باتباعهم هذا الدين، فأشفقوا على الخلق وراحوا يشتغلون بالدعوة وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل ذلك، وأحبوا الدعوة إلى الله تعالى، وصار ديدنهم وعادتهم وهجيرهم وحياتهم موقوفة على الدلالة على الله تعالى. ولا تحسبوا أنهم تركوا مصانعهم أو معاملهم أو متاجرهم أو مكاتبهم أبدا، لكن هم بنوا المصنع واستغلوه للدعوة إلى الله. فتحوا العيادة واستغلوها للدعوة إلى الله، فتحوا المصرف واستغلوه للدعوة إلى الله، سافروا واستغلوا سفرهم للدعوة إلى الله، سيرنوا وجعلوا سيرانهم دعوة إلى الله، غنوا افتقروا كلها للدعوة إلى الله. أبو بكر الصديق الله يرضى عنه شو كان يشتغل؟ تاجر قماش. أيوة، أبو بكر الصديق زنجيل خير الله بزمناته صار مو يشتري عقارات، صار يشتري زلم. تتذكروا؟ تذكروا بأن أبو بكر مثلا اشترى سيدنا بلال واعتقه. هذا اللي بيشتري زلم يعني مو معناته زلمة معه شيء 3 ملايين ليرة أو عايش على صدقات الجمعيات الخيرية، لا لا، تجارته خايض الأرض. كان نسابي أبو بكر الله يرضى عنه. شو يعني نسابي؟ يعني بيعرف كل عيلات العرب. يعني ما تفكر أبو بكر هيك يعني إنسان مسن قاعد في محرابه ما بيعرف خمسة من الطمسة وحضرتك تعرف يعني، لا لا. بس أبو بكر أوقف نفسه وماله وتجاراته وأعماله ومعارفه وصلاته للدلالة على الله تعالى، وكان يصطاد الرجال هيك واحد واحد. مسلم على إيد سيدنا أبو بكر ستة
من العشرة المبشرين بالجنة. صيدات ماكنة يعني. ومين هذون الستة؟ ما تفكرون يعني عفواً رفيقك تبع الجامعة، أنت بتدرس بالطاقة الذرية يعني تفكر رفيقك تبع الجامعة؟ لا، أبو بكر مو هيك شغلته. أبو بكر بيجيب شغلة كثير كبيرة، بيجيب عثمان ابن عفان مثلاً، بيجيب عبد الرحمن ابن عوف، بيجيب شغلة يعني على مستوى وزراء، رؤساء وزراء، رؤساء جمهوريات، ما صاروا خلفاء بعدين. شو رؤساء جمهوريات، رؤساء شو قارات، هيك بيجيب أبو بكر الصديق. فهو كان كبير كبير كبير، وجاب استغل مكانته وذكاءه وماله ومعارفه في الدعوة إلى الله تعالى. قل مثل ذلك في سيدنا عمر وعثمان وعلي. محمد إقبال بيقول: المسلم إنسان يباري الملائكة، يعني بيعمل مسابقات بس مع مين؟ مع الملائكة. ويقتنص النجوم، يعني هو بيصيد صيدات، بس شو بيصيد؟ ما بيصيد أرنب، الأرانب خليها للتسلاية تبع هيك بعض الشباب يعني. ما بيصيد عصافير، بيصيد النجوم، يقتنص النجوم. هيك أنت مستواك، أنت من الجيش الذي غبار خيله النجوم. أنت من الجيش الذي غبار خيله النجوم. أنت وينك أنت؟ طائر فوق. كيف طرت؟ باتباع أوامر الله وأوامر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأول وصف لهؤلاء القوم أنهم أحبوا الدعوة إلى الله تعالى ورصدوا لها حياتهم. أم الله اللي بيشتغل بأمر الله، الله بيشغل الكون بأمره. سمعتم عبد الملك ابن مروان مع الزهري قال يا أمير المؤمنين، هو أمر الله، من حفظه ساد ومن ضيعه سقط. هذا الكلام فيكم، هاي يا شباب انتبهوا يا بنات، أقسم بالله بس ستعرفون هذا الكلام بعد 40 سنة. بس أوعك تكون أنت العبرة لغيرك، أنت كن عبرة خير. هو أمر الله تعالى، من حفظه ساد ومن ضيعه سقط. والله لو بيكون معك أعلى شهادات جامعية خبرتكم أنا على الرجل الذي وصل إلى قمم الحياة الخمسة، عمره 70 سنة، والله صار يبكي بكاء كالأطفال، يقول إنه ضيع عمره وجايب قمم الحياة الخمسة. أنت لسه مالك جايب، تتمنى تجيب واحد بس منه، اثنين يا سيدي، بس هو جايب الخمسة. ولما وصل لنهاية المضمار بعد 70 سنة، 72 سنة، علم بأنه ضيع حياته. فأوعك تكون عبرة أنت لغيرك تضيع حياتك لا سمح الله. نصيحة يا شباب ويا بنات، احملوا هم الرسالة، هم الدعوة. أي عمل في خدمة الدين ابذل له كلك. مو بس هيك، أنت ذكي بدنا ذكائك للدين. أما ما تأخذني ذكي مشان تلعب طابة، يعني شو يعني جلدة منفوخة، شو ساويت يعني، شو حققت إنجازا عالميا؟ أنت ذكي مشان يعني تساوي لي شيء 1000 رفيق لإلك، شو استفدنا من 1000 رفيق وصباح الخير وجمعة مباركة؟ أما أنت خلينا ذكائك يا أخي مشان تخدم دين الله عز وجل، مالك مشان تخدم دين الله، وجهتك أنت وجيه لك مكاني مشان تخدم دين الله، وهكذا سائر ما يعطيك الله عز وجل من النعم. أول وصف لهؤلاء كانوا يحبون الدعوة إلى الله تعالى. ثاني وصف مر بنا أنهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطوه صفقة يمينهم، واللي بيبيع ما بيرجع. ثالث وصف والذي نحن به الآن، يقول باب: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم يتحملون الشدائد والأذى والجوع والعطش إظهارا للدين المتين، وكيف هانت عليهم نفوسهم في الله لإعلاء كلمته. أنت مو مهم، نفسك مو مهمة، اسمك مو مهم، المهم اسم الله.
المهم راية الله، المهم دين الله. كيف هانت عليهم نفوسهم، مستعد هو يحط نفسه عند الأحذية، مو مهمة نفسي أنا، بس أنا بدي أمر الله يرتفع فوق الروس. هيك كانوا هنين بزماناته. أحد المشايخ عنده مشروع خيري، مدرسة شرعية أو شيء، راح لعند أحد التجار يحدثه مشان يساعده يعني إنه مشان هالمدرسة في نفقات كتير كبيرة لإلها. ذاك التاجر هيك نقل لنا، قال له هات إيدك لأن نطلع لك نعطيك شيء، فبصق في يده. شو رأيك أنت هيك تروح مشان في عندك مشروع لله تعالى، يجي واحد يبزق عليك؟ قام هالشيخ مسح البزقة هيك ومسحها بدقنه، قال له هاي البزقة لدقني، بس لله شو بدك تعطيه؟ شو رأيك بالضربة القاضية؟ حلفوا بأنه، قال له هاي هذا الصندوق، افتح وخذ منه ما شئت. الصحابة يا أخوان هيك هانت عليهم نفوسهم. أنا نفسي ما حق فرنك، بس دين الله هو الغالي. أنا اسمي ومكانتي مسامحك فيهم، بس بدي منك ترفع أمر الله تعالى. هانت عليهم نفوسهم لإعلاء كلمة الله. أما إذا والله بس حدا يسبك تقول لهم إيه بطلنا، يلي بده يهتدى يهتدى، ويلي ما بده حده جهنم، وعمركم إن شاء الله فوق ما أنا عم بدعوكم إلى الله، وفوق أنا ما عم بحكي لك مشروع خير بتعمل معي هيك، يا عيب الشوم عليك وعلى أمثالك. روح شوف عيلتك وشوف وصفك وشوف نعتك، ما بتستحي ولا بتخجل. عود بقى، هني الصحابة مو هيك، هانت عليهم نفوسهم في الله لإعلاء كلمة الله تعالى. هلأ لما عملوا هيك يعني الله يسمع ويرى يا أخوان، شو الله بينسى يعني.

الله عز وجل لا ينسى، والله عز وجل لا يترك، لا يضل ربي ولا ينسى. فهذا الباب كله حديث كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتحملون الشدائد والأذى. وأنتوا يا شباب وأنتوا يا بنات، ومرارا الله يجزيكم الخير، في إخوة بيبعتوا لي أو أخوات مرات أنه أنا لما التزمت بالجامع صاروا رفقاتي يستهزئوا بي، يسخرون مني، بركاتك شيخنا، دعينا مولانا، إجا المفتي، إجا شيخنا، بركاتك، بتمسحوا فيه، شو علي؟ خلي يستهزئوا بك، بس يستهزئوا. أنا صرت أقلب لكم يا شباب، بس يستهزئوا فيك رفقاتك أو عيلتك أو قرايبينك أو شركائك، هلأ صرت على السنة أنت، هلأ صرت على السنة اللي هلأ ما حدا بيناتكم استهزأ حدا فيه مشان الدين. لسه مو راكز أنت عن جد، لساعتك مو راكز، لساعتك ضيف، ضيف، لذلك عم بيدللوك انه لا او ما حدا يزعله يعني، والله هيك عم يبعث لك ناس كله لك يا مولانا ويا سيدنا، تفضل يا سيدنا انت احسن واحد، شو هالاخلاق، شو هالادب، لانه الله عز وجل خايف عليك انه متى ما انتكشت نكشه هيك بتفرط انت. فاللي لهلا ما حدا سخر منه احد عن جد يزعل على نفسي. مو رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزأوا به؟ ما قالوا كذاب؟ ما قالوا مجنون؟ مين مفكر أنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أشرف العرب حسا ومعنا، أشرف خلق الله حسا ومعنا، ما تفكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفوا سامحني، عن مثل عائلتكم؟ أشرف عائلة في العرب منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا له أنت واحد كذاب، أنت واحد ساحر، أنت واحد مجنون، أنت يأتيك رئي من الجن، راكبك عفريت. ومع هيك النبي صلى الله عليه وسلم استمر، مضى في الدعوة إلى الله. فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتحملون الشدائد والأذى والجوع والعطش إظهارا للدين المتين؟ أخرج الطبراني عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس أن أبا جهل اعترض لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفا فآذاه بجبل الصفا. طلع له هيك أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال وآذاه. وكان حمزة رضي الله تعالى عنه صاحب قنص وصيد، وكان يومئذ في قنصه، فلما رجع قالت له امرأته، وكانت قد رأت ما صنع أبو جهل برسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا أبا عمارة لو رأيت ما صنع، أو ما صنع تعني أبا جهل، بابن أخيك. فغضب حمزة رضي الله تعالى عنه ومضى كما هو قبل أن يدخل بيته، وهو معلق قوسه في عنقه، حتى دخل المسجد فوجد أبا جهل في مجلس من مجالس قريش، فلم يكلمه حتى على رأسه بقوسه فشجه، يعني ضربه هيك على رأسه. فقام رجال من قريش إلى حمزة يمسكونه عنه، فقال حمزة ديني دين محمد صلى الله عليه وسلم، أشهد أنه رسول الله، فوالله لا أنثني عن ذلك، فامنعوني من ذلك إن كنتم صادقين. فلما أسلم حمزة رضي الله تعالى عنه عز به رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، وثبت لهم بعض أمرهم، وهابت قريش وعلموا أن حمزة رضي الله تعالى عنه سيمنعه. وأخرج الطبراني عن قتادة مرسلا قال تزوج أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عتيبة ابن أبي لهب، وكانت رقية عند أخيه عتبة ابن أبي لهب، فلم يبني بها، لسه ما صار يوم العرس، حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عتبة وعتيبة أولاد أبو لهب كانوا آخذين بنتين النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام. فلما نزل قوله تعالى تبت يدا أبي لهبين، قال أبو لهب لابنيه عتبة وعتيبة رأسي من رؤوسكما حرام، إن لم تطلقا ابنتي محمد صلى الله عليه وسلم. وقالت أمهما بنت حرب ابن أمية وهي حمالة الحطب طلقاهما يا بني فإنهما صبأتا فطلقاهما. سبحان الله، يعني الواحد مرات يتحمل أذى في نفسه، بس الكمال الأذى بولاده وبناته.
ولما طلق عتيبة أم كلثوم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين فارقها فقال: كفرت بدينك وفارقت ابنتك، لا تجيئني ولا أو لا تجيئني ولا أجيئك. ثم سطى عليه فشق قميص النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الصهر إجا عند عمه وقال له: بنت أنا كافر بعيد منهم بدينك وطلقت ابنك بنتك، لا تفرجيني وشك ولا بفرجيك وشي، وشق له القميص. أنا هيك بديك تتخيل حالك، أنت هيك، أنت صهرك إجا لعندك ببيتك وحكى الكلام وشق لك قميصك قدام بنتك، طبعا قدام أولادك، بشوف صلع الجيران كمان. قال: وكان خارجا نحو الشام تاجرا. هذا عتيبة طالع سفلا نحو الشام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أني أسأل الله أن يسلط عليك كلبا من كلابه. قال: فخرج في تجارة من قريش حتى نزلوا بمكان يقال له الزرقاء ليلا، فأطاف بهم الأسد تلك الليلة، فجعل عتيبة يقول: ويل أمي، هذا والله آكلي، كما قال محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وهو بمكة وأنا بالشام. يعني كان عتيبة بالشام صار، والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة. قال: فلما غدا عليه الأسد من بين القوم فضغمه ضغمة فقتله، يعني وثب عليه وثبة فقتله. قال زهير بن العلاء: فحدثنا هشام بن عروة عن أبيه إن الأسد لما أطاف بهم تلك الليلة جعل يدوره انصرف فناموا، وجعل عتيبة وسطهم. عرفوا أنه دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حطوه بالنص. قال: فأقبل السبع يتخطاهم حتى أخذ برأس عتيبة. ما قرب على واحد بس عليه، نسأل الله سن. ففدغه يعني حطمه، وخلف عثمان بن عفان بعد رقية على أم كلثوم رضي الله تعالى عنهما. ستنا أم كلثوم من تزوج لاحقا سيدنا عثمان بن عفان بعد أن توفى الله تعالى أختها رقية، كانت عند سيدنا عثمان فتزوج أم كلثوم، وماتت أم كلثوم عند سيدنا عثمان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت عندي ثالثة لزوجتكها. وأخرج الطبراني في الأوسط عن ربيعة. ها بقى في نقطة، أنت لما بتخدم دين الله ويأتي من يؤذيك، يا الله عز وجل يسمع ويرى ما بيتركك، بس أنت خليك مثل ما بده الله، لا تتراجع ولا تنسحب، خليك على درب الله تعالى، بعدين ربك له تدبير. هذا الذي يؤذي الدعاة إلى الله، يؤذي حملة الرسالة، يؤذي من يخدم دين الله، الله عز وجل سيدافع عنه. فمساكين الذين يعادون الدعوة ويعادون الدعاة، خصمهم رب العالمين، هكذا جعلوا خصمهم رب العالمين، نسأل الله السلامة. وأخرج الطبراني في الأوسط عن ربيعة بن عبيد الديلي قال: ما أسمعكم تقولون إن قريشا كانت تنال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أكثر ما رأيت أن منزله كان بين منزل أبي لهب وعقبة بن أبي معيط، وكان ينقلب إلى بيته فيجد الأرحام والدماء والنجاسات قد نصبت على بابه، فينحي ذلك بسية قوسه، يعني طرف قوسه، ويقول: بئس الجوار هذا يا معشر قريش. صلى الله على سيدنا محمد. يعني يجي على بيته يلاقي هذا أبو لهب لعنة الله عليه وعقبة بن أبي معيط لعنة الله عليهما، حطوا للنبي صلى الله عليه وسلم الأرحام. شو يعني؟ يعني إذا اندبحت خروف أو ناقة يطالعوا هيك دون الأحشاء الوسخة ويحطوها وين؟ على باب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيجي النبي صلى الله عليه وسلم يدفعها هيك بطرف القوس ويقول: بئس الجوار هذا. وعن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ كمان يوم أحد كان صعب. قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان
أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت. هلهم كانوا بالطائف، راح النبي صلى الله عليه وسلم لعندهم ودعاهم إلى الله ما أجابوني. قال: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، اسم مكان، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبرين. هدوني أولاد عبد ياليل كانوا ثلاثة، النبي راح لعندهم بالطائف ودعاهم إلى الله. أم الثلاثة استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. واحد قال له: أما وجد الله غيرك حتى يرسله؟ والثاني قال له: أمزق أستار الكعبة إن كان الله أرسلك. والثالث قال له: إذا كنت صادقا فأنت أكبر من أن أكلمك، وإذا كنت كاذبا فأنت أصغر من أن أكلمك، يعني الحالتين ما بدي أحكي معك. قال لهم: طيب إذا ما آمنتم بي اكتموا عني. قام راحوا خلوه قاعد وبعثوا مين يجيب سفهاءهم وصبيانهم ومجانينهم، وقفوا له هيك بالطريق حتى إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا يضربونه بالحجارة ويرمونه بالأشواك حتى دميت أقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله نحن يا أخوان شو عملنا للدعوة إلى الله عز وجل؟ عن جد لا، كل واحد يسأل حاله: أنت شو مساوي لهالدعوة؟ ما ساويت شيء. والله الله يغفر لنا يا أخوان. مرات يعني واحدنا بنقي الجامع تنقاي بيقول لك: هذا الجامع فيه مكيفات، دنيا شوب، ما بدي روح على الجامع. هذا الجامع بحب الخطوة تبعه، بس أخي هذاك فيه مكيفات، تقعد ترتاح هيك، حاخذ لك كرسي. مرات قاعد يقول لك: أخي هذا الجامع عجقة، ما بدي لاقي لي جامع هيك معطر بارد هيك فضفاض، شو بدي أخذني على صلاة جمعة على قرنة عجقة؟ ما بدي. شايف؟ تحسه كأنه ضيف، يعني هو على الإسلام كمان ضيف. مثلا صار عنده مناسبة أو شيء بده شيخ يحكي كلمة، إنه شوف لي شيخ كلمة حلوة، يعني ما تجيب لي هيك شيخ شديد هيك، إذا بنكت كمان منيح، يعني ضحكنا مشان يضحكون للي قاعدين، تعرف عرس، يعني عرس بده يضحك الناس. أنا أجيب لي شيخ هيك يضحك الناس ويحكي كلام حلو، ما تجيب لي واحد يشد علينا، مو خرج لا أنا ولا زبايني ولا دول المعزيم تبعي، مو خرج أنا التشدد. الله يوفقك، شدي خليني هيك عرقراء. أنا الحمد لله اللي عم صلي، احمدوا الله كلكم أنه أنا عم صلي. ها ترى إذا حدا بيضايقني صدقوا بترك، لا دخيلك لا تترك، الله يوفقك لا تترك. الله يغفرنا يا أخوان، الله يغفرنا. المسلم صار ضيف في الإسلام، بدك يعني كشك شوم يعني يضله ما يفرط يذهب إيمانه، نسأل الله السلامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وصلت إلى قرن الثعالب، إذا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبرائيل عليه السلام، فناداني: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. يخافوا من الله يلي عم بيوقفوا بوجه الدعوة، يلي عم بيعارضوا الدعاة. ترى ليك ملك الجبال ومعه، وملك الجبال بيقول له: إذا بدك هلأ بطبق الجبلين عليهم، بيروحوا يعني. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ذلك: فما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. الله أمرني يلي بدك يا بيصير، بدك سكر عليهم هلأ الجبلين، سكر عليهم الجبلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل وحده لا يشرك به شيئا. يعني قال له: لا أنا لا أريد. والدعي إلى الله هذا شأنه، يعني لا يريد أن يتعذب الناس، وإنما يريد أن ينقذهم من ضلالاتهم. المهم يا أخوان، كما ترون هذه صور من تضحية النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. هذا من أجلك أنت وأجلك أنت، إذا شي مرة مشيت في درب الدعوة وتعرضت لأذية أو بلاء لا تتراجع، فهذا شأن الدعاة وثوابهم في ذلك عند الله كبير. أسأل الله العظيم أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه،
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله. متزوجة من 40 سنة، من حوالي 2 سنين اكتشفت أن زوجي يتواصل مع بنت غريبة يصرف عليها. عند طلبي منه الابتعاد عنها قلعني من البيت، وبعدين رجعت ومعاملته صارت كتير سيئة، وكل ما شفته عم بحاكيها يقلعني من البيت. ونحن عنا 13 حفيد، نرجو توجيه كلمة. هو يستمع لدروسكم. أول شيء، موضوع يا أخ، يعني رجل بيقول لزوجته يعني انقلعي من البيت، هي الكلمة نفسها بده يقولها قدام الله. نفسها بدها تنقال، سترفع إلى الله تعالى. شو بدك تقول له لله؟ صليت منيح، صلاتك منيحة، وحضور خطبة الجمعة منيحة، والصوم منيح، بس الأخلاق مع أقرب الناس إليك زوجتك، تقول لها انقلع من البيت؟ تعرف الله عز وجل قال في القرآن الكريم: إذا واحدنا طلق زوجته طلقها، ألا أنت طالق؟ قال الله تعالى في سورة الطلاق: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. إذا طلقها ألا أنت طالق، مو إذا زعلان منه ومتضايق منه وهزت له بدنه، طلاق. قال: لا تخرجوهن. بالطلاقة ما بتقلها انقلعي من البيت، وإذا بتقلها انقلعي من البيت خصمك رب العالمين، لأنك تمزق آيات القرآن الكريم. لو بست المصحف عطيته على رأسك، كذب كذب، أنت عم تشق المصحف. وسماه الله تعالى بيتها، قال: لا تخرجوهن من بيوتهن. والمتوقع تقول: لا تخرجوهن من بيوتكم. هو البيت أنت شاري وهذا بيتك، بس نسبه الله للمرأة، قال: لا تخرجوهن من بيوتهن. بقى إذا واحد طلق مرته، ما بيطلع مرته من البيت لحتى تنتهي العدة، وهي ما بتطلع ولا يخرجنا. فما بالك الآن إذا واحد مو مطلق مرته، نهز بدنه، ضايقتك يا سي، أنا مسلم لك أم ضايقتك 100%، شلون بتقول له اطلعي من البيت وانقلعي من البيت؟ وجدة عندها 13 حفيد. لا تنسى أن الجزاء من جنس العمل. أنت بتقلع من بيتك والله بيقلعك من بيته، بيقول لك انقلع من بيتي. دبرونا طريقة، بدي اطلع على الحج، بيقولوا لك انقلع. الجزاء من جنس العمل. شوف الشغلة، نفكر انت هيك يا ايها الاخ. اتق الله في نفسك. والله يا اخوان، نحن بهالسنوات الماضية ما رأيتم بعيونكم؟ بعيوننا رأينا، والله رأينا متعهد البناء يلي نام بالحدائق وصار بده مين يتحنن عليه يعيره بيته ليسكن. شو يعني متعهد بناء؟ يعني هذا اللي بيسكننا كلياتنا. لما انت بدك تشتري بيت، منين تشتري؟ تروح لعند متعهد البناء. لما بدك تساوي بيت وتبحث مين يأمن لك بيت، تروح لعنده. انا شفته هو ومرته وولاده نايمين بالجنينة ومغطين بالجرايد، عنده بنايات صفي بالجنينة، عشان ما عاد يفكر حاله انه انا شغلة كتير كبيرة. نحن رأينا العائلات، عائلات مو افراد، عائلات لها اسم، صارت توقف على الجمعيات الخيرية تاخد 10,000 ليرة بالشهر مساعدة ومعونة. ونحن رأينا الضخم الأصاحب العضلات والجسس والجسم الكبير عم يندعس على رأسه بالحذاء، رأيناهم. طيب شو عم يستنى هذا اللي عم بيخالف الله؟ يا شباب، يا رجال، يا أخوان، يا أخوات، والله شيء بيخوف. الله عز وجل يمهل بس لا يهمل. هذا مو كذب الكلام، هذا مو مزحة، مو كلام جرائد. الله سيحاسب الظالمين في الدنيا والآخرة. فنصيحة: لا تظلم أقرب شيء زوجتك إليك، لا تظلمها. خير إن شاء الله. أخي أنت هلأ هي شغلة أنه انقلعي من البيت، هلأ شغلة هي بنت اللي عم تواصل معها. أخي بجوز تكون بنتك ومتجوز أنت زواجة تانية وهي بنتك وعم تصرف عليه، إلا قل له: أنتوا يا بناتي تعوا لكم، هذا الزوج لما بده يتزوج زوجة تانية خلص، بده يتزوج زوجة تانية، ما فعل شيئا حراما يا أختي.
عم يتزوج زوجة تانية وهي بنته بده يصرف عليها ويجب عليه شرعا أن يصرف عليها. يا أخي إلا بنتي إذا كانت بنتك. بس هلأ إذا كانت كمان مو بنتك هيك امرأة غريبة وفي تواصل، يعني إذا التواصل ما له منضبط بالشريعة في حساب تاني هلأ عند الله عز وجل، والله أعلم. عندي منزل مقسم إلى قسمين، الأول أسكن فيه، الثاني يحتاج إلى ترميم وصيانة، ليس عندي قدرة على ذلك، هل يجوز صيانته عن طريق بنك إسلامي علما أن هدفي إعطاء للإيجار ربح؟ يعني أنه بده يتعاقد مع بنك إسلامي لإكساء هالمكان بالمرابحة مثلا، أنه قديش الكسوة تبعه، لنفترض بتكلف 200 مليون، البنك بيقول له أنا بكسيلك يا وبطريقة معينة مثلا بدي 300 مليون لمدة كذا مثلا، بيصير أي بيصير يجوز. هل يمكن أن تشرح لنا عن الظهار وكفارته؟ ماذا لو كان شخص لا يعلم به من قبل أن يقول الكلمة؟ ماذا عن كيفية الظهار؟ طم والله أخي إن الله لا يعذر على الجهل. يعني واحد قال لزوجته أعوذ بالله مثلا، قال لا أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أختي، هذا ظهار. أنا ما كنت بعرف، والله ما بتعرف وين قاعد أنت، بموزمبيق؟ إذا موزمبيق ما في علماء ولا في مساجد ولا في مشايخ لعله يعذر، أما أنت قاعد بالشام منين تعلمت أصلا هالكلمة؟ عرفت تحكي هالكلمة؟ ما عرفت تتعلم أحكام هذه الكلمة؟ والله بدك تتحاسب على هذه الكلمة، لعل منعقد لك هيك درس نحكي لك شو أحكام الظهار وما يترتب عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اشرح لنا صدورنا، ويسر لنا أمورنا، وأصلح لنا أزواجنا، واهدي لنا أولادنا، ووسع لنا أرزاقنا، واجعلنا من عبادك الراشدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
0: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بي إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

0: تمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. رواه مسلم. وعن صهيب الرومي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة أراه قال، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. رواه البخاري. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواه أبو داود والترمذي. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 10 من أيلول/سبتمبر لعام 2026. جنوب لبنان، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس سلسلة غارات على عدة بلدات جنوب لبنان، وذلك عقب تحذير للجيش اللبناني من أن استمرار خروقات الاحتلال يهدد التفاهمات. واستهدفت الغارات الإسرائيلية بلدات الخيام وصربين والمنصور والنبطية الفوق ومنطقة العرايش بين بلدتي حداثة وحاريص، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، وأضافت أن العدو الإسرائيلي شن غارتين على القنطرة لجهة وادي السلوقي. ونقلت الوكالة عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بلبنان قول إن غارة إسرائيلية نفذتها طائرة مسيرة استهدفت دراجة نارية على طريق مرج حاروف زبدين في قضاء النبطية، أدت إلى مقتل شخص وإصابة 2 بجروح. وكان الجيش اللبناني قد حذر أمس من أن التصعيد الإسرائيلي يهدد تطبيق اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وقال إن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يهدد التفاهمات والترتيبات القائمة ويعيق جهود الجيش الرامية إلى إرساء الاستقرار في الجنوب. وفي بيان مرفق بمقطع فيديو على حسابه على منصة إكس، عدد الجيش الإجراءات التي اتخذها لتطبيق الاتفاق، مشيرا في المقابل إلى تسديد نحو 7700 خرق إسرائيلي لاتفاق الإطار منذ توقيعه في 26 يونيو حزيران الماضي. وينص اتفاق الإطار الذي أبرمه لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة على نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي التي توغلت فيها بجنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءا من منطقتين تجريبيتين. واعتبر الجيش أن هذه الاعتداءات والخروقات أكدت أن غاية الاحتلال الإسرائيلي هي ضرب مصداقية الجيش في الداخل اللبناني وأمام المجتمع الدولي. وأضاف بيان الجيش اللبناني أن استمرار هذه الاعتداءات وتصعيدها بالتزامن مع أعمال الهدم والتفجير الوحشية في الجنوب لا يترك مجالا للشك حيال نواياه العدوانية، ويناقض القوانين الدولية ويهدد التفاهمات والترتيبات القائمة، ويعيق جهود الجيش الرامية إلى إرساء الاستقرار، كما يمثل خرقا فاضحا لسيادة لبنان وأمنه. وسبق أن أكد الجيش اللبناني في بيان سابق الثلاثاء أن وحداته المنتشرة في جميع المناطق التي لا توجد فيها للاحتلال الإسرائيلي بخاصة منطقة النبطية. وكثفت إسرائيل غاراتها على المنطقة منذ إعلانها الأسبوع الماضي السيطرة على مرتفعات علي الطاهر الاستراتيجية قرب مدينة النبطية. الحرب في اليمن، تتواصل المعارك العنيفة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين في اليمن على أكثر من محور في محاولة من الطرفين لتغيير خريطة السيطرة في البلاد، إذ برزت تطورات عدة خلال الساعات الماضية، أهمها أدان المبعوث الأممي إلى اليمن هجمات الحوثيين على السعودية التي استهدفت بنيتها المدنية والاقتصادية ومرافق الطاقة، فيما أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بتعرض محافظات مأرب والجوف وتعز لغارات جوية. ومن جهتها أعلنت القوات الحكومية الشرعية السيطرة على منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف، مؤكدة استمرار التقدم الميداني، فيما تجددت المواجهات بين الطرفين في منطقة اليتمة بعد ساعات من دخول القوات الحكومية سوق المنطقة وفق وسائل إعلام يمنية.
وقالت القوات الحكومية اليمنية إنها بدأت عملية عسكرية لتحرير منطقة الكدحة في مديرية مقبن غربي تعز من سيطرة الحوثيين، مؤكدة أنها حققت تقدما ميدانيا. وفي صنعاء أفادت قناة المسيرة التابعة للحوثيين بوقوع غارات جوية على مواقع الجماعة في مديرية الوازعية غربي تعز بالتزامن مع احتدام المواجهات هناك مع القوات الحكومية. وأفادت قوات الحكومة اليمنية بشنها عملية عسكرية على مواقع الحوثيين جنوبي مأرب ردا على ما قالت إنها اعتداءات ارتكبتها الجماعة على المدنيين والجيش. من جانب آخر قال المتحدث باسم قوات التحالف إن جماعة الحوثي المدعومة من إيران تواصل محاولاتها استهداف البنى التحتية في السعودية، مؤكدا أنها استهدفت بصواريخ باليستية وعدد من المسيرات خميس مشيط وأبها وجازان. وقال إن استمرار الاعتداءات الحوثية يثبت نهجها المتطرف في التصعيد واستهداف المدنيين بالمملكة، مشيرا إلى أن بلاده ستتعامل مع الاعتداءات الحوثية بمسؤولية لحماية سيادة المملكة والمدنيين. تل أبيب. كشف استطلاع جديد للرأي عن استمرار تقدم المعارضة الإسرائيلية بحصولها على 57 مقعدا مقابل 52 مقعدا لتكتل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دون امتلاك أي من التكتلين أغلبية 61 مقعدا اللازمة لتشكيل الحكومة، فيما نالت الأحزاب العربية 11 مقعدا. جاء ذلك حسب نتائج أول استطلاع للقناة 12 الإسرائيلية منذ إغلاق القوائم الانتخابية للكنيست استعدادا للانتخابات المقررة في 27 من أكتوبر تشرين الأول المقبل. وأظهرت نتائج الاستطلاع حصول حزب يشار بزعامة رئيس الأركان الأسبق جادي أيزنكوت على 25 مقعدا ليحافظ على موقعه بالاستطلاعات الأخيرة كأكبر حزب في إسرائيل، يليه حزب الليكود بزعامة نتنياهو بواحد وعشرين مقعدا. وحصل حزب معا برئاسة نفتالي بنت على 13 مقعدا، والديمقراطيون بزعامة يائير جولان على 10 مقاعد، وإسرائيل بيتنا بزعامة أبيجدول ليبرمان على 9 مقاعد. كما حصل الحزبان الحريديان يهودوت هاتورا وشاس على 8 و7 مقاعد على التوالي، وحزب الصهيونية الدينية بزعامة بتسليئيل سموتريتش على 5 مقاعد، وشعبك إسرائيل بزعامة عوفر فينتر على 5 مقاعد، وقوة يهودية بزعامة إتمار بن غفير على 6 مقاعد. وحصل تحالف الأحزاب العربية على 11 مقعدا بواقع 7 مقاعد للقائمة المشتركة بقيادة يوسف جبارين، وأربعة مقاعد للقائمة العربية الموحدة بزعامة منصور عباس. وفيما يتعلق بخريطة الكتل تحصل المعارضة على 68 مقعدا، 57 مقعدا للأحزاب الصهيونية و11 مقعدا للأحزاب العربية، بينما يحصل الائتلاف على 52 مقعدا فقط. أوسلو. أعلن رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستورا أن طائرة الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي واجهت تهديدا من طائرة مسيرة أثناء مغادرتها مولدوفا في طريقها إلى أوسلو، حيث شارك في مراسم جنازة ملك النرويج الراحل هارالد الخامس. وقال ستورا في تصريحات لهيئة الإذاعة النرويجية العامة إن طائرة زيلينسكي كانت على وشك أن تصاب بطائرة مسيرة عند إقلاعها من مولدوفا، مضيفا أن الحادثة تعكس الواقع الذي يعيشه الرئيس الأوكراني في ظل الحرب المستمرة مع روسيا. ولم يقدم رئيس الوزراء النرويجي تفاصيل إضافية بشأن طبيعة التهديد أو مدى اقتراب المسيرة من الطائرة الرئاسية، في حين أوضحت المستشارة بمكتب رئيس الوزراء النرويجي
أن تهديدات بطائرات مسيرة سجلت في الأجواء المولدوفية، مما أدى إلى تأخير رحلة زيلينسكي المتجهة إلى العاصمة النرويجية. جبل الشيخ، اقتحم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس منطقة جبل الشيخ في الأراضي السورية المحتلة برفقة وزير دفاعه إسرائيل كاتس، تزامنا مع حملة انتخابية للكنيست مقررة في أكتوبر تشرين الأول المقبل. في حين أدانت سوريا بأشد العبارات هذا الدخول غير الشرعي، وقال نتنياهو في مقطع فيديو بالموقع وهو يرتدي سترته الواقية عشية رأس السنة العبرية: نحن نقف هنا في قمة جبل الشيخ، فدمشق هنا ولبنان هناك وهضبة الجولان السورية هناك، ونحن نسيطر على المنطقة بأكملها من جبل الشيخ حتى نهر اليرموك ومن هناك وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط، وهي سيطرة مطلقة لم يسبق لها مثيل على حد زعمه. وتعهد نتنياهو بعدم السماح لأي جيش إرهابي بأن يرسخ وجوده على حدودنا، مضيفا أن الوصول إلى هذا الوضع هو أحد الإنجازات العظيمة التي حققتها إسرائيل في حرب النهضة وفق تعبيره. وتطرق نتنياهو في حديثه إلى إيران قائلا: إن الهدف الرئيسي يتمثل في هزيمة النظام الإيراني هناك، معتبرا أنهم قريبون جدا من تحقيق ذلك، ونعلم أن هذا المحور بأكمله سينهار نهائيا، نحن ملتزمون بإنجاز هذه المهمة وسننجزها. بغداد، أكدت وزارة النقل العراقية عدم تسجيل خسائر بشرية أو تسرب في حمولة السفينة التي استهدفت أمس الأربعاء بهجوم نسب إلى مجهول داخل مياه العراق الإقليمية. وقالت مصادر أمنية في مدينة البصرة وبغداد رجحت أن إيران تقف وراء الهجوم على الناقلة التي تحمل على بنما قرب ساحل البصرة عند ميناء العمي النفطي. ويربط مراقبون الهجوم وهجمات أخرى متزامنة مع تلويح إيران مطلع الأسبوع بإعلان منطقة محظورة جديدة في الخليج العربي وخرائط لممر ملاحي جديد عبر مضيق هرمز، في إطار التصعيد العسكري والاقتصادي المستمر مع الولايات المتحدة الأمريكية. وقالت وزارة النقل العراقية في بيان صحفي إن سفينة من نوع خزان مخصصة لنقل زيت الوقود ترفع علم بنما تعرضت إلى إصابة من مصدر مجهول أثناء وجودها داخل المياه الإقليمية العراقية، ما أدى إلى حدوث ضرر مادي في جدار السفينة. وأضافت أن الحادث لم يسفر عن أي أضرار بشرية أو إصابات بين أفراد طاقم السفينة، كما لم يتسبب بأي تسرب من حمولتها إلى المياه. دمشق، أفادت مديرية إعلام إدلب بارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مستودع الذخيرة على أوتوستراد سرمدة الأمس إلى 14 حالة وفاة وإحدى عشرة إصابة في حصيلة غير نهائية. وقال الهلال الأحمر السوري إنه انتشل جثامين متفحمة وأشلاء من موقع الانفجار المخزن مؤقت مخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قرب سرمدة بريف إدلب. وتحدثت آخر الإحصائيات في وقت سابق عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 في حصيلة أولية جراء انفجار مخزن مؤقت مخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب. بغداد، أفيد في بغداد بأن التحالف الحاكم اضطر إلى إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء بسبب خلافات وصعوبات تتعلق بملف حصر السلاح، في حين تحدثت مصادر عن توجه لإعادة احتساب الحصص الانتخابية للوزارات الشاغرة المتبقية، إلا أن المعضل الأعقد كانت محاولة قوى داخل الإطار استحداث 4 نواب لرئيس الحكومة كان في مقدمتها حركة عصائب أهل الحق التي دفع رئيسها قيس الخزعلي بشقيقه ليث الخزعلي ليكون أحد نواب الزيدي.
وقالت مصادر موثوقة إن حركة العصائب كانت تطمح إلى الحصول على المنصب بعدما وافقت رسميا على خطة حصر السلاح، إلا أن اعتراضات أمريكية حالت دون ذلك. وقالت المصادر إن هناك نوعا من اختبار القوة بين الزيدي وقوى الإطار التنسيق الشيعي بسبب التداخل بين إكمال الحقائب الوزارية وحصر السلاح بيد الدولة، مشيرة إلى أن إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء يفتح باب المقايضة بين الطرفين ويدفع بالجميع إلى إعادة

0: سفير واشنطن في تركيا والمبعوث الرئاسي الأمريكي إلى كل من سوريا والعراق توم براك. وبحث الشيباني مع الصفدي حسب الخارجية السورية العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون في كافة المجالات، إلى جانب التحضيرات للدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى المقرر عقدها في دمشق خلال شهر تشرين الأول أكتوبر المقبل. كما جرت مناقشة تطورات الأوضاع جنوب سوريا ومسار تنفيذ خريطة الطريق الثلاثية بين الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية بما يخص محافظة السويداء. وعاد ملف السويداء بقوة إلى الواجهة بعد تصريحات كان أطلقها في 25 من آب أغسطس الماضي شيخ عقل في طائفة الموحدين الدروز في السويداء حكمة الهجري، وتحدث خلالها عن شراكة في العقيدة وأن الدروز جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل، معبرا عن تبنياته بأن يجد ملف السويداء الحل عبر انضمام المحافظة إلى دولة إسرائيل كما سماها. ودفعت تصريحات الهجري إلى صدور مواقف رافضة لها من مشايخ وشخصيات درزية في سوريا ولبنان والأراضي المحتلة. وعمدت قوات الحرس الوطني التابع للهجري الخميس الماضي إلى مهاجمة منزل الزعيم عاطف هنيدي في بلدة المجدل في ريف السويداء الغربي واعتقاله وإبعاده إلى دمشق، إثر بيان له انتقد فيه الهجري الأمر الذي دفع المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى سوريا للتشديد على الالتزام بالخريطة الثلاثية، معتبرا أن غياب الحكومة لأدى لظهور العصابات، ومحذرا من أن عدم اللجوء إلى الحوار سيؤدي إلى مزيد من الحداد. طهران. أفادت وكالة فارس الإيرانية بسماع عدو انفجارات في المناطق الساحلية لسيريك وميناب وجزيرة قشم بمحافظة هرمزجان جنوب إيران المطلة على مضيق هرمز. جاء ذلك في نبأ مقتضب نشرته الوكالة دون مزيد من التفاصيل على الفور بخصوص أسباب هذه الانفجارات وما إذا كان هناك أضرار مادية أو خسائر بشرية. وفي وقت سابق أمس قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات للصحفيين إن الحرب مع إيران ستنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقرر إجراؤها في تشرين الثاني القادم بالولايات المتحدة، لأن الإيرانيين لم يعودوا قادرين على التحمل. باريس. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو إن بلاده تؤيد تطبيق حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة على مستوى الاتحاد الأوروبي. جاء ذلك في تصريحات خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء وردا على سؤال حول البيان المشترك الذي أصدرته الثلاثاء عدة دول بينها فرنسا وكندا وبريطانيا، إذ تضمن الحديث عن اتخاذ تدابير ضد من يسهلون الاستيطان في الضفة الغربية. وهل تستهدف هذه التدابير الأفراد أي المستوطنين أم الشركات؟ وما نوع التدابير التي ستتخذ؟ عقوبات أو حظر دخول الأراضي الفرنسية أم إجراءات أخرى؟ وقال كونفافرو على المستوى الوطني اتخذنا العديد من قرارات العقوبات بحق المستوطنين المتطرفين من بينها قرارات بحظر دخول الأراضي الفرنسية، وذكر باعتماد حزمة العقوبات الثالثة على مستوى الاتحاد الأوروبي قبل بضعة أشهر بحق إسرائيليين يستولون على الأراضي الفلسطينية. وأشار متحدث الخارجية الفرنسية إلى أن بلاده قررت حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكرام.

0: كارم النشرة الإخبارية المحلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس 20 سبتمبر 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. ملبورن: لقي طفلان مسرعهما وأصيب 5 آخرون إثر انقلاب سيارة دفع رباعي في حادث مروع بولاية فيكتوريا. وأكدت الشرطة وفاة طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات في موقع الحادث بعدما انقلبت السيارة التي كانت تقل 7 أطفال في منطقة باروان والتي تقع غرب مدينة ملبون قبيل الساعة 4 PM. واستقرت السيارة المصممة لثمانية ركاب على مساحة عشبية بين الطريق وأحد الحقول، وهرعت فرق الإسعاف إلى الموقع ونقلت جوا صبيا يبلغ من العمر 11 عاما إلى المستشفى وهو في حالة حرجة، لكنه توفي متأثرا بإصاباته خلال الليل. كما نقل 5 أطفال آخرين إلى المستشفى مصابين بجروح لا تهدد حياتهم. ونقلت سائقة السيارة وهي امرأة تبلغ من العمر 34 عاما إلى المستشفى لإخضاعها للمراقبة الطبية. ووصف القائم بأعمال رقيب المباحث توني جينتايل المشهد بأنه كان فوضويا للغاية، مشيرا إلى أن عددا من الأشخاص شاهدوا الحادث. وقال للصحفيين في موقع الحادث: لقد كان الناس في كل مكان. وأوضحت الشرطة الأسترالية إن الحادث وقع عند تقاطع طريقي نوروي رود وباروان أوكسفورد رود على بعد نحو 45 كيلومترا غرب ملبون، مشيرة إلى استمرار التحقيقات لكشف ملابساته وتحديد أسباب انقلاب المركبة. ولا يزال المصابون وهم من آل الحول يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما تتابع الجهات المعنية في لبنان وأستراليا تطورات أوضاعهم وتفاصيل الحادث. ملبورن: توفيت طفلة أسترالية تبلغ من العمر 3 سنوات بعد إصابتها بمتلازمة انحلال الدم البوريمية، وهي حالة خطيرة قد تنتج عن عدوى بكتيرية تسمى إيكولي. وكانت الطفلة قد زارت حديقة للحيوانات الأليفة حيث يعتقد أنها تعرضت للعدوى، غير أن السلطات الصحية لم تؤكد بشكل نهائي إن الحديقة كانت مصدر الإصابة. وبعد أسابيع من العلاج في العناية المركزة بمستشفى موناش للأطفال في ملبون توفيت الطفلة إثر مضاعفات المرض. كما أصيب طفل آخر يبلغ 2 عامين بعد زيارة الحديقة نفسها لكنه نجا بعد تلقي العلاج. وينصح الخبراء بغسل اليدين جيدا بعد لمس الحيوانات خصوصا للأطفال، لأن بعض البكتيريا قد تنتقل عبر ملامسة فضلات الحيوانات أو الأسطح الملوثة. وتبقى العلاقة المباشرة بين الزيارة والعدوى قيد التحقيق. ملبورن: أفادت عائلة طفلة رضيعة تبلغ من العمر 3 أشهر وتوفيت أثناء التخييم إن الوفاة حدثت عندما انضم الأطفال ووالداها إلى جدهم لقضاء ليلة صيد في البركة. وفي بيان لهم طلبوا من الجمهور التوقف عن التكهن بشأن الوفاة المأساوية في ستافورد شاير والتي تم على إثرها اعتقال رجلين وامرأتين للاشتباه في ارتكابهم جريمة قتل، لأنهم لا يعرفون حتى التفاصيل أو الظروف التي وقعت بأنفسهم. وتعرضت الطفلة التي كانت تخيم مع عائلتها في جريت ويبرلي لسكتة قلبية، وأعلن المسعفون وفاتها بعد ذلك بوقت قصير. وقالت العائلة: إننا كعائلة نقدر مخاوف المجتمع وتمنياتهم الطيبة في هذا الحادث المأساوي الذي وقع عندما انضم الأطفال ووالداهم إلى جدهم لقضاء ليلة صيد. كما يدرك الجميع إنها فترة عصيبة على جميع المعنيين، ونرجو احترام خصوصيتنا في هذا الوقت العصيب وعدم الخوض في التكهنات. وعلم أنه في وقت سابق من اليوم زارت امرأة تدعي أنها جدة الطفلة مكان الحادث برفقة 2 من أقاربها، وقالت إن الطفلة مع والديها لم يمكثوا في الخيمة إلا ليلة واحدة، وأضافت إن العائلة كانت ستنضم إلى جد الطفلة الذي كان يخيم في المنطقة منذ عدة ليال. ورفع الطوق الأمني الذي فرضته الشرطة حول مكان الحادث، مما سمح للأقارب المفجوعين بوضع باقات الزهور ولعبة أرنب عند جذع شجرة قريبة. وتعاملت شرطة ستافوردشاير في البداية مع الوفاة على أنها غير مفسرة، لكنها أكدت لاحقا إلقاء القبض على رجل يبلغ من العمر 42 عاما وعلى امرأة تبلغ من العمر 30 عاما في جنوب ستافوردشاير. كذلك ألقي القبض على امرأة تبلغ من العمر 20 عاما من وولفرهامبتون، وعلى رجل يبلغ من العمر 18 عاما من وولسيل. وأفادت الشرطة إنه تم إطلاق سراح المشتبه بهم بكفالة مشروطة ريثما تستمر التحقيقات. وأظهرت صور التقطتها طائرة مسيرة من الموقع وجود 4 خيام على الأقل وكراسي تخييم متجاورة، وهي تقع بالقرب من منصات الصيد، على الرغم من أن المنطقة لا تعتبر موقعا رسميا للتخييم. ويبدو أن الشرطة قد أزالت الخيمة التي كانت تقيم فيها العائلة، ولكن على بعد أمتار قليلة عثر على هيكل محترق لخيمة أخرى نصبت على ما يبدو طوال الليل، وهي مهملة بجانب كومة من القمامة. وقال المفتش جوش لي من فريق حماية الطفل بشرطة ستافوردشاير: إنني أود أن أطمئن المجتمع المحلي بأننا نعمل على مدار الساعة للتحقيق في ملابسات هذا الحادث المأساوي والذي أثار قلقا مفهوما. وبينما نؤكد إلقاء القبض على الأشخاص 4 للاشتباه في ارتكابهم جريمة قتل، فإننا ما زلنا نعمل جاهدين للحصول على مزيد من الأدلة، ونبقي جميع الاحتمالات مفتوحة بشأن ملابسات الوفاة في هذه المرحلة المبكرة جدا والتي نتعامل معها كحادث فردي. سيدني. قررت مدارس سانت غريغوري وألدرزلي العريقة في سيدني إيقاف طالبين بعمر 17 عاما إثر اتهامهما مع المحرض الرئيسي بالاعتداء الجنسي الجماعي والمهين على فتاة مراهقة لعدة ساعات. وكشفت التحقيقات إن المتهم الأول استدرج الفتاة إلى المنزل ثم راسل أصدقائه ليرتكبوا الجريمة البشعة ويتباهوا بها عبر الرسائل النصية وسط صدمة وغضب عارم في الشارع الأسترالي، علما بأن المحاكمة الرسمية بدأت في أغسطس عام 2026، وما زالت التحقيقات مستمرة حتى هذه اللحظة. ملبورن. ألقت الشرطة الأسترالية القبض على 6 مراهقين تتراوح أعمارهم بين 13 عاما و18 عاما، وذلك بعد الاشتباه بتورطهم في سلسلة من عمليات السرقة المسلحة بجنوب شرق ملبورن. وبحسب الشرطة بدأت الأحداث بسرقة سيارة في هوثورن قبل استخدامها في استهداف عدد من المتاجر في نوبل بارك وكيزبورو ومورابين. وخلال إحدى الوقائع يزعم استخدام ساطور لتهديد أشخاص أثناء عملية السرقة. وتتبعت الشرطة السيارة المسروقة قبل إيقافها والقبض على المشتبه بهم الذين وجهت إليهم اتهامات مرتبطة بالسرقات، وتبقى هذه الاتهامات مزعومة إلى حين الفصل فيها أمام القضاء. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام والرحمة. صلاح؟
0: نعم يا سيدي.
1: ما لي أراك مكتئبا كمن يحمل هما في قلبه ويخشى أن يبوح به إلى أحد.
0: لو لم تسألني لآثرت السكوت على الكلام.
1: من حق المسلم إذا أفضى بهمومه إلى أخيه المسلم أن يخفف عنه أخوه بعض ما يجد، أو يأخذ بيده قدر ما يستطيع. يا ولدي،
0: والدي يا سيدي طريح الفراش منذ 3 أشهر، وأنا كما تعلم صاحب دخل محدود ورب عائلة، ولا أستطيع أن أقوم بواجباتي نحوه، بينما أخي عماد رجل موسر، ولكن مع الأسف لا يلتفت إلى أبيه المريض، وكم من مرة كلمته ورجوته فما أفاد كلامي، وكأني كنت أخاطب مخلوقا لا يعقل ولا يشعر.
1: إيه، حسبنا الله ونعم الوكيل. ولماذا لم تخبرني من قبل يا صلاح؟
0: كنت أخجل أن أقول ذلك عن أخي، واليوم طفح الكيل وأصبحت الحالة لا تطاق.
1: أعرف عن أخيك أشياء تكاد لا تصدق، فهو يغدق الكثير من ماله على أهل زوجته، وأعلم أنه يسكن بعضهم في بيوت يملكها من غير أن يدفع له كراء قل أو كثر.
0: أليس عجيبا أن تصل البعيد وتقطع القريب؟ إنه أبوه يا سيدي، فلا هو عمه ولا هو خاله.
1: من حق الوالد على ولده أن يقول له قدم لي حساباتك، فما لعماد يجهل حق الأبوة ولا يحسب للعقبة حسابا؟ قال تعالى: وبالوالدين إحسانا.
0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. فإن إحسان أخيك على أبيك،
0: حب الدنيا يعمي ويصم يا أبا الندى.
1: مهما طال أمد هذه الحياة أليست هي مقبلة على نهاية؟ ما بنا نجعل بيننا وبين رضا الله حجابا بسبب ما نقترفه من آثام، وما للقلوب غير مشفقة من عذاب الله وكأنما نحن مخلدون.
0: يا أبا الندى، إذا قسى قلب الإنسان وجفت عواطفه وكان عنده امرأة صالحة تحب الخير، فإنها تستطيع بحنانها أن تلين من هذه القساوة وتؤثر على زوجها ليقدم عملا طيبا يكتب له في مآثر الطيبين الصالحين.
1: معنى ذلك أن زوجة عماد ترفق بأهلها ولا ترفق بأهله ولو أحوجتهم الأيام؟
0: هذا ما قصدت إليه، وفهمك كفاية.
1: ما لهمهماتكم تعلو يا قوم؟
2: طال انتظارنا يا سيدي، وأنت في شغل عنا.
1: لا، ما كنت منصرفا عنكم بشأن من شؤوني، وها أنا قد أقبلت عليكم بوجهي لأكون في خدمتكم.
2: يا سيدي، هل إذا أسلم إنسان يظل مسؤولا عن ذنوبه التي اقترفها قبل إسلامه؟
1: يا أبنائي، إن الإسلام يجب ما قبله، فمن دخل في دين الله مهتديا تطهرت نفسه من رجس الشرك وأدران الهوى، وغدا كمن ولد من جديد، فالإسلام طهره والإيمان نوره، فكان من الفائزين. جاء عن عمرو بن العاص أنه قال: أتيت النبي صلوات الله عليه فقلت: أبسط يمينك فلأبيعنك. فبسط يمينه صلى الله عليه وسلم، قال عمرو: فقبضت يدي. فقال صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تشترط بماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال عليه أفضل الصلاة والسلام: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟
2: اللهم إنا مسلمون مؤمنون، فأسبغ علينا أثواب الطهر واحشرنا في زمرة الأخيار يا قدير يا جبار.
1: يا

0: السلام عليك يا أبا صلاح.
1: وعليك السلام والرحمة.
0: معافى إن شاء الله.
1: عفاك الله يا أخي.
0: كيف أنت اليوم؟
1: الحمد لله في السراء والضراء، فأنا كما يريد صاحب الأمر يا أبا الندى
0: سبحانه وتعالى، وهو رب العرش العظيم.
2: هل تحتاج إلى شيء يا أبي؟
1: لست محتاجا إلا إلى رحمته تعالى، فإليه أرفع حاجتي لا إلى أحد غيره.
0: ادع لصلاح بالخير، فهو بر بك عطوف عليك.
1: أدعو له ولا أدعو لأخيه عماد؟
0: لا لا يا أبا صلاح، وادع له بالهداية، فهو أيضا ولدك.
1: وما نفع الولد إذا عق أباه ولم يخش الله؟
2: لا بد للنائم من أن يصحو يا أبي.
1: إذا لم يصحو وأنا حي أرزق، فما جدوى صحوه بعد أن أموت؟ ولي حق عليه لم يؤده يا صلاح.
0: الصبر طيب والله مع الصابرين، والمؤمن لا يقنط من رحمة الله.
1: الله يعلم أنني صابر وأنني لا أقنط من رحمته، فإذا ابتعد عني عماد فإن أخاه قريب مني يمرضني في بيته وجميع أهله في خدمته.
2: هذا أقل الواجب تجاه من أوصانا الله به.
1: الحمد لله، الحمد لله الذي عوضني عنه بك يا ولدي.
0: ولم البكاء يا أخي؟ كل حالة تزول، وما من شدة دامت شفاك الله وعافاك.
1: أنا لا أبكي لمرضي، وإنما أبكي على شاب أضأت شمعة حياتي لأنير له الطريق، ويوم شب عن الطوق تركني ومضى، ونسي صديق دربه كما نسي وصايا ربه.
0: يا هادي،
3: لم تفكر بعد بهدية لائقة تقدمها لأختي سعاد يوم زواجها؟
4: ومتى كنت مقصرا بواجبي نحو أحد من أهلك لأقصر اليوم بواجبي نحو سعاد؟
3: قل لي، ما الذي ستقدمه؟
4: الخيار لك، أنت تأمرين وأنا ألبي.
3: ما رأيك بختم ماس وعقد لؤلؤ لتقول إن صهري أكرمني؟
4: على الرأس ثم العين، أنت غالية وطلبك رخيص يا عزيزة.
3: حضر لي عندك البارحة أخي عزيز قاصدا إياك لتقرضه مبلغا من المال ليشتري بعض الحاجات لدكانه.
4: إذا لم يجدني هنا فأنا في مكتب عملي، فلماذا لم يجئ إلى هناك؟
3: لست أدري، وهو بالتأكيد سيحضر لي عندك اليوم.
4: أهلا به وسهلا، هل تريدين شيئا بعد؟
3: لا أبدا.
4: إذن أنا خارج، ولا تنسي أن تدعي أمك الليلة على العشاء.
3: سأعود وأذكرها.
4: تركتك بخير،
3: مع السلامة يا عماد.
0: يا عماد، هل رأيت إنسانا في زمانك يهجم على الجمرة ليلتقطها بكلتا يديه لا بيد واحدة؟
4: أنا لم أرى ولم أسمع بإنسان يلتقط الجمرة يا أبا الندى.
0: ولكن أنا رأيت.
4: من الذي رأيته؟
0: رأيتك أنت.
4: أنا؟
0: أصغي إلى ما أقول لأبرهن لك كيف أنك تلتقط الجمر. أنت تعلم أن غضب الوالد من غضب الرب، وأن من حق عليه غضب الله كان من أهل النار، وأنت قد أغضبت أباك فتكون ممن يلتقطون الجمر. إنما زخرف الدنيا يلهيهم عن الإحساس بألم الحروق.
4: أبي غاضب علي يا أبا الندى؟
0: يا سبحان الله، أتسألني وأنت العارف ببواطن الأمور وأن يدك مقبوضة عنه مبسوطة لغيره؟ الرجل المريض الذي يتقلب على الأوجاع، ألم تسمع أنينة؟ أم ترى جعلت في أذنيك وقرا فبت لا تسمع؟
4: أبا الندى، الآن أيقنت بأنني كنت أغرف الجمر ولا أحس الحريق.
0: وإلى متى سيطول بك الأمد؟ أفلا تسرع لتطفئ هذا الحريق برضا الله تعالى ورضا أبيك؟
4: الآن يا سيدي، سر معي إليه ولك الأجر والثواب.
3: تقول إنك ذهبت إلى دار صلاح لتعود أباك؟
4: وما في ذلك، إذا عدت أبي وانكببت على يديه أقبلهما وأرويهما بدموع الندى.
3: ولكن أخاك قال مرارا إنه لا يريد أن تدخل بيته.
4: لقد قالها، وكان له الحق في أن يقولها يوم كنت لا أرعى له ولأبيه حق الأخوة والأبوة.
3: وهل استراح ضميرك الآن أو أنه ما زال يعذبك؟
4: حين كنت أطيعك كان علي أن أحس العذاب، ولكنني اليوم عدت إلى وعي وأصلحت أموري مع أهلي، فاستراح ضميري وارتاحت نفسي، والشكر والحمد لله.
3: وهل أنا كنت أمنعك أن تفعل الخير وتصلهم يا عماد؟
4: دعي هذا السلاح يا عزيزة، فإن دموعك لن تحرك عواطف القديمة نحوك. تريدين أن أحبك؟ أحبي أهلي.
3: وهل أنا كنت أكرههم؟
4: إذا لم تكوني تكرهينهم فأنت لم تكوني تحبينهم.
3: من أجلك أنت سأحبهم؟
4: أحبيهم لله لا من أجلي أنا. حب إنسان قد لا يدوم، ولكن إن أحببت لله فهذا حب يدوم، لأن الله دائم باق لا يزول.
3: ثق بأنني سأحبهم لله،
4: وثقي بأن حبي لك كحبك لهم يا عزيزة.
3: وبعد، كيف التقى الأب ولده يا أبا ندى؟
0: كما تلتقي الفراشة زهر الربيع، شوق وقبل، لهفة وحنان بين أب مشتاق وولد عاد الحنان إليه.
3: رباط الأبوة والأمومة رباط باركه الله، وهو أحيانا كطير الحمام يغيب عن بيته ولكن لا يلبث أن يحن إليه.
0: وكرام الطير يرد بها الحنين.
3: عندما يغيب واحد من ولدي كأنما غابت السعادة عني، فيعتريني ذهول وتتملكني الهواجس ولا تقر عيني حتى يعود الغائب ويلتئم شمل المحبين، الأم والولد.
0: ولدك مرآة قلبك قبل أن تراه عيناك، وسكن أحشاءك قبل أن يسكن وإياك بيتا من حجر وتعبت بحمله. والأم حبيب إليها من أتعبها يا صفية.
3: هذا شأن الأم، ولكن ما شأنك أيها الأب الطيب؟
0: أنا وكل أب معي نحب أولادنا، ولكن قد يشارك العقل منا القلب، لهذا كان الأب أقسى عودا وأقل حنانا في الظاهر. ولكن قلوب الأمهات رقيقة، تجرح شعورها قطرات الندى ونفحات النسيم.
3: تلك سنة الله في خلقه، ولن نجد لسنته تعالى تبديلا يا أبا الندى.
0: لقد أوصى بكن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا حين قال رفقا بالقوارير.
3: صلى الله على محمد الذي سمانا معشر الأمهات والبنات قوارير، فمن صلحت كانت قرورة عطر وفاح منها شذى الإيمان، وكانت كالزهرة تفوح في دار زوجها لتملأ دنياه بالخير والبركة والإحسان.
0: يا هادي، إلى اللقاء غدا في حلقة جديدة من برنامج يا هادي. تأليف محمد شامل، تنفيذ سليم الشمعة، إخراج محمد كريم.

0: تستمع لإذاعة الصوت الإسلامي يوميا على الموجة 87.6 FM وعلى موجة VHF. كما بإمكانكم تحميل الأبل المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي thevoiceofislam.com.au. مستمرون بعون الله.
1: والعزة والله تنادينا نخوض البحر بهالسفينة ونرفعها رايتنا فينا.
0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: اهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة، وجعلها أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وخصها الله بمكانة عالية في فضائل الأعمال، وأثاب عليها الأجر الجزيل. وسائل تربية الأولاد، شرح وإيضاح الدكتور محمد راتب النابلسي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا في سلسلة دروس تربية الأولاد في الإسلام، ولازلنا في الجزء الثاني، وهي الوسائل الفعالة في تربية الأولاد. تحدثت عن التربية بالقدوة، وعن التربية بالتعويد والتلقين، وعن التربية بالموعظة، وعن التربية بالملاحظة، واليوم ننتقل إلى التربية بالعقوبة. أنت حينما تجلس في مجتمع بإمكانك أن تقاضي أي إنسان وأن تنال حقك، فأنت في مجتمع خير، والعدل أساس الملك، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يعني في محكمة الجنايات لوحتان رائعتان، لوحة تحت رأس القاضي، فوق رأس القاضي يراها المذنبون في قفص الاتهام، كتب عليها: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذه الآية القرآنية يقرأها المذنبون، وكتب فوق رأس المذنبين آية قرآنية يقرأها القاضي: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. سيدنا رسول الله يقول: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما أهلك الله الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. نحن كمقدمة للتربية بالعقوبة قلنا: العقوبة لا بد منها، لأن الشرع قررها، والشرع قرر حدود متعلقة بمقاصد الشريعة الخمس، وقرر تعزيرات تركت لولي أمر المسلمين. عقوبات تبدأ بالتوبيخ وتنتهي بالسجن، لكن ينبغي أن تكون دون الحدود التي شرعت في القرآن الكريم. مرة ثانية أيها الإخوة، الأصل اللين، الأصل اللطف، الأصل التوجيه، الأصل التعليم. علموا ولا تعنفوا،
4: فإن المعلم خير من المعنف. إن الله رفيق يحب الرفق، لا يكون الرفق في شيء إلا زانة، ولا ينزع من شيء إلا شانة. هذا الأصل، ولأن معظم النفوس تستجيب للطف والتوجيه والإرشاد. أنت كأب أو كأخ كبير أو كمعلم، نبه وضح بلطف، هذا الشيء حرام يا بني، هذا الشيء يغضب الله، هذا الشيء يفسد حياتك، هذا الشيء يسيء إلى سمعتك، هذا الشيء يكون عقبة أمام نجاحك. بين، وضح، فصل، ائتي بالدليل العقلي والواقعي والفطري والطبيعي والعاطفي. فالأصل علموا ولا تعنفوا، الأصل عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش، الأصل يسرا ولا تعسرا، علما ولا تنفرا. نعم، هذا هو الأصل. لكن أحيانا آخر الطب الكي، أحيانا قد لا يجدي الرفق ولا اللطف ولا التوجيه ولا الإرشاد ولا الموعظة، لا بد من العقاب. بالمناسبة يعني في طفل مزاجه لطيف، مزاجه مسالم، هذا الطفل إذا ضربته تحطمه. أنا أستخدم كلمة قاسية جدا، الطفل الذي له مزاج لطيف وعنده رقة وعنده حياء، هذا لو ضربته أنت في حقه مجرم، مجرم. وفي طفل والعياذ بالله لا يمكن أن يرتدع إلا بالضرب. فالبطولة أن تعرف الفروق الفردية بين الصغار. في إنسان، في طفل إذا أعرضت عنه فقط يحترق، لو صرفت وجهك عنه. والحقيقة أيها الإخوة، من أطاع عصاك فقد عصاك. هذا الذي يخاف من ضربك لا يحبك، وأنت لست ناجحا معه. ومرة ثانية، من السهولة بمكان أن تكون عنيفا، ومن السهولة أيضا أن تكون لينا. لا تكن لينا فتعصر، ولا قاسيا فتكسر. البطولة أن تحير الذي تربيه، بينما أنت في أعلى درجات الرحمة إذا أنت في أعلى درجات الشدة. هذا معنى الآية الكريمة، رغبا ورهبا، رجاء وخوفا. أخواننا الكرام، هناك حقيقتان خطيرتان في هذا الدرس. أول حقيقة، أنت أب أو معلم أو أخ أكبر، إذا قدمت شيء سمين للطفل، شيء سمين لابنك، قدمت له حاجاته، قدمت له متطلباته، وفرت له كرامته، كنت لطيف معه، في ود بينك وبينه، فالابن أو التلميذ بعد للمليون قبل أن يزعجك، في شيء سمين أخذه منك. أما إذا ما في شيء، حاجاته كلها غير مؤمنة، في قسوة بالغة، فما عاد في رغبة عند المتعلم أن يرعى رغبات المعلم. فأنت لما بتقدم شيء سمين، يعني مثل، لو فرضنا موظف عم يتلقى من محل تجاري مبلغ أقل بكثير بكثير من حاجته، وفي قسوة، ولا في معاملة طيبة، ولا في رحمة، ليس هذا الموظف حريصاً على تنفيذ تعليمات صاحب المحل. أما إذا كان الراتب مجزي، ومعاملة طيبة، وفي مكافآت كثيرة، وفي يعني أعطيات، وفي ميزات، فهذا الموظف بعد للمليون قبل أن يزعج صاحب العمل. معنى ذلك، أنت لما بتقدم شيء سمين، هلأ معلم بصف، لما بيعلم بإخلاص ونفسه لطيفة ومرح مع الطلاب، وهو أب للطلاب أو أخ أكبر لهم، هالمعاملة الطيبة والعلم الغزير والتوجيه الرقيق والقيم الأخلاقية العالية، هذه تجعل الطالب حريص على طاعة المعلم والأب كذلك. فالأب المثالي قلما يجرؤ ابنه على يتطاول عليه، ما بيجرؤ إنه أخذ حقه. والله بعرف أخ من أخواننا عنده أولاد، يعني أكرمهم إكرام بالغ، زوجهم، هي لهم أعمال، اشترى بيت، يعني ضمن إمكانيته. أنا كلما زرته والله أرى احترام أولاده له يفوق حد الخيال. أما أب دبر حالك، أنا ربيت عصامي دبر حالك، ما بيعاونه إطلاقا، ولا في كلام طيب ولا في إنصاف ولا في، بتلاقي الابن بيتطاول أحيانا. فالنقطة بالدرس دقيقة جدا، أنت حينما تقدم شيء ثمين لمن تعلمه، أبا كنت أو معلما، حينما تقدم شيء ثمين جدا لمن تعلمه، أبا كنت أو معلما، فهذا الذي يتعلم منك حريص حرص ما له حدود على إرضائك وعلى طاعتك، ما بتحتاج إلى عقوبة بعدها. أما إذا كان ما في منك شيء، ما في شيء إطلاقا غير القسوة والكلام القاسي والسباب والشتائم والقهر والإزلال، وما قدمت له شيء الذي تعلمه، طبعا ما عاد لك قيمة عنده وما بيهمه رضاك أو غضبك. فأنت بقدر ما تقدم تكتسب هيبة، وبقدر ما تكتسب هيبة لا تحتاج إلى العقوبة. يعني بيقول لي أب أقسم بالله رب كل أولاده ما سبوا مسبة واحدة ولا كلمة قاسية ولا ضرب أحد، الحاجات مؤمنة، في توجيه سديد، الأب مثالي حريص على تقديم كل شيء لأولاده. فدائما في بالتربية قاعدة أنه دائما خطأ الابن أو الطالب سببه الأب أو المدرس، هي قاعدة. فإذا أنت قدمت الشيء الجيد قلما تحتاج إلى استخدام عقوبة. هلا في شيء ثاني، لو صورنا أسرة فيها قسوة، الأب يقسو يسب الأم أمام الأولاد وقد يضربها، والأخ الأكبر يتلقى الإهانات تلو الإهانات من الأب، هذا الجو جو عنف. فبتلاقي الأخ الأكبر ضرب الأصغر وسبه سباب قاسي. إذا كان رأس البيت قاسي، أفراد البيت يتمثلون هذه القسوة بأبشع صورها. فبتلاقي بيت هادئ قلما يعلو صوت، كله اعتذار ولطف وابتسامة ومؤاسرة. أنا والله أكاد أبلغ درجة من الإعجاب ببعض البيوت من شدة الانضباط اللي فيها، في محبة، في مؤاسرة، في تضحية، في كلام لطيف، في اعتذار، في صون للحقوق. فإذا الأب، لما سيدنا عمر جاءته كنوز كسرى إلى جنبه سيدنا علي، قال يا سبحان الله سبح على ماذا؟ على هذه الأمانة، واحد معه ملايين مملينة، تاج كسرى، لو راح على القسطنطينية أو على أنطاكية باعه بملايين واشترى بيوت وقصور وعاش برفاه لآخر حياته. فجاء بكل هذه الكنوز إلى أمير المؤمنين ولم يأخذ منها شيئا. فقال سيدنا عمر يا سبحان الله. فقال سيدنا علي يا أمير المؤمنين أعجبت من أمانته؟ لقد عففت فعفوا ولو وقعت لوقعوا. يعني أب إذا كان مثالي يكفي أن يكون مثالي، يكفي أن يكون أخلاقي، يكفي أن يكون ورع، يكفي أن يكون عفيف، يكفي أن يكون صادق. تلاقي الابن صار صادق، الابن بيصلي، إذا بيت تقام فيه الصلوات الخمس الأولاد يصلون بشكل طبيعي جدا. فيعني القدوة سلاح فعال في التربية لا يقدر بثمن. أحد كبار المربين المسلمين ابن خلدون يقول إن من يعامل بالقهر يصبح حملا على غيره. الابن إذا قسوت عليه قسوة شديدة يفقد ثقته بنفسه، صار عبء عليك، لا يحسن شيء، أضعفت له ثقته بنفسه، تكلم سكوت، بقول له حب يعاونك ما بتعرف ما بتعرف، تكلم سكتته، حب يعاونك ما بتعرف، ضعف ثقته بنفسه، صار عبء، ما عاد يفعل شيء أبدا، ضعيف الثقة بنفسه، مهزوز الشخصية، إذا جلس بمكان ما في يحكي ولا كلمة. وبعض أمراض الكلام تتأتى من قسوة الأب، التأتأة والفأفأة والحبسة، أمراض الكلام مخيفة أسبابها نفسية فقط. معظم أمراض الكلام أسبابها نفسية، تأتي من قسوة الأب أو قسوة المعلم. يعني بحكي لنا أخ كريم زوج بنته لزوج قاسي جدا، فالبنت تركت بيت زوجها وجاءت لبيت أبيها، وفي بهالبيت ابن، جاء الزوج غاضب وطرق الباب ودخل وهجم على زوجته أمام مشهد طفل صغير، فورا أصيب بالحبسة من خوفه وعانى منها حوالي 12 سنة.

0: ابن خلدون إنما يعامل بالقهر يصبح حملا على غيره، إذ هو يصبح عاجزا عن الذود عن شرفه وأسرته لخلوه من الحماسة والحمية. يعني أنا لو بدي بالتعبير العام يغمي أكثر، إذا بنت مهانة في بيتها، مهانة أمها بسبة وأبوها بسبة ودائما محتقرة، هذه تصبح لينة مع أي واحد أجنبي. أي واحد أجنبي سمع كلام معسول بتلين معه، إنه فاقد العطف من بيته. أنا ما بعطي مبرر، بس لما أنت تكون قاسي جدا في البيت، والبنت لا تضرب، البنت لها مكانة كبيرة. كان عليه الصلاة والسلام، وشيء غريب جدا، كان يقف لفاطمة، يقف لها، لما جاءته ضمها وشمها وقال ريحانة أشمها وعلى الله رزقها. ما في أقرب من البنت لأبوها. فالذي تسول له نفسه أن يضرب ابنته يعني مشكلة كبيرة. البنت أساس الحياء، أساس الخجل، أساس محبة الأب والأم. فالأب القاسي على بنته والأم القاسية، فدائما كلام قاسي، دائما توبيخ. فلو فرضنا إنسان على الهاتف تكلم كلام لطيف بتلاقي مالت، هي مشكلة كبيرة جدا. فأنت لما تعطي أولادك العطف الكافي، والله حدثونا أساتذة في التربية أنه عملوا تجربة، أم أرضعت ابنها بقسوة، عندهم تجارب تم 30 سنة، أم أرضعت أولادها بقسوة وأم أرضعتهم بلين، اختلف طباع الطفلين. يعني كيف الإنسان يحب يتغذى من حنان أمه وأبوه؟ يتغذى الحنان غذاء غير الطعام والشراب. الأيام تقدم الخادمة للطفل كل شيء، لكن ما في عندها حنان الخادمة. أيام تتربى البنت عند خالي مرت أب، ما في رحمة، تنشأ عند صفات غريبة جدا. فيا أيها الإخوة، البيت اللي فيه رحمة، اللي فيه حب، اللي فيه هدوء، اللي فيه حلم، اللي فيه رفق، هذا البيت كل أفراد الأسرة يطبعون بهذا الطابع. نحن الموضوع عن العقوبة، لكن ما نقدر إلا نعتبر الأصل هو التوجيه والرفق والملاطفة والملاينة. إن شاء الله في درس قادم ننتقل إلى تفاصيل كيف تستخدم العقوبات. يعني في إنسان يستخدم أقصى عقوبة أول شيء، بدك تبدأ بأخف عقوبة، ترفع العيارات بالتدريج. فموضوع التدرج في المعالجة من الأخف إلى الأشد، ممكن تبدأ بالتوجيه، ممكن تبدأ بالملاطفة، وكله في إشارات من النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن بالإشارة، ممكن بالتوبيخ، ممكن بالهجر، ممكن بالضرب. هذا كله إن شاء الله في درس قادم سوف نقف عند تفاصيل هذه الأساليب التي علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، هذه الدروس إن شاء الله أرجو الله عز وجل لمن عندهم أولاد، ولمن يعملون في حقل التربية والتعليم، ولمن هم مقدمون على الزواج، أن يرعوا هذه الأساليب. يعني ما في أسعد من بيت يسوده التفاهم والود والوئام. والحمد لله رب العالمين.
1: وسائل تربية الأولاد، نصائح يحتاج إليها الأهل والمعلمون، قدمها الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحني الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 728 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 59 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف وقروا معايا الآيتين 188 و189، دول هما الآيتين اللي هنتدبرهم الليلة إن شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. طيب، واضح طبعا طبيعة القرآن المدني على سورة البقرة، واضحة جدا، أوامر ونواهي وإفعل ولا تفعل وحلال وحرام. لسه احنا منتهيين من آيات الصيام والإمساك عن الطعام لما يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود في رمضان. طبعا يجب الإنسان يتوقف بقى عن الأكل لما إيه الفجر، الكلام ده يعني آيات وكلها فيها تشريعات. ربنا قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ده امتناع عن الأكل. أكل إيه؟ أكل الطعام، لكن في نوع تاني من الأكل الإنسان يجب أيضا أن يتوقف عنه في كل الشهور مش بس في رمضان، وعلى مدار 24 ساعة مش بس من الفجر للمغرب. أي نوع من الأكل ده بقى؟ اقرأ كده 188 تاني. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. الآية خلاصتها ما تكسبوش مال من حرام، ده الخلاصة. لكن طريقة التعبير عن المعنى ده مذهلة. أولا التعبير بكلمة أكل، أكل المال، ولا تأكلوا أموالكم. هو في حد بيأكل فلوس؟ يعني حد شاف حد بيأكل 200 جنيه قبل كده مثلا؟ والمال على فكرة قلنا هو مش الفلوس بس، مش الكاش بس، لا، ما هو الأراضي مال، الممتلكات مال، الذهب مال، ما هو ما لي يعني اللي ليا، ما لك يعني اللي ليك، ممتلكاتك كلها. بس برضه حد شاف قبل كده حد بياكل ممتلكات؟ فالتعبير بكلمة الأكل بيخلي الإنسان ياخد الأمر بجدية جدا، لأن المال ده احنا بنشتري بيه طعام برضه، فبيدخل أجسادنا وأجساد أولادنا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. ده يجعل الإنسان اللي فلوسه من حرام وبيشتغل في الحرام زوجته وأولاده يجوا في يوم كده ويعملوا إضراب وما يردوش يأكلوا، يقولوا لا مش هناكل بقى، الأكل ده جاي بأي فلوس، انت بتكسب فلوس ازاي، انت مش هندخل الأكل ده في بطننا. فيبقى إحراج شديد له، والإحراج ده فيه ضغط شديد عليه الشخص اللي بيشتغل في الحرام. فدي كمان مش أول مرة في البقرة يستخدم فيها هذا التعبير اللي هو أكل المال. في البقرة 174 ربنا قال إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. وتكلمنا عن مش بس الأحبار والقساوسة، لا، وكمان الشيوخ اللي بيكتموا كلام ربنا وبيتجروا بالدين وبيطبلوا للحكام وبيعملوا كل ده من أجل المنفعة المادية والمناصب الدنيوية. دول بيأكلوا حرام، بيأكلوا في بطنهم نار، اللي بيدخل بطنهم ده نار. طيب نرجع بقى ال 188 تاني. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني ما تنصبوش على بعض. أكل المال الحرام مش بالضرورة يكون سرقة، مش لازم واحد يمد ايده ويجيب واحد ويطلع فلوس عشان يبقى ده مال الحرام، لا مش لازم، في أنواع تانية من الحرام. أكل المال بالباطل أنواع، الربا أنواع، الربا آسف، أكل مال بالباطل. واحد يسلف واحد ألف ويقول له ترجعهم لي بعد سنة 1200، الـ200 دول حرام. بس في حكم على فكرة الناس مش عارفاه بقى بالمرة، عايز أقول لكم هنا، أنت لو خدت قرض حسن من شخص 1000 جنيه ورجعتهم له 1200، طالما أن مفيش شرط كده، مفيش اتفاق على كده، أنت خدت 1000 المفروض ترجع 1000 صح؟ رجعتهم 1200، إيه وضعهم؟ الـ200 دول حرام؟ الـ200 دول ليك ثواب فيهم، يعني أنت من نفسك حبيت تعوض الشخص ده عن المدة اللي هو سلفك فيها فلوسه وكان ممكن يستثمر فلوسه ويكسب الـ200 جنيه دول وأكتر كمان، فأنت تاخد ثواب اسمه ثواب حسن الأداء، يبقى أنت أديت ما عليك وأحسنت الأداء، أديت بزيادة. الحرام وأكل المال بالباطل بيدخل فيه السرقة، بيدخل فيه الربا، بيدخل فيه الغش، ان شخص يبيع لشخص اخر بضاعة مغشوشة ما تسواش اللي هو دفعه فيها، وهكذا. ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام. الحكام اي حد بيحكم بين الناس، سواء حاكم دولة او عمدة قرية او محافظ مدينة او مأمور اسم او قاضي محكمة او حتى موظف بينظم الدور في الطابور، ده يعتبر من الحكام انه بيحكم بين الناس. في بقى ناس تقوم مدية الحكم ده فلوس من تحت الترابيزة، فلوس زيادة كده عشان يحكم لصالحها، عشان يديها ميزة اكتر من غيرها، ده اسمه رشوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على الراشي والمرتشي، يعني اللي بيدفع الرشوة ملعون يعني مطرود من رحمة ربنا، واللي بياخد الرشوة ملعون يعني مطرود من رحمة ربنا. وفي رواية أخرى: والرائش، الرائش اللي هو اللي بينسق بين الراشي والمرتشي، في واحد كده يحب ينسق في الحاجات دي، ده الرائش. فالراشي والمرتشي والرائش ملعونين. تعبير: وتدلوا بها إلى الحكام. الإدلاء يعني الدلدلة، واحد يدلدل حبل وفي آخر الحبل حاجة كده، جردل كده، حاجة كده، فالإدلاء بيبقى من فوق لتحت، فالصورة فيها تحقير شديد للمرتشين. أنا عايزكم تتفرجوا على الحلقة اللي اسمها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مكنسة المجتمع. الحلقة دي مهمة جدا يا جماعة، موجودة في ذكرى وعبرة، بحكي فيها حكاية حقيقية حصلت لي لما أحد الناس اللي كانوا المفروض بيحكموا في مناقصة في شراء أجهزة في جامعة من الجامعات طلب رشوة، وسجلت له وأرسلت له تاني يوم الشريط عليه صوته بيقول: أنا اسمي الدكتور فلان، أنا سألته في القعدة معاش فكرني اسمك إيه عشان يقول اسمه بلسانه، وبعد ما قال اسمه كده هو المهم، وبعته وهددته، يعني كان قصة كده. الراجل ده بعد 6 شهور قابلته، أنا شفته جاي قصادي في الشارع، رحت إيه فكرت إن أنا يعني أتفاداه أعمل نفسي مش شايفه. الراجل دخل علي وخدني بالحضن وبكى وقال لي: أنت أنقذت حياتي، أقسم لك بالله كانت أول مرة في حياتي أطلب رشوة. شفت بقى الأمر والنهي عن المنكر، أنت مش بس بتخدم نفسك وتخدم المجتمع، أنت بتخدم حتى الشخص الفاسد يمكن يكون أول مرة في حياته يعملها وانت أنقذته. المهم: وتدلوا بها إلى الحكام، تدلدلوا لهم كده الرشوة كده فيها تحقير لهم. طيب نفرض واحد مش عارف ياخد حقه إلا لو دفع رشوة، يعني مفيش حكم، مفيش حد بيحكم بينه وبين شخص آخر، واحد له حق في بلد مليانة فساد والفساد منتشر وهيتظلم وما ياخدش حقه إلا لو دفع رشوة، الطلب منه رشوة ولما دفعهاش مش هياخد حقه، المنهي عنه هو، وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. يعني إنك تاخد حق غيرك، طالما مش بتاخد حق حد غيرك ولا يوجد طريقة مضمونة للحصول على حقك فيجوز إنك تدفع هنا، والإثم واللعن على المرتشي فقط في الحالة دي، طالما إن أنت مش بتاخد دور حد ولا بتاخد حق حد. سؤال بقى قبل ما نترك هذه الآية، ليه ربنا ما قالش وتدلوا بها إلى القضاء أو تدلوا بها إلى العمال؟ العمال يعني الموظفين الحكوميين، ليه قال إلى الحكام؟ فكروا كده، ليه يعني الحكام؟ علشان يعطي، والله أعلم، يعني الحكم ده، حكم الرشوة ده يديله الشكل القانوني النهائي. يعني إيه؟ الحاكم ممكن يكون حاكم دولة فيعمل نظام يجيز فيه الحرام، لا ما يمشيش خلاص، لأن لو حاكم الدولة عمل قانون أو عمل نظام يخالف شرع الله هذا لا يلزم المسلم في الدولة المسلمة. فبقت كده وتدلو بها إلى الحكام، يعني أكبر حاكم مش من حقه يغير شرع ربنا. اقرأ بقى معايا 189. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. أهلة جمع هلال، والهلال العرب بتستخدمه في تحديد الشهور، الشمس دليل على اليوم والقمر دليل على الشهر، الشمس بيحدد بها النهار والليل فهي بتقول لي تعاقب الأيام، القمر بيحدد به الشهر في التقويم القمري من قبل الإسلام. يعني ايه معنى ان الصحابة يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن حاجة هم بيستخدموها اصلا اللي هي الأهلة، والدين ما جابش سيرتها خالص، لا قال عنها حرام ولا حلال ولا حاجة، يعني الدين ما جيش غير كل حاجة يا جماعة، في حاجات موجودة في ثقافة الناس جيدة ما فيش فيها مشكلة، فالإسلام تركها للناس تتعامل بيها بطريقة عادية، لكن الصحابة كان عندهم حرص ان كل حاجة يعملوها تكون إسلامية حلال صح بترضي ربنا، فبقوا يسألوا حاجات كتير جدا، وكأنهم بيقولوا لربنا احنا مستعدين نغير اي شيء تريده مننا يا رب وكل شيء تريده مننا يا رب. فمين المعنى هنا يسألونك عن الأهلة؟ بيسألوا على الأهلة ليه؟ أيوة عايزين تأكيد ان كل حاجة بيعملوا صح. ده قصاد ايه بقى؟ في النصف الاول من السورة قلنا زي المراية في آية مرتبطة بدي، عكسهم بقى اللي كانوا بيسألوا أسئلة تانية، البقرة 108. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. بنو إسرائيل سألوا سيدنا موسى إنهم يروا الله جهرة كشرط علشان يؤمنوا، شوف بقى الفرق، لكن الصحابة عكس كده كانوا يسألوا في الأحكام عشان يطبقوها حبا منهم في الله وإرضاء منهم لله. ارجع للآية تاني 189. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. الأهلة جمع هلال، وسمي الهلال هلالا عشان الناس لما بتشوفه تهل، يعني ترفع أصواتها، الهل يعني يرفع، يقولك بيهلل، بيهلل يعني بيرفع صوته، تنادي على بعض وتخبر بعض بظهور الهلال، لأن ده بداية إيه؟ بداية الشهر، وكلمة شهر من الاشتهار، لأن بداية الشهر الناس بتشهرها. يا جماعة كنتم طيبين، يلا رجب دخل، شعبان، فالناس بتشهر الأمر ده، تقول هذا أول يوم فيه ويشهر الشهر. فتستخدم الأهلة كمواقيت. يعني إيه مواقيت؟ قل هي مواقيت، مواقيت جمع ميقات، جمع ميقات، مواقيت بنوقت بها الشهور، بنعرف دخول رمضان امتى، دخول أشهر الحج امتى. المواقيت جمع ميقات، والميقات إما ميقات مكاني أو ميقات زماني. الميقات المكاني مكان بنتفق عليه عشان نعمل فيه حاجة معينة، زي مواقيت الحج حول الحرم كده، في منطقة دايرة كده فيها مواقيت، مثلا اللي جايين من ناحية المدينة في الميقات هناك اسمه نخلة، دلوقتي بقى اسمه أبار علي نسبة إلى سلطان دارفور. المهم يعني المنطقة دي اسمها أبار علي، ده اسمه الميقات، يعني ما اللي رايح عمره أو رايح يحج لازم ما يعديش النقطة دي، الميقات ده، إلا وهو محرم، ده ميقات مكاني. الميقات الزماني موعد متفق عليه عشان يحدث فيه حدث معين. في الشرع الحج له ميقات، الصوم له ميقات، وهكذا. الصوم ميقاته ايه؟ رمضان. الحج ميقاته ايه؟ اللي هو اشهر الحج اللي هي يجوز فيها الاحرام بالحج، غير كده يحرم الانسان بالعمر. طيب اذا الاهلة مفيدة علشان تنظيم حياتكم، قل هي مواقيت للناس والحج. طب بس السؤال عام، يسألونك عن الأهلة، مش السؤال مش مش مش خاص بالاستخدامات، يعني ليه ربنا ما شرح لهمش ان الهلال هو جزء ظاهر من القمر، وان القمر مكتمل، بس بسبب ان الارض في الوسط بين الشمس والقمر، فأشعة الشمس بيحجبها كوكب الارض وبتنور جزء بس من القمر، وكل ليلة الجزء ده بيكبر وبيزيد حسب موقع الارض من الشمس، وهكذا. ليه ربنا ما شرحش الكلام ده؟ لان القرآن مش كتاب ساينس. ساينس يعني علم تجريبي، كلمة ساينس مش يعني علم، خلوا بالكم، لان الوحي علم، لكن ساينس يعني العلم التجريبي. الانسان لازم هو اللي يوصل بنفسه للعلم التجريبي بالادوات اللي ربنا اداها له. ربنا قال في سورة العنكبوت، قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق. بالسير في الارض والنظر في الكون ودخول المعامل والنظر في الميكروسكوبات والنظر في التلسكوبات، الإنسان بيوصل للعلم بتاع ربنا. خلي بالك ده علم ربنا، لكن ربنا نثر هذا العلم في الكون وادنا أدوات. فين الأدوات دي؟ في سورة النحل الآية 78، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أكبر عالم فيزياء، أكبر عالم شريعة، أكبر عالم كيمياء، اتولد من بطن أمه ما عندوش ولا معلومة في مخه، فيش معلومات. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ربنا نثر العلم في كل مكان، وخرجنا من بطون أمهاتنا معنا أدوات نجمع العلم، سمع وأبصار وأفئدة. اجمعوا انتوا العلم بقى. يسألونك عن الأهلة، هقول لكم الجزء بتاع الاستخدام. قل هي مواقيت للناس والحج، إنما العلم التجريبي عليكم أنتم تكتشفوه. هناك سبب خاص لهذه الآية، لكن في القرآن العبرة بعموم السبب. اللفظ، الفكرة لما يكون اللفظ عام احنا بناخد بنستفيد بيه في حياتنا وعبر الزمان، لكن هو ممكن يكون نزل في حادثة معينة. ده معنى كلمة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. في سبب نزلت عشان الآية، اسباب النزول، لكن اللفظ عام ينفع احنا نستفيد منه عبر الزمان. في حادثة معينة حصلت، لكن الحادثة دي ممكن يكونش لها تأثير دلوقتي خلاص. كان من عادة العرب في الجاهلية، كان في حاجة اسمها العرب الحمص والأنصار أيضا، إنه لما الرجل ينتهي من الحج يعود لبيته وما يدخلش من الباب، يدخل من مدخل خلفي في ظهر البيت. فأبطل الإسلام هذه العادة ونزلت الآية تقول لهم لو عايزين البر فعلا، يعني الخير، يعني الإحسان، يعني تعملوا عمل صالح، عشان كده بتسألوا عن الأهلة، خليني أقول لكم العمل الصالح فين، خليني أقول لكم البر هو إيه. البر الحقيقي إنكم تبتعدوا عن البدع في العبادات، وأي شيء في مناسك الحج لم يفعله إبراهيم ما تعملوهوش. ده السبب الخاص. ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها. خلاص كده شفنا كيف أبطل الإسلام عادة دخيلة على الحج، أو بدعة أدخلها الناس مع الوقت، عشان الناس مع الوقت بتبقى مش عارفة تفرق بين ما هو من الدين وما هو من ثقافة البلد، وبقى الدين اختلط بالثقافة والناس مش عارفة تفرق بينهم. وعديكم مثال موجود عندنا اليومين دول، يعني أنا داخل مسجد هنا في لندن، فبمجرد ما دخلت من الشارع لقيت سلالم لازم أطلعها، فوجدت الناس بتصرخ فيا اخلع الجزمة. أتاري النظام في المسجد ده، انت اول ما تدخل من الشارع تقلع الجزمة على طول، حتى لو في بقى لسه رخام وهتمشي عليه وسلالم هتطلعها، ما دام دخلت من باب المسجد لازم تقلع الجزمة على طول، ده تدين. بعدين يا جماعة، المهم انا مدعو عشان اقول اقول درس في المسجد ده، والناس اللي شافوني دخلت بالجزمة ما خلعتهاش نظراتهم ليا كانت شديدة جدا، وكأني خرجت من الإسلام بقى واعتديت على كرامة هذا الدين، يعني حاجة يعني هيقيموا علي الحد بقى. فأنا اديت درس، ناس فوجئت طبعا، دي معظمها إنهم ده الشخص اللي زعقنا فيه ده تقدموه بعد الصلاة وهيدينا درس. فاتكلمت يومها عن خلط الثقافة بالدين، وانه مع الوقت الامور بتسيح في قلب بعضها، والناس بتظن ان كل ممارساتهم اللي في الدين دي من الدين، مع ان كتير منها من الثقافة ملوش دعوة بالدين. وضربت مثال خلع الاحذية في المسجد، ليس من الدين بل من الثقافة. لما انتشرت هذه العادة كان بعض الصحابة ما زالوا احياء على قيد الحياة، كان ابن مسعود حي، ولما لقى الناس بتخلع الحذاء الأحذية خارج المسجد قال وددت لو أتى لص وسرقها حتى لا تكون بدعة، يعني تمنى الناس تسرق الأحذية دي عشان ما تبقاش بدعة وتدعناها في الدين. لكن طبعا دلوقتي سجاد وموكيت تنظيفه صعب، فالأفضل فعلا نخلع الأحذية، لكن لازم نفضل عارفين ان ده مش جزء من الدين، لازم يكون فاهمين كده. بالعكس ده هو أساس الأساس، أصلا انك بتصلي بالنعل، بتصلي بالحذاء بتاعك اصلا. لكن عموما لذلك المهم احنا نكون فاهمين كده. المهم نرجع لموضوع الايه، فالاهم هو ان اللفظ بتاع الايه دي يحمل معاني مهمه جدا. وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، واتوا البيوت من ابوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللي عاوز يعمل حاجة لازم يدخل بالطريقة الصحيحة وليس بالطرق الملتوية. الآية اللي قبلها ايه؟ ولا تأكلوا فريق ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. عاوز تكسب فلوس ما تسلكش السبل الملتوية، وتدفع رشاوي وتغش وتخدع وتاكل مال اخوك بالباطل. ادخل البيت من بابه، عاوز تخش التجارة ادخل التجارة بطريقة صحيحة، افتح محل استورد بضاعة، اشتغل زيك زي باقي التجار، ما تروحش انت بقى تجيب بضاعة مغشوشة او مهربة، ويبقى التاجر اللي بيشتغل بطريقة سليمة عمال يخسر. وليس البر بان تأتوا البيوت من ابواب من ظهورها، ولكن البر من اتقى، واتوا البيوت من ابوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. الناس اللي مش بتتقي الله لن تفلح بمفهوم المخالفه. لما يقول لك واتقوا الله لعلكم تفلحون، يبقى اللي مش هيتقي الله مش هيفلح، على الاقل مش هيفلح في الاخره. ممكن تشوف واحد ما بيتقيش ربنا وفي الدنيا عمال يكسب، بس مين قالك ان هو مفلح؟ هو مش هو ما لم يفلح، وربنا مش هيبارك له في هذه الفلوس. الناس التي لا تتقي الله لن تفلح، الذي يستخدم الوسائل الملتويه لن يفلح. الفساد في كل الامور مش اخرته مش كويسه على المجتمع كله، وربنا ما بيوفقش حد كده. واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له، فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها وأهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك. إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
0: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
3: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
4: حول
5: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
6: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله له الأسماء الحسنى، والصلاة والسلام على من دعا إلى الله بالحسنى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين آمنوا بالله ورسوله ودعوا إلى الإسلام بالحسنى. أما بعد إخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة مدرس الفتوى في عكار، أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بعد أن عرفنا معنى الكلمة الأولى وهي شهادة التوحيد، تطرقنا إلى تنزيه الله جل وعلا وما يجوز في حقه وما لا يجوز، وأنه ليس كمثله شيء، وأن التفكر في ذات الله تعالى أمر منهي عنه، فيما التفكر في خلقه تعالى واجب. وفي تنزيه الله تعالى يقول الإمام الغزالي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه أمين، وأنه في ذاته معلوم الوجود بالعقول، مرئي الذات بالأبصار، نعمة منه ولطفا بالأبرار في دار القرار، وإتماما للنعيم بالنظر إلى وجهه الكريم. هل يعني هذا أن العقل يمكنه بالتفكر

0: يتحقق من وجود الله تعالى دون دليل شرعي أو هدي نبوي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت أحق من عبد وأحق من ذكر وأرأف من ابتغي وأجود من سئل. أنت الملك لا شريك لك، وأنت الفرد لا ند لك. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت، والدين ما شرعت. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإمام الغزالي رضي الله عنه يريد أن يقول أن هذه العقول والفطرة لو أزيحت عنها الحجب التي قد تلقى عليها، أن هذه العقول مستحيل أن تنكر وجود الله سبحانه وتعالى، بل هي تقر بالفطرة، تقر بوجود خالق وصانع لهذا الكون، لأن العقل يستبعد أن يكون هناك حادث بدون محدث، وأن يكون هناك راجح بدون مرجح. وهذا ما عرفه علماء الكلام وعلماء العقيدة بطلان الرجحان بدون مرجح، يعني أن يكون هناك ميزان وتساوت فيه الكفتان، ثم بعد ذلك إذا بإحدى الكفتين
0: تميل
1: وتطيش الأخرى بدون أن يلقى فيها ثقل، وبدون أن يعبس بها الهواء، وبدون أن تدفعها يد إنسان،
0: لا يعقل.
1: هذا لا يعقل. لا بد من مؤثر هو الذي جعل هذه الكفة تميل وترجح. فإذا البطلان الرجحان بدون مرجح هذا العقل يرفضه. فلا بد للشيء الذي حدث من محدث. ولذلك العقل بالفطرة يؤمن بوجود الله عز وجل. هناك شعور داخل الإنسان يتلهف من خلاله لمعونة الخالق، لمعونة الله عز وجل. فهذا الأمر الذي أراده الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه، أنه لا يمكن أن يتصور هذا العالم بتنظيمه وبحالته التي هو عليها مع هذه الدقة في الأحكام بدون خالق وبدون مدبر. مثلا لو أن الإنسان بيده يحمل بعض لو قلنا بعض
0: البذور
1: أو الشيء، مثلا كريات صغيرة، ثم ألقى هذه الكريات على الأرض، لا بد أن يصطدم بعضها ببعض. هذا إذا كان كلما ازداد العدد كلما احتمال الاصطدام كان أكبر. لو الإنسان نظر في هذا الكون، نظر في ملكوت السماوات، وجد هذه النجوم بالمليارات، هذه تسير وتسبح في الكون من آلاف السنين
0: بنظام محكم
1: دون أن يصطدم نجم بنجم، مع هذا الكم الهائل في هذه النجوم، كيف الإنسان يتصور أنه ممكن هذه النجوم أن تسير لوحدها دون أن يصطدم بعضها ببعض؟ ونحن نستبعد أن يكون هناك عدد من هذه الكريات الصغيرة أن تسير على الأرض دون أن يصطدم بعضها ببعض. إذن العقل لابد أن يقر بوجود إله. ولذلك الإنسان كذلك، هناك شعور فطري عند الإنسان، وهو من أقوى الأدلة على وجود الخالق الصانع سبحانه وتعالى. الإنسان كذلك يستشعر بوجود روح فيه في داخله، ويحرص على بقاء هذه الروح ويدافع عنها، ودون أن يحس بإحدى الحواس الظاهرة بهذه الروح، ولكن هناك شعور عنده أنه روح. لذلك نجد الإنسان يستميت في الدفاع عن هذه الروح التي يحمل. إذن هذا الأمر يؤكد هذا الشعور الفطري عنده بوجود الروح، وإن لم يدرك هذه الروح بالعامل المحسوس. فإذن كذلك إحساس الإنسان الداخلي بوجود إله مدبر، ويتلهف هو لمعونة هذا الإله ولإمداده ولعطائه،
0: خصوصا في الأوقات الحرجة،
1: خصوصا هذا يتأكد كما قلنا بالأوقات الحرجة. ولذلك الأمر هذا يسمونه العلماء دليل الفطرة، هذا الدليل الفطرة تحدث عنه القرآن وقالت رسلهم أفي الله شك، يعني الدليل الفطرة إذا هو في الأصل ليس فيه شك. هذا الأمر الله سبحانه وتعالى بالفطرة تدرك أن الله تعالى هو فاطر السماوات والأرض، وهذا يسمى دليل الفطرة. الآخر دليل الرجحان، هناك أدلة كثيرة. العقل لا يمكن إلا أن يصدق بهذا الأمر، وهذه الأدلة هي التي يطرحها العقل قبل أن نلجأ إلى الأدلة الشرعية على هذا الأمر. والإنسان لو تفكر في آيات القرآن التي تثبت وجود الله سبحانه وتعالى، كان بعض شيوخنا رحمه الله كان يقول لنا ليس في القرآن دليل على وجود الله، بمعنى الآيات التي فيها الأدلة على وجود الله إنما تلفت نظر الإنسان إلى الكون،
0: إلى التفكر.
1: هي آيات تأمر الإنسان أن يتفكر لينتج عن هذا التفكر الإيمان، أو ليثبت عنده الإيمان، أو ليعزز يقين الفطرة الذي فطر الإنسان عليها.
0: هذه الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها، هل هي هذه التي أخذ العهد عليها عندما كانت ذرا في ظهر آدم عليه السلام؟
1: لا شك هذه المسألة هو العهد القديم الذي أخذ، والذي ما زال الإنسان مهما حاول أن يكتم هذا الأمر وهذه الفطرة أن يتجلى، وخصوصا كما قلنا في وقت الشدائد. الإنسان مباشرة يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ويعود نداء الفطرة من جديد إلى هذا الإنسان. فإذا هذا الأمر الذي يقول عنه الإمام الغزالي رحمه الله تعالى أن ذات الله سبحانه وتعالى معلوم الوجود بالعقول، أي أن العقل لا بد أن يؤدي بالإنسان. طبعا
0: هذا إذا كان سليما
1: العقل، نعم، العقل الذي لم تزاحمه الشهوات، العقل الذي لم تغلبه الأهواء، العقل الذي لم تحرفه الموروثات وهذا ولم يحرفه التقليد، هذا العقل هو الذي، طبعا حينما نتحدث عن العقل نتحدث عن العقل السليم، العقل الذي لم تؤثر عليه هذه المؤثرات. فإذا من هنا يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى أن ذات الله سبحانه وتعالى معلوم الوجود بالعقول.
0: ماذا عن الرؤية؟ مرئي الذات بالأبصار نعمة منه ولطفا بالأبرار في دار القرار.
1: نعم، الإمام الغزالي رحمه الله تعالى يتحدث عن معتقد أهل السنة والجماعة، وهو معتقد طبعا مبني على الكتاب والسنة. وأن هذه الأمور التي ثبتت بالكتاب والسنة أيضا لا تصادم العقل، بالعكس أن العقل يوافق ويؤيد. ولذلك العلماء لما تحدثوا عن أدلة العقيدة قالوا أدلة العقيدة هي الكتاب والسنة والعقل الصحيح. فإذا العقل الصحيح هو من أدلة العقيدة ومما يقترب من موضوع الكتاب والسنة لا يتنافر مع الكتاب.
0: من هنا كان الأخذ برأي المجتهدين لأنهم سلمي العقول.
1: نعم، لا شك أن المجتهد في هذا الأمر ينبغي أن يكون كذلك، ولكن في بداية الاجتهاد لابد أن يرتكز على مسألة الكتاب والسنة. الإمام اللقاني رحمه الله تعالى صاحب الجوهرة العظيمة التي تجسد عقيدة أهل السنة يقول ومنه أن ينظر بالأبصار لكن بلا كيف ولا انحصار، للمؤمنين إذ بجائز علقت هذا وللمختار دنيا ثبتت. فالإمام اللقاني رحمه الله تعالى يقول ومن الجائز عقلا أن يرى الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى موجود وكل موجود يصح أن يرى. طبعا قد يقول قائل هناك أمور موجودة لا ترى، الأمور مثل حاسة الشم، هناك ما يشم ولا يرى. نقول لو أراد الله أن ترى استطاع الإنسان أن يراها. فإذا هناك أمور الله سبحانه وتعالى ما قدر أن نراها، ولكن بما أنها موجودة هي قابلة لأن ترى إذا الله سبحانه وتعالى أعطانا القدرة أن نراها.
0: يعني استعداد النظر بالدنيا يختلف عن استعداده في الأخرى.
1: طبعا هو بحسب ما يعطينا الله سبحانه وتعالى، ولذلك الناس يختلفون في حتى في النظر
0: في
1: حتى يختلفون حتى في القدرات في الدنيا في الأمر الواحد. وطبعا الإنسان الذي لم يرى الشيء إما لبعده لا يليق به أن ينفيه. الإنسان قد لا يرى مثلا النملة أو أي شيء آخر.

0: نعيمة يعني في
1: هذا هو النعيم
0: هذا هو منتهى النعيم.
1: نعم.
0: لهم. لذلك الإمام اللقاني كذلك يبين أن رؤية الله سبحانه وتعالى بالأبصار طبعا مع إقدار الله عز وجل الإنسان يختلف. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما عرج به إلى السماوات نحن نعلم أن الإنسان الذي يريد أن يصعد إلى ظهر القمر يحتاج إلى
1: تهيئة
0: إلى حالات
1: وظروف.
0: لا شك أن الله تعالى أعطاه من القدرة وأن الله سبحانه وتعالى مهيئه لأن
1: لهذا العروج
0: يعرج في هذه السماوات. كذلك الإنسان في الآخرة يعطى من القدرة ما لا يقارن بما أعطي به في الدنيا، وبالتالي الله سبحانه وتعالى من عطائه له أن قدرة البصر على رؤية الله سبحانه وتعالى، لكن بلا كيف ولا انحصار. ليس معنى ذلك أنها رؤية كما يرى الإنسان الأشياء الآن أنه يكون في مقابلها أو يراها ويحيط بها.
1: ألم يضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا بالقمر كيف أننا نراه دون أن يصيبنا أذى؟
0: طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا يؤكد لنا ويضرب لنا من خلال المثال أن الرؤية حاصلة، كما أنكم لا تشكون في رؤية القمر ينبغي أن لا يشك في رؤية الله عز وجل، لكن مع اختلاف الأمر أن رؤية الإنسان للقمر هي رؤية
1: محصورة.
0: ولذلك الله سبحانه وتعالى قال لا تدركه الأبصار، بمعنى لا تحيط به الأبصار، ليس معنى لا تدركه أي لا ترى. فرق كبير بين الإدراك وبين الرؤية. فإذا قد الإنسان يدرك شيئا ولكن لا يرى، فإذا هذا الأمر يختلف، فلذلك لا تدركه الأبصار من هذه الناحية، لكن الرؤية حاصلة والله تعالى أخبر عنها في القرآن الكريم وجوه يومئذ
1: ناظرة
0: إلى ربها ناظرة. فهذه الآية واضحة في أن الإنسان المؤمن إن شاء الله تعالى من نعيم الله له أن الله سبحانه وتعالى
1: يكرمه
0: بهذه الرؤية، كما قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في الاستدلال على ذلك حينما يعني حول قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال الإمام الشافعي رضي الله عنه لما حجب أقواما بالسخط دل على أن قوما يرونه بالرضا.
1: إذن
0: هذا الأمر
1: هذا فتح على الإمام الشافعي
0: لا شك
1: سبحان الله.
0: فهذا يدل إذن الله سبحانه وتعالى لما جعل مسألة حجب هؤلاء من باب العقوبة إذن قد يرى أناس من أهل الإيمان ذلك من باب الإنعام عليهم ومن باب الثواب لهم. وهذا الأمر هناك بعض الناس من استدلوا ببعض الأمور على نفي هذه الرؤية وهذا شيء لا يصح، ومنها أن الله سبحانه وتعالى قال لموسى لن تراني. هذا الأمر طبعا نحن نقول بداية أن موسى عليه السلام سأل الله سبحانه وتعالى أن يراه. وموسى عليه السلام هو نبي من أولي العزم من الرسل، ولا يمكن أن يكون النبي يجهل ما يستحيل على الله. فلما طلب الرؤية إذن هو يعلم إمكانية الرؤية وأن الرؤية تجوز، ولكن الله سبحانه وتعالى علق الأمر ليس على مستحيل إنما علقه على جائز، لأن وجود ثبات الجبل استقرار الجبل ممكن أن يستقر وممكن أن لا يستقر. إذن هو علقه على ممكن، وما علق على ممكن فهو ممكن.
1: إذا كان نزول القرآن على جبل سيتصدع من هذا النزول، فكيف بتجلي الله سبحانه وتعالى؟ يعني هذا ادخار للمؤمنين في الأخرى
0: لا شك. لذلك نحن نقول في الدنيا لم تحصل هذه الرؤية إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج كما هو معلوم. في هذه إذن هنا ثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم، أما الناس لا يرونه في هذه الدنيا، لكن في الآخرة كما قلنا الله سبحانه وتعالى يقدرهم على أن يرونه. هذا الأمر من الأمور التي تبين أن رؤية الله سبحانه وتعالى حاصلة إن شاء الله تعالى للمؤمنين في الآخرة، والأحاديث ذكرناها سابقا وهي كثيرة وموجودة في الصحيحين في إثبات رؤية المؤمنين لله سبحانه وتعالى يوم القيامة.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم وأن يكرمنا برؤياه في الآخرة. إذن في الغد إن شاء الله نبدأ بالحديث عن صفات الله جل وعلا. إلى الغد والسلام عليكم.

0: ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورت هند عجوز.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان. إخوة الإيمان والإسلام، نلتقي وإياكم مع خواطر إيمانية من فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يفسر لنا آيات بينات من سورة الأنعام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقلنا إن قول الحق سبحانه وهم ينهون عنه وينأون عنه أي المعارضون لدعوته صلى الله عليه وسلم، والمعارضون لدعوته صلى الله عليه وسلم عارضوها لأنها ستسلبهم سلطتهم الزمنية من علو وجبروت واستخدام للضعفاء. هذه المسألة جعلتهم يقفون من الدعوة موقف النكران والكفران بها، وما داموا قد وقفوا من الدعوة لأجل هذا فليس من حظهم أن لا يؤمنوا هم فقط فينأون عن رسول الله، لأنهم إن نأوا عن رسول الله وغيرهم لم ينأ عن رسول الله يبقى خسروا، لأن المراد أن يظل لهم سيطرة تفيدهم ممن لا يؤمنون بهذا الدين. فإذا ما ذهب هؤلاء وآمنوا بالرسول وبقوا هم على الكفر بالرسول، أيستفيدون من هذه العملية؟ لا يستفيدون. إذن فحرصهم أولا على ألا يؤمن برسول الله أحد. ولذلك جاء الأداء القرآني معبرا عن الحالة النفسية التي صدفته، فقال وهم إيه؟ ينهون عنه. قبل ما ينأوا عنه هم نهوا عنه. ليه؟ لأن من حظهم أن يظل الناس على كفرهم، وإلا لو ظلوا هم على كفرهم وقد نأوا عن رسول الله وغيرهم لم ينأ عن رسول الله فماذا يستفيدون؟ إذن فمن مصلحتهم أولا أن ينهوا عنه، قبل أن ينأوا عنه ينهوا عنه. والنهي عنه إنما يكون بماذا؟ بعدم إعداد الآذان لاستماع القرآن. ولذلك قلنا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. لو أن لهم شيء من العقل كانوا يفهمون أن هذه الكلمة منهم تفيد أنهم على باطل، لأن إن كنت على حق والقرآن جاي علشان يناقض الحق طب خلوهم يسمعوا عشان يعرفوا منه الباطل. فإذا قولكم اوعوا تسمعوا للقرآن ده دليل منهم على أن القرآن يخاطب فطرهم، وما دام القرآن يخاطب فطرهم فسيصل إلى قلوبهم بالإيمان به. إذن المصلحة يعملوا إيه؟ لا يسمعون لهذا القرآن، وإذا ما اضطروا أن يسمعوا يبقوا يلغوا فيه، يعني يشوشوا عليه عشان ما يصلش إلى مين؟ إلى أنه. إذن الأداء القرآني معبر عن الحالة الإيه؟ الحالة النفسية أصدق تعبير. فقول الحق وهم ينهون عنه كلام منطقي، وينأون عنه، وبذلك يكونون قد أخذوا ذنبين: الذنب الأول إضلال الغير، والذنب الثاني ضلال نفوسهم. يبقى ليحملوا أوزارهم كاملة، وأوزار مع أوزارهم محدش يقول إن دي مناقضة ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأن الوزرين الاثنين منهم، بس وزر لإضلال نفوسهم ووزر آخر لمين؟ لإضلال غيرهم. وإن يهلكون إلا أنفسهم، الذي يقف أمام دعوة حق وخير لينكرها ويبطلها ويعارضها ويحاربها، ماذا يقصد من هذا؟ إنما يقصد من هذا كما علمنا خير نفسه وكسب الدنيا لروحه. يقول برضه هم مش هيصلوا لدي. ليه؟ لأن الله غالب على أمره، وسبقت كلمة الله لعباده المرسلين أنهم لهم وإن جندنا لهم يبقى هذه لن يصلوا إليها أيضا. وإن يهلكون أي ما يهلكون بذلك إلا أنفسهم، وسيظل أمر الدعوة الإيمانية الإسلامية في صعود، وسيرون أرض الكفر تنتقص من حولهم يوما بعد إيه؟ يوم. ولذلك يقول في آية أخرى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. أرض الكفر كل يوم يتخذ منها شوية يتخذ منها شوية، والله يحكم لا معقب لحكمه. ولذلك وجدنا أن القرآن في آخر ترتيبه النزولي يشرح هذه القضية شرح واحد. يقول اسمعوا الجماعة الكافرين دول اللي ما فيش فيهم أمل، عايزين نعمل قطع علاقات بينهم. انتوا عارفين قطع العلاقات؟ هي قطع العلاقات. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. هذا عال أول كانت كافية دي. ليه يقول تاني ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد؟ يجيب هذا تاني ليه؟ أما لك افهم، لأن قطع العلاقات دائما بين فريقين، فريق يرى أنه حق وفريق تاني باطل. قطع العلاقات قد يكون أمرا موقوتا، وقد تضغط الظروف والأحداث إلى أن نعيد العلاقات تاني. فهو قال إحنا الآن قل يا أيها الكافرون لا أعبد ولا أنتم، ولا تعتقدوا أن ذلك حكم وقتي فسيظل حكما مؤبدا، ولا أنا في المستقبل عابد ما عبدتم ولا أنتم في المستقبل عابدون ما أعبد. إذن ده قطع علاقات إيه؟ قطع علاقات أبدي. طيب يجي واحد يقول الله القرآن في ترتيب النزول لازم ما يتعارضش مع واقعه. قال لك إيه وما يتعارضش؟ قال لك طب إذا كان قال يا أيها الكافرون أي المخاطبون أنتوا لا هتعبدوا اللي دعوه ولا نحن نعبد، قطع العلاقات معنى ذلك أنه أغلق الباب أمام الكافرين الذين رأى الله أن يؤمنوا؟ قال لا، بدليل أنه قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخل. يبقى المسألة مش هتكمل عندي بقى، يبقى معسكر الإيمان هو اللي هيعمل إيه؟ طيب إذا جاء نصر الله والفتح يبقى معنى ذلك أن بعض الكافرين المواجهين بهذه الآية يمكن يؤمنوا، وقد حصل ولا ما حصلش؟ وجاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا حتى يمنع أن ذلك الحكم عام. ولكن صحيح الناس هتدخل أفواج، ولكن الذين قضى الله عليهم أن لا يؤمنوا وسيظلون ليدخلوا النار مش هيؤمنوا. ولذلك حكم وقال بعد أفواجا: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا. يبقى ده مش هيدخل في مين؟ في أفواجه. أبو لهب واللواء مش هيدخل في كلمة إيه؟ لأن يمكن دي تفتح الأمل وتقول دول زي عمر بن الخطاب وزي عمرو بن العاص وزي خالد بن الوليد وزي عكرمة بن أبو مثلا. قال لك لا، إلا الذين حكم الله عليهم بأنهم سيظلون كافرين إلى أن يصلوا نار ذات إيه؟ لك قال ثبت يدا أبي لهب وحكم بعد أفواج وقال هذا. وإياكم أن تظنوا أن حكم الله يتخلف. ليه؟ لأنه لا إله معه ينقض ما قاله. قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، ما فيش حد هيعقب عليه. يبقى الكلام اللي قاله ده هو اللي حيه، هو اللي حيمشي. يبقى هم اللي خسروا ولا لا؟ وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. قول الحق سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار. نقرا الآية: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. لا نجد جوابا للو. يعني لما تيجي تقول كده لو رأيت فلان لرأيته كذا أو كذا أو كذا، جيب الجواب. إنما هنا في جواب؟ مش جواب أبدا. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد. طب نرى ايه يا ربنا؟ لو نرى ايه؟ ما فيش. قام قال لك اهي دي عظمة الاداء القرآني بقى. ازاي؟ قام قال لك فيه احداث لا تقوى العبارات على ادائها، ولذلك يحذفها الحق سبحانه وتعالى ليذهب كل سامع في المعنى مذاهبه التي يراها. لان مش ممكن نجيب عبارة تؤدي الجواب. ازاي كده؟ مثلا افرض ان في واحد مجرم في بلد من البلاد ومستشري إجرامه تقتيلا وتعذيبا وسرقة واعتداءات ومحدش قادر عليه أبدا، وبعدين ربنا مكن الرجال الأمن والبلوس مسكوه. لما بيسكوه بعد الجبروت اللي كان عامله ده محدش غادر ايه بقى ايه ارنب بقى ذليل بقى مسكين ويمسك ايد العسكري اللي مش عارف يبص فيه عشان ما يشتتش الكلام. وقام واحد بيحكي قال يا سلام لو شفتوه والبوليس ماسكه. طب كنا نشوف ايه يا سيدي؟ ما قدرش يقول حاجه. اه لو شفته والبوليس ماسكه. طب ما تقول ايه اللي يشوف؟ قال لك ده العباره ما تؤديش، ده حاجات اكتر من العباره. الله، اذا فحذف الجواب دائما تربيه لفائده الجواب، ليذهب كل واحد في منطق الزله ما يذهب. واحد يقول ده العسكري ياما ضربه على قفاه، وواحد تاني يقول ضربه بالشلول، كل واحد يذهب في طريقه الاذلال مذهبه. انما لو انه قال الحاله كان هيقولها على حاله واحده ولا لا؟ لا يا اخويا، خلي كل واحد من السابعين يذهب في مناط الاذلال المذهب الذي يراه مذلا، المذهب اللي يراه ايه. ولذلك بقى يشفوا نفسهم من الذل اللي ذللهم المجرم ده، وكل واحد بقى ايه اللي كان نفسه نعمل فيه يقوله وان لم يحدث. الله، يبقى لو انه قال لو رايته والبوليس ماسكه كنت شفته بيعمل فيه كذا، هيقول الحاجه اللي حصلت. انما لما ما يقولهاش ايه اللي حصل بقى؟ كان العباره لا تسعف، العباره ما تسعفش. وان اسعفت فستاتي بشيء واحد، والله يريد ان يعمم ما يرى حتى يتصور كل واحد من الاذلال فيه ما يناسبه. يبقى ده الاحسن ولا لا؟ ولذلك لما جم ناس يشوفوا في اساليب القران، الناس اللي بيتصيدوا بقى يقول لك يا اخي القران بتقولوا عليه بليغ، وبتقولوا عليه البيان العالي، وبتقولوا الاسلوب والفصاحه والاعجاز. طب اسمعوا، ربنا لما بيقول على شجره الزقوم ان شجره الزقوم طعام الايه؟ كالمهل يغلي في البطون. الله، وبعدين يتكلم عنها ان شجره الزقوم طعام الايه؟ انها شجره تخرج في اصل الجحيم. عمرك شفت بقى شجرة والشجرة دي فيها خضرة وعايزة مية وعايزة تراوي وشجرة تطلع في النار؟ ايه الشذوذ اللي من الاول ده؟ انها شجرة تخرج في اصل الجحيم، ده شيء عجيب خالص. او كنها شجرة وتطلع من اصل الجحيم ده مثلا. طيب، وطلعها الثمرة بتاعتها والاورق كأنه رؤوس الشياطين. طيب انتوا احنا شفنا شجرة الزقوم؟ لا. طب وشفنا راس الشيطان؟ فكيف يشبه الله مجهولا بمجهول؟ كيف يشبه الله ايه مجهول؟ طب ده التشبيه ده جاي علشان يبين لي مجهول ويقول لي انت عارف فلان؟ اقول اهو فلان شكله. يبقى انت اديتني صوره للمجهول بمين؟ بالمعلوم. انت عارف الحاجه اللي عند فلان؟ اقول له اه اهي زي اللي عند فلان. يبقى انا كنت جاهل ان ايه الاولاني، فدالي حاجه اعرفها. يوم يجي يقول طب شجرة الزقوم لا شفناها والشيطان راسه ما شفناها، فكيف يقول الله إنها إيه؟ إن طلعها كأنه إيه؟ رؤوس الشياطين. قاموا قعدوا طنطنوا بقى يقول لك بس القرآن أهو أنت بتقول أهو إدك مجهول بمجهول. طب أنت استفدت إيه يا سامع؟ نقول له أنت اللي غبي اللي ما استفدتش، إنما اللي طبعه عربي وملكته عربية يلاقي إن فيها من البلاغة اكتر من انه يقول لك على شجره الزقوم حاجه تعرفها. ليه؟ ام قال لك تعالى بقى كده اعمل مسابقه لرجال الكاريكاتور في العالم اللي بيرسموا، قول لهم الكاريكاتير ده انا عايز صوره للشيطان، انا هعمل مسابقه وادي لاحسن صوره تمثل الشيطان جايزه. كل رسامين الكاريكاتير يعملوا ايه؟ يدخلوا المسابقه وكل واحد يرسم صوره لمين؟ اللي ياخد الجائزه الاولى مين؟ ابشعهم صوره مش اجملهم صوره، لانه بيمثل مين؟ ده بيمثل الشيطان. يبقى لازم هي الصوره البشعه اللي تيجي هي احسن ايه؟ يبقى الحسن مش الحسن في الجمال، الحسن فيما هو بصدده، الحسن فيما هو بايه؟ وانا عايز صوره الشيطان. طيب لما الجماعه الكاريكاتير كلهم رسموا 1000 صوره، أهناك قبح مثل قبح الآخر؟ والذي واخد حالة من القبح ودي حالة من القبح ودي حالة، يبقى كم حالة جت من القبح؟ أما فيش حالة اتفقت مع إيه؟ كل واحد تصور في القبح إيه؟ ما يفزع. يبقى كبرها ربنا ولا ما كبرهاش؟ لو انه جاء بها على صورة واحدة يمكن الصورة دي تخوفك انت يا اخويا ولا تخوفش الباقي. لا، كل واحد يتخيل في صورة الشيطان الصورة اللي تخوفه. يبقى اذا اشاع الفائدة ولا ما اشاعهاش؟ كذلك هنا، ولو ترى اذ وقفوا على النار، ايه اللي حصل؟ ما قالش ربنا يحصل ايه، قال لك ده حصل. ده كلام الاسلوب الادائي ما يعبرش عنه، انما يعبر عنه إيه؟ انهم ينشافوا بالشكل دي ليه؟ ام قال لك لان اذا كانت الجنه اللي هي دار الجزاء، ما هي النار دار جزاء اخرى مش كده ولا لا؟ طب ما دام دار جزاء ودار الجزاء بالتقوى للصالح، بيقول فيها ايه؟ ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما لا عين رات، لان رؤيه العين بتبقى محدوده، انما الاذن تسمع اكثر من اللي بتشوفه العين. ليه؟ ام قال لك لان الاذن هتسمع اللي شفته انت واللي شافه غيرك، انما عينك هتشوف اللي شفته انت بس. يبقى نقول لاوسع دائره اللي ينسمع، يبقى الدائره الضيقه ايه؟ ما لا عين رات، ادي واحده. طب ما يمكن ما لا عين رات انما ان سمع، قال ولا اذن سمعت. الله، طب واللي اذن سمعت دي او دائره اوسع منه، شيء يخطر على قلب البشر ولو بالخيال ولا در أخرى. يبقى عمل مناخ الثلاثة ولا لا؟ فيها ما لا إيه؟ عين رأت ولا أذن ولا خطر على قلب بشر. طب ما دام يا أخوة لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واللغة إنما تعبر عن متصورات الناس في الأشياء، تبقى نجيب لها ألفاظ منين؟ طب ده اللغة المعنى بيبان وبعدين نوضع له اللفظ. اذا قبل ما بنوضع اللفظ بنجيب المين؟ طب واذا كان المعنى لسه ما خطرش على قلب بشر، هجيب له لفظ منين انا بقى؟ يبقى ما فيش الفاظ تؤدي ما يكون في الجنه من نعيم ولا ما في النار من يوم. يقول مثل الجنه، هي مش هي دي. فاذا اذا كان هذا في الجنه، يبقى في النار برضو في عذاب. ما ايه؟ ما توضعتلوش الفاظ. فكانه قال ولو ترى اذ وقفوا على النار لرأيت أمرا مهولا مفزعا مخيفا مذلا. أتبع كل الأوصاف اللي في إيه؟ اللي في الدنيا. يبقى حذف الجواب ده إدى فايدة أكتر ولا مجيء الجواب يدي فايدة أكتر؟ لا، حذف الجواب يدي فايدة أكتر، لأن الناس ذهبوا فيه مذاهب إيه؟ مذاهب شتى. طب ولو ترى إذ وقفوا على النار، وقف على وقفوا يعني غيرهم أوقفوا. طيب قال لك لأن هم كانوا مكذبين بها الأول في الدنيا، مكذبين به فلم يصلوا إليها بإيمان، إنما لما جت في الآخرة وشافوها عيان بيان كده، يبقى كأننا قلنا لهم تعالوا اللي انتوا كنتوا إيه، تعالى كده إيه أفكده وشوفها بقى كده. يبقى وقفوا على النار يعني أروها واطلعوا عليها الطلاع الواقف على الشيء. انت لما تيجي تقول فلان ما كان يعلم الأمر الفلاني ولكني وقفته عليه، وقفته عليه يعني ايه؟ اعلمته به. فاللي ما كانوش اللي كانوا بينكروه زمان وقفوا عليه شافوه كده. الله، هي دي بتاع زمان اللي قلناها. قال لك لان وسائل العلم عند البشر اللي ربنا ذكرها لنا ان تعلم بالخبر، فاذا كان مخبرك صادقا فيما اخبر بتصدق، يبقى علمت بالخبر علم يقين لان اللي قال لك صادق. طيب وإذا كنت تجاوزت مرحلة العلم ونقلت العلم إلى صورة محسة يشوفها الناس، يبقى برضو وصلت إلى يقين بس عيني. يبقى الأول إيه؟ علمي، علم، إنما الثاني عيني وشافه. طب فإذا دخلته كده في النار يبقى وصل إلى حقيقة اليقين ولبه، ما يقدرش يقول النار دي إيه بقى أبدا. ولذلك احنا سبهنا قلنا اليقين مراتبه ايه؟ ما علم يقين او عين يقين او حق يقين. المؤمن باخبار ربه وصل الى الاشياء بعلم اليقين من الله، مش عايز عين اليقين لانه مصدق ربه. ولذلك الامام علي قلنا ايه؟ قال ايه؟ لو انكشف عني الحجاب ما ازددت يقينا. انا مصدق ربنا في اللي قاله، لو كشفوه كده وجابوه يعني مش لكن في ناس مكذبين، نقول والله اللي كنت مكذبه علم يقين هتشوفه في الآخرة عين يقين، مؤمنا كنت أو كافرا. طب المؤمن ما هو مصدق، قال لكن المؤمن مش عايز حكاية عين اليقين دي، لأنه مصدق بمين؟ بعلم اليقين. إنما الكافر اللي معطرس فيها قوي دي نقول له ايه قدامك عين الايه؟ اليقين. لما يشوف أبوه مار لسه ما دخلش، وبعدين لما يدخل ايه يبقى حق اليقين، يقول ده صورة نار، ده مش هتحرق قوي، ده مش عارف ايه، يدخلها حق اليقين. يبقى تجمر على اذا ثلاث مراحل: علم يقين، المؤمن اقتنع به، عين يقين هنشوفها المؤمن والكافر، حق يقين يشوفها الكافر بس، والمؤمن يشوف حق اليقين في مين؟ في الجنة بقى. ولذلك قلنا لكم اقروا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا. طيب تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، وثم لترونها عين اليقين. الله. طب وحق اليقين فين؟ ما جاتش هنا، انما جات هناك ايه؟ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون ايه، انه الى قران ايه في كتاب مكنون يا مسون تنزلهم رب العالمين فهذا انتم مثلون. فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم، واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين، واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصليته ان هذا لهو حق اليقين. في بعدين حاجه بقى، يبقى ما فيش بعدين ايه، ما فيش بعدين حاجه. ولو ترى اذ وقفوا على النار فاصبحت عين يقين، مش كده؟ طلعوا عليها كده، لما اطلعوا عليها الحاجة اللي كانوا بيكذبها لقاها عين يقين، يقوم ماذا يصنع؟ ما هو خايف بقى بتبقى حق اليقين، يقوم يقول ايه: يا ليتنا نرد، يا ليتنا نرد. نرد يعني فين؟ نرجع للدنيا تاني. ليه؟ عشان نبقى نستأنف ايمان ولا نتعرضش لمثل هذا الموقف. يبقى هول ساعة ما اوقفوا على النار قالوا ايه؟ يا ليتنا نرد. طب يا ليتنا نرد دي يسموها ايه في اللغة؟ اما لك ده تمني، اسمه تمني. طب التمني ده ايه حكمه، نظامه ايه، يجي ولا ما يجيش؟ ام قال لك شوف بقى، احنا المعاني اللي موجودة في الدنيا اما معنى حاصل قبل ان تتكلم، وده مش عايزه يحصل، ما دام حصل قبل ان تتكلم مش كده؟ زيد اكل، حصلت القضية ولا لا وانتهت؟ انما كل يا زيد كل، يبقى شيء لم يحدث قبل كلامك وانت تريد ان يحدث بعد كلامك. يبقى طلبت شيء يحصل ولا ما طلبت شيء يحصل؟ يبقى اذا الحاجة ان كانت حصلت قبل ما تتكلم تبقى مش عايز فيها حاجة، انت حصلت يبقى خبر. ان كانت لسه عايزها تحصل بعد ما تتكلم يبقى دي طلب، انت بتطلب ان حاجه تحصل. انما الاولانيه ايه؟ حصلت وانتهت على الاول. طب اللي بتطلبه دي يجي كله ولا ما يجيش ولا ايه شكله؟ ام قال لك والله ان كنت بتنشئ حاجه جديده ما كانتش قبل ما تتكلم، وبس غرضك الاخبار عنها، تبقى ما استدعتش طلب. افرض انك انت بصيت للسماء كده تقولت ما احسن الجو اليوم، ماذا تريد؟ لما قلت انت ما احسن الجو اليوم، انت عايز من العبارة دي ايه؟ اعجابي بالجو بس. يبقى المطلوب لك ابراز اعجابك انت، مش حاجة تحصل، لا، وبانتهت المسألة. يبقى ساعة ما تبدي اعجابك يبقى هو ده المطلوب، ابداء اعجابك انت. ما احسن الجو، ما احسن زيد، ما اجمل هذا الثوب، شيء انت قلت وانتهى، ما لكش مطلوب بعد كده. طب وإن كنت عايز مطلوب يحدث بعد كده، نقول والله المطلوب ده مستحيل ولا ممكن ولا إيه؟ إن كان أمر مستحيل يبقى ده تمني، يبقى التمني أن تطلب مستحيلا غير ممكن. طب وبتطلبه ليه مدام مستحيل وغير ممكن؟ ده للإشعار بأنك تحب أن يكون، زي ما بقول ليه ليت الشباب يعود. قال لا، ليت الشباب يعود، طب ودي حاجة تيجي؟ إنما ده دليل على أنك تحب أن الشباب إيه يبقى إذن ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح. الله، يبقى دي برضو ليت ولا لا؟ يبقى دي برضو طلب، إنما طلب مستحيل. وما دام طلب مستحيل نسميه إيه؟ اسمه تمني. اللي طالبينه ده قال يا ليتنا نرد، قال لك وإن كان مش مستحيل، أم قال لك له أصور كتير أوي. طب اللي مش مستحيل بقى أنت طالب إيه؟ طالب الحقيقة ولا الصورة؟ ما أقول إيه؟ من عندك؟ هل أنا عايز اللي عنده يجي عندي؟ ولا أنا بس بدي أستفهم عن الصورة الذهنية؟ يبقى عندي صورة ذهنية إن عندك فلان، إنما فلان قاعد عندك ماليش دعوة بيه. يبقى أنت طلبت الصورة. يبقى ده اسمه استفهام. لا أنا مش طالب الصورة، أنا طالب الحقيقة. طب الحقيقة على أنها تفعل ولا لا تفعل؟ إن كانت حقيقة على أنها لا تفعل يبقى نهي لا تفعل كذا. أنا طلبت أن لا. طب وإن كانت على أنها تفعل؟ إن كان مجرد إنك تيجي يبقى ندعي تعالى وبس. ما قلناش تعالى عشان تعمل إيه. وإن كنت عايز منه أمر تقول له كل ولا أشرب ولا أي حاجة. يبقى دي أنواع الإيه؟ أنواع الطلب. التمني بقى طلب شيء محبوب إلا أنه لا إيه؟ لا يقع. هنا قول الحق سبحانه وتعالى يا ليتنا نرد تتمني. قال لكن هم قال ولا نكذب بآيات ربنا. أم قال لك إيه؟ وهو تمني تضمن وعدا. تضمن إيه؟ وعدا. طيب يبقى ده كلام يحصل ولا ما يحصلش؟ قال ما هو القرآن قايل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. مش كده؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يبقى إذا الكلام ده بس هم بيتمنوا إن دي كانت إيه؟ حاجة تخلصهم بس. إنما أيقع أو لا يقع؟ ولذلك يقول لك إن الأماني والأحلام تضليل. الأماني والأحلام تضليل. يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. الكلام ده مش حيتأتى. الكلام ده مش حي إيه؟ أتأتى. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. اللي ألجأهم للموقف ده إيه؟ إن ظهر لهم ما كانوا إيه؟ يخفون من قبل. في ايه ظهر لهم؟ ام قال لك ما هي الفضيحة. الفاضحة ما بيسموا يوم القيامة ده الفاضحة. ام قال لك ايه؟ لانه حيلاقي كتابه يلقاه منشور. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ام قال لك اقرأ كتابك. هو كتاب مكتوب في ايه؟ مكتوب في اللي عملت فيه ده ده ده ده ده. طب وكيف يقول كتاب؟ اي الكتاب المتعلق بيه. أو أنك كلمة تقرأ كتابك أي المكتوب عليك، أي المكتوب المسجل، المسجل اللي أنت لما تقرأه ما تقدرش تكذب جزئية فيه. طب وما يمكنش تكذب جزئية فيه، وليه نستبعد بقى على أن تكون إن كان نكرك صوتا ستسمع صوتك، إن كان نكرك فعل هتشوف صورتك في الكتاب بتفعل كده زي ما يسجله على واحد إيه؟ الكلمات اللي هو قالها ويصوروه الصور اللي فعلها والعملية دي كلها. يبقى إذن الكتاب معناه إيه؟ تسجيل لا يملك صاحبه أي المسجل عليه أنه ينكره. بإيه؟ إزاي ده؟ هو بخطه؟ أم قال لك بأي تسجيل لا ينكر. إذا كان البشر حيسجلوا إيه؟ حركات البشر ضد البشر. وإذا كان البشر حيسجل الأنفاس والكلمات، يبقى أتستبعد أن يسجل الله علي كل شيء بحيث لما زي ما تجيب واحد تقول له أنت عملت كذا وعملت كذا، أقول لك أبدا، أقول لك اتفضل وتروح عامل له الإيه؟ التسجيل، ولا تجيب له الإيه؟ الصورة. يبقى إذا كان البشر عمل كده يا بعض، يبقى الحق سبحانه وتعالى مش هيعمل إيه؟ يبقى هيعملها قوي، بس إحنا مش جارين زي ما مدريوش الناس اللي سجلوا عليهم. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. طيب ده في الكتاب، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم، مش هنحاسبك انت اللي تحاسب روحك. طيب وجوارحه هتشهد ولا لا يوم تشهد عليهم ايه؟ الآية دي، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. طب ما انتوا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. احنا كنا مقهورين في الدنيا لإرادتك. ليه؟ لأن الله سخرنا لتنفيذ إرادتك. سخر اليد لتنفعل لمراد صاحبها. ارفعها اضرب بها ألم، تضرب الألم. اعملها علشان تزيل مثلا حاجة من أذى من الطريق، تفعل لسانك أخضعه لمراده. تقدر تقول الله أحد ويقدر يقول وقال به الكافر الله ثالث ثلاثة، لا الله لا وجود له، قال ولا ما قالش؟ ورجلك قال لها ساعة ما يعوز مراد يروح الخمارة وديه الخمارة، عايز يروح الجامعة وديه الجامعة. الله. إذن أبعادك خضع لمين؟ خضع لإرادتك. لما تخضع لإرادتك تبقى لازم تنفس. ليه؟ لأنها ما بتنفس مرادك، ده بتنفس مراد من أعطى لك المراد. بتنفس مراد مين؟ من أعطى لك المراد، بدليل أنه حين ينتهي سيطرة الإنسان على جوارحه ثم تقول انت عملت بيا كذا وانت عملت كذا وانت عملت. الله، ما هو لمن الملك اليوم؟ ما حدش، خلاص ما عادش لك إرادة. احنا ضربنا مثل مرة وقلنا هب أن سرية أو كتيبة عليها قائد عسكري ذهبوا إلى مكان، بحكم القانون الجنود يسمعوا كلام مين؟ حد يستجر يعمل حاجة؟ طب يفرض انه عمل أوامر غلط بقى، ينفذوها ولا ما ينفذوها؟ بينفذوها. وبعدين لو راحوا بقى عند اللي أكبر يقولوا ده عمل فينا وقال كذا وقال كذا وقال كذا، وخصوصا لما يقع بقى، خصوصا لما إيه؟ لما كذلك في الدنيا العبد له مرادات على أبعاضه وعلى جوارح. خلاص؟ بجعل الله له مراد على الأبعاض، وبعدين يروح عامله بقى الأبعاض دي مش ليك ذاتية، ده أنا واهبها لك. شوف ازاي، شوف عشان يعني ما ناخدهاش كده. جعل لك مرادا على ابعاضك وابعاضك تنفعل لك ان اردت منها اي شيء، عايز تهرش تهرش، تضرب تضرب، هي انت حر. وبعدين يقول لك اوعى تفتكر ان ابعاضك دي مؤتمره بقدرتك عليه، ده انا اقدر اخليها ما تسالش عنك واروح شالي الحكايه دي، تعوز تعين تعين ايدك ما تقدرش تعين، انتهت المساله. الله الله الله الله، هي الحكايه دي؟ قال لك عشان ما تفهمش انها ذاتيه فيك، ده موهوبه مني. ولذلك الحاجات اللي انت بتشوفها دي واحد يا عيني ما يقدرش يعمل مش عارف ايه دي، وعلشان تفهمك ان مش مراداتك انت اللي ماشي، ده مرادات من اعطى لك المراد، انما مش مراداتك. بدليل ان كانت منك بقى خليها لك، انما انا اسلبها لك. يبقى اذا سلب القدرات وسلب ارادات الكل على الابعاد مقصود للحق ولا لا؟ عشان يبين لنا دي مش زي ايه؟ ما هيش ذاتيه، دي ايه؟ موهوبه. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. وبرضه كانوا منافقين قعدوا يدلسوا على المؤمنين ويداروا ومش عارف ايه، وبعدين اتفضحت ولا ما اتفضحتش؟ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. وبعد ذلك يجيب الله على تمنيهم بقولهم لا يا ليتنا نرد. قال اسمعوا، اوعوا تاخدوا من الكلام المسكنة بتاعهم دول، بل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. كاذبون في التمني أم كاذبون في أننا نرد وبعدين ما نكفرش بالله ونؤمن؟ يبقى كذابين في الحتة الثانية، وإلا فالتمني حدث، ولا يقال للمتمني كذبت ولا صدقت، إنما يقال للمتمني كذبت وصدقت إذا وعد مع التمني بشيء. نقول له أنت كذب فيه، بقول يا ليتني يبقى لي جبل ذهب وانا كنت اتصدق بيه على الناس كلها. نقول له انت التمني بتاعك صادق، لان ما نقدرش نقول التمني كذب او صدق، انما اللي كذب ايه؟ الوعد اللي انت عملته في جنب التمني. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا. الله، كأن سائل سؤال، وما الذي ألجأهم إلى ذلك؟ أم قال لأنهم لم يأخذوا الإيمان إيمان استدلال بكون منظم مرتب محكم التكوين. لو أنهم التفتوا هذه اللفتة وبعد ذلك رأوا أن كثيرا من الناس يفعلون سيئات باعتراف الجميع. ليه؟ قال لك لأن في أشياء الجميع يعترف بأنها سيئة، المؤمن وغير المين؟ وغير المؤمن. يعني إذا جه واحد في معسكر إلحادي وسرق من واحد حاجته، في المعسكر ده حد يعني يقول له لا ده كويسة دي؟ لا. اعتدى عليه بضرب، كويسة؟ إذن ففيه أشياء يشترك فيها الإنسان مهما كان متدين أو غير متدين. مدام في أشياء الناس كلها مشتركة فيها نقوم نجي نقول له تعالى يا ملحد اللي في بيئة إلحادية أنت بتجرم بعض الأفعال ولا ما بتجرمهاش؟ يقول لك أنا بجرمها. حتى البلاد الإلحادية فيها قانون تجريم وعقوبات ولا لا؟ ما نام في قانون تجريم وعقوبات يبقى في مقاييس للإحسان، وما دام في مقاييس للإحسان بس مش الإيمان، لأن الإيمان لا يمنع أن يصطلح الناس على شيء من الإحسان، بس الإحسان ده إحنا بنلجأ إليه إمتى؟ بعد أن تعدنا الأحداث. نقوم نبتدي نقول لا يا شيخ حقيقتنا نعمل قانون بقى، لأن المسألة زادت عن حدها. إذن أنت بتعمل القانون إمتى؟ بعد ما بتشوف مدار الأحداث تقوم تضطر تعمل إيه؟ طب وقبل ما تعمل القانون كانت ايه الموقف بقى؟ يبقى ناس اصيبوا بدي ولا لا؟ وناس تعبوا منها ولا ما تعبوش؟ يقول لك تعبوا. طيب اذا كنت انت يا بشر جرمت فعلا من الافعال يحدث في الكون لان له اثار ضر حدثت في الكون، فما ذنب الناس اللي جم قبل التجريم ده واعتدي عليهم؟ انت جيت شفت السرقه كتر تقوم قلت لا اللي ياخد حاجه من حد نعمل فيه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. طيب دي هتنفع مين؟ اللي بعد التجريم ده واللي قبل التجريم ما حصلش له حاجه. يبقى كان يجب ان تؤمن ان ما دام التجريم ده امر ضروري وان اللي يعمل حاجه مخالفه للخير ومخالفه لقانون الجمال ومخالفه للاحسان في الكون وللاصلاح انه لازم يعاقب، بدليل انك انت عملت ايه؟ عاقبت. طب واللي عمل قبل ما تقنن؟ كان يجب تلتفت قول لا ده في حته تانية لازم سيجازى فيها المسيء باساءته. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ليه؟ لانهم هم في منطقه الاضطرار الان، ما لهمش حول ولا ايه، لكن لو ردوا حيردوا بما لهم من اختيار في الاعمال. تبقى ما دام يبقى له اختيار في الاعمال يبقى برضه هيعمل العمليه ولا لا؟ ده هو دلوقتي كمنه من ايه؟ كمنه مقهور ومتكتف ومسكينه بالكلام ويقول طب بس سيبوني وانا ايه؟ وانا ما عملتش اعمل حاجه. نقول والله لو فكدك ده اللي خلاه يقول كده ايه؟ انه مقهور على امر ومضطر لامر، انما لما نسيبه برضه هيرجع لايه؟ لعاده شيء ما ترجع لعادتها الايه زي ما بيقولوا؟ عادتها القديمه. وقالوا إن هي إلا إن هي يعني ما هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. يعني كأنهم بيضعوا قضية اللي يقدر يعمل حاجة في الدنيا دي يعملها، لأن هي ما فيش غير الدنيا دي، وما دام ما فيش غير الدنيا دي يبقى الشطر بإيه؟ يبقى الشطر بشطرته. يبقى القانون ده يعمل إيه في الدنيا بقى؟ ويل للضعيف من هذا القانون. هو اللي بيحمي الضعيف في اي ناحيه من ايه ده؟ اما ان يحميه خوف ان يتسلط عليه القانون ويكشفه، او انه يكون فاهم ان في اله والاله ده هيعاقبه على الشيء مهما ايه مهما درى. ولذلك القاضي قال لئن عميتم على قضاء الارض فلن تعموا على قضاء السماء. ان هي الا حياتنا الدنيا، قالوا برضو يسموها الدنيا مش يشوفوا لها اسم تاني. طب يا ابني ايه ما دام حكمت بانها دنيا مش الدنيا دي لازم يقابلها عليا؟ قال لا. طب ازاي تقول عليها الدنيا وانت مسماها برضو ايه؟ الدنيا. طب لازم يا شيخ سميتها الدنيا بقى عقلك كده ما يقولش ان في عليا؟ يبقى لازم كده ما دام قلت عليها دنيا يعني ايه الدنيا؟ يعني الوطي. يبقى لازم في عليا يا اخ بقى تسميها برضو الدنيا وتقول هي ما فيش الا هي، اما المقابل يبقى ايه؟ عشان تعرف انه غباء كله من اوله لاخر. ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. اذا كان ذلك حينما وقفوا على النار والنار جند من جنود الجبار، فما بالك بهم لو وقفوا على رب النار؟ لا باري الاول قال ايه؟ ولو ترى إذ وقفوا على النار، ولا جابش الجواب عشان كل واحد يذهب بقى فيه المذهب اللي هو عايزه مش كده. وبعدين بعد ما خلص كده قال ولو ترى إذ وقفوا على ربهم. يا خرابي ده مسألة ايه دي؟ ده ارتقاء في الهول. وقفوا على ربهم. طب ده النار دي جند من جنود الله،
2: ولساعة ما شافوا جندي من جنود الله حصل لهم اللي حصل ده ولا قدرناش نقول ايه اللي يحصل لهم لو ترى اذ وقفوا على النار ايه اللي حصل لانه هول كبير قوي قوي قوي فما بالك اذا وقفوا على الله حاجة ترعب ولا ما ترعبش. قال لك برضو ان كنا قد عزفنا الجواب هناك في جند من جنود الله لان يحذف الجواب هنا اولى من الحذف ايه في جنود. ولو ترى اذ وقفوا على ربهم ما قالش هيحصل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا ليه برضو ساب لخيالك ايه ان يذهب المذاهب الشتى. بعد ذلك ما دام وقفوا على ربهم هم ما كانوش يخاطبوا يقدروا يخاطبوا النار انما وقفوا على ربهم بقت المساله ايه عيني عينك التبكيت يجي ازاي. ام قال لك شوف بقى اقرا كده يقول ايه قال اليس هذا بالحق. مين اللي قال بقى الله اليس هذا بالايه اللي انتوا فيه ده حق ولا مش حق. شو التبكيت بقى. طب قول لي بالله لما هم يكونوا كافرين بوجود اله وكانوا كافرين بوجود نار وهم وقفوا عليه وكافرين بوجود اله وبعدين فوجئوا كده ولذلك احنا قلنا ووجد الله ايه ووجد الله عنده فوجئ بان في اله ما كانش في ايه كانش في باله ايه اللي يحصل له بقى. يقوم الاله يقول له اليس هذا بالحق انت كنت بتقول الدين ده باطل والاله مالوش وجود والبعث مالوش حقيقه والمش عارف ايه وبتاع اليس هذا بالحق. استفهام. هو ربنا بيستفهم ولا بيقرر. احنا قلنا بقى ان السؤال قد يكون للاستفهام وقد يكون للايه للتقرير او لانكار ان يكون المخاطب قد انكر ذلك. يبقى ما يقولش تقول له اليس هذا بالحق كانه كان بيقول ايه كأنه بيقول الكلام ده باطل كله في وجود إله وبعث ولقاء ومش عارف إيه من الإسلام. قال له أليس هذا بالإيه أليس هذا بالحق. قالوا بلى. مفيش مكابرة هنا بقى. تيجي مكابرة إزاي هنا. قالوا بلى يعني إيه. إحنا قلنا إن بلى حرف جواب الجواب يعمل إيه يجيب النفي يعمله إثبات. ما بقول أليس هذا بالحق يقول له بلى إنه إيه بلى انه ايه انه حق. وشوف ساعه ربنا بيطرح المساله يطرح المساله بالنفي عشان ما يبقاش في حاجه اسمها تلقين الجواب. والى لقائنا اخر ان شاء الله.
0: اخوة الايمان والاسلام كنا واياكم مع خواطر ايمانيه لفضيله الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله فسر لنا ايات بينات من سوره الانعام. دار الفتوى اذاعه القران الكريم من لبنان.
3: سبحان الابدي سبحان

في القرآن حرفا حرفا، وعدد كل حرف ألفا ألفا، وعدد صفوف الملائكة صفا صفا، وعدد كل صف ألفا

كأحد صلاة تستغرق الأزل والأبد لا يحدها حد ولا يحصرها عدد تتجدد مضاعفة من الواحد الأحد.

0: مستمعين الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على

صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن على

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان الفجر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

برحمتك نستغيث وبنورك نستعين وبجمالك نضرع وبعزتك نعتز وبقوتك نستجير وبرسلك نهتدي وعلى هدى قرآنك نسير. فكن سندنا وكن كما وعدتنا رؤوفا رحيما، نحن عبادك يا الله، أمرتنا فأطعنا وناديتنا فلبينا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلني من الصابرين الفالحين يا رب العالمين، يا رب. يسبح لك ما في السماء وما في الأرض، والطيور تجدو باسمك، والرياح مسخرة بأمرك، وكل ما في الملكوت يطلب غفرانك وعفوك يا إلهي. يا رب، عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فاغفر لمن أطاعك وذكرك وخشي يوم اللقاء، واغفر لمن آمن وصدق وكان من الصالحين. يا رب، أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعدهما كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إني أسألك برحمتك يا رب العالمين، يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كسر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدني، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: اهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة، وجعلها أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وخصها الله بمكانة عالية في فضائل الأعمال، وأثاب عليها الأجر الجزيل. وسائل تربية الأولاد، شرح وإيضاح الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا في سلسلة دروس تربية الأولاد في الإسلام، ولازلنا في الجزء الثاني، وهي الوسائل الفعالة في تربية الأولاد. تحدثت عن التربية بالقدوة، وعن التربية بالتعويد والتلقين، وعن التربية بالموعظة، وعن التربية بالملاحظة، واليوم ننتقل إلى التربية بالعقوبة. أنت حينما تجلس في مجتمع بإمكانك أن تقاضي أي إنسان وأن تنال حقك، فأنت في مجتمع خير، والعدل أساس الملك، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يعني في محكمة الجنايات لوحتان رائعتان، لوحة تحت رأس القاضي، فوق رأس القاضي يراها المذنبون في قفص الاتهام، كتب عليها: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذه الآية القرآنية يقرأها المذنبون، وكتب فوق رأس المذنبين آية قرآنية يقرأها القاضي: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. سيدنا رسول الله يقول: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما أهلك الله الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. نحن كمقدمة للتربية بالعقوبة قلنا: العقوبة لا بد منها، لأن الشرع قررها، والشرع قرر حدود متعلقة بمقاصد الشريعة الخمس، وقرر تعزيرات تركت لولي أمر المسلمين. عقوبات تبدأ بالتوبيخ وتنتهي بالسجن، لكن ينبغي أن تكون دون الحدود التي شرعت في القرآن الكريم. مرة ثانية أيها الإخوة، الأصل اللين، الأصل اللطف، الأصل التوجيه، الأصل التعليم. علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف. إن الله رفيق يحب الرفق، لا يكون الرفق في شيء إلا زانة، ولا ينزع من شيء إلا شانة. هذا الأصل، ولأن معظم النفوس تستجيب للطف والتوجيه والإرشاد. أنت كأب أو كأخ كبير أو كمعلم، نبه وضح بلطف: هذا الشيء حرام يا بني، هذا الشيء يغضب الله، هذا الشيء يفسد حياتك، هذا الشيء يسيء إلى سمعتك، هذا الشيء يكون عقبة أمام نجاحك. بين، وضح، فصل،
3: ائتي بالدليل العقلي والواقعي والفطري والطبيعي والعاطفي. فالأصل علموا ولا تعنفوا، الأصل عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش، الأصل يسرا ولا تعسرا، علما ولا تنفرا. نعم، هذا هو الأصل. لكن أحيانا آخر الطب الكي، أحيانا قد لا يجدي الرفق ولا اللطف ولا التوجيه ولا الإرشاد ولا الموعظة، لا بد من العقاب. بالمناسبة يعني في طفل مزاجه لطيف، مزاجه مسالم، هذا الطفل إذا ضربته تحطمه. أنا أستخدم كلمة قاسية جدا، الطفل الذي له مزاج لطيف وعنده رقة وعنده حياء، هذا لو ضربته أنت في حقه مجرم، مجرم. وفي طفل والعياذ بالله لا يمكن أن يرتدع إلا بالضرب. فالبطولة أن تعرف الفروق الفردية بين الصغار. في إنسان، في طفل إذا أعرضت عنه فقط يحترق، لو صرفت وجهك عنه. والحقيقة أيها الإخوة، من أطاع عصاك فقد عصاك. هذا الذي يخاف من ضربك لا يحبك وأنت لست ناجحا معه. ومرة ثانية، من السهولة بمكان أن تكون عنيفا، ومن السهولة أيضا أن تكون لينا. لا تكن لينا فتعصر ولا قاسيا فتكسر. البطولة أن تحير الذي تربيه، بينما أنت في أعلى درجات الرحمة إذا أنت في أعلى درجات الشدة. هذا معنى الآية الكريمة، رغبا ورهبا، رجاء وخوفا. نعم أخواننا الكرام، هناك حقيقتان خطيرتان في هذا الدرس. أول حقيقة، أنت أب أو معلم أو أخ أكبر، إذا قدمت شيء سمين للطفل، شيء سمين لابنك، قدمت له حاجاته، قدمت له متطلباته، وفرت له كرامته، كنت لطيف معه، في ود بينك وبينه، فالابن أو التلميذ بعد للمليون قبل أن يزعجك، في شيء سمين أخذه منك. أما إذا ما في شيء، حاجاته كلها غير مؤمنة، في قسوة بالغة، فما عاد في رغبة عند المتعلم أن يرعى رغبات المعلم. فأنت لما بتقدم شيء سمين، يعني مثل لو فرضنا موظف عم يتلقى من محل تجاري مبلغ أقل بكثير بكثير من حاجته، وفي قسوة ولا في معاملة طيبة ولا في رحمة، ليس هذا الموظف حريصا على تنفيذ تعليمات صاحب المحل. أما إذا كان الراتب مجزي ومعاملة طيبة وفي مكافآت كثيرة وفي يعني أعطيات وفي ميزات، فهذا الموظف بعد للمليون قبل أن يزعج صاحب العمل. معنى ذلك أنت لما بتقدم شيء سمين، هلأ معلم بصف لما بيعلم بإخلاص ونفسه لطيفة ومرح مع الطلاب، وهو أب للطلاب أو أخ أكبر لهم، هالمعاملة الطيبة والعلم الغزير والتوجيه الرقيق والقيم الأخلاقية العالية، هذه تجعل الطالب حريص على طاعة المعلم والأب كذلك. فالأب المثالي قلما يجرؤ ابنه على يتطاول عليه، ما بيشرق إنه أخذ حقه. والله بعرف أخ من أخواننا عنده أولاد، يعني أكرمهم إكرام بالغ، زوجهم، هيئن أعمال، اشترى بيت، يعني ضمن إمكانيته. أنا كلما زرته والله أرى احترام أولاده له يفوق حد الخيال. أما أب دبر حالك، أنا ربيت عصامي دبر حالك، ما بيعاونه إطلاقا، ولا في كلام طيب ولا في إنصاف ولا في، بتلاقي الابن بيتطاول أحيانا. فالنقطة بالدرس دقيقة جدا، أنت حينما تقدم شيء ثمين لمن تعلمه أبا كنت أو معلما، حينما تقدم شيء ثمين جدا لمن تعلمه أبا كنت أو معلما، فهذا الذي يتعلم منك حريص حرص ما له حدود على إرضائك وعلى طاعتك، ما بتحتاج إلى عقوبة بعدها. أما إذا كان ما في منك شيء، ما في شيء إطلاقا غير القسوة والكلام القاسي والسباب والشتائم والقهر والإزلال، وما قدمت له شيء الذي تعلمه، طبعا ما عاد لك قيمة عنده وما بيهمه رضاك أو غضبك. فأنت بقدر ما تقدم تكتسب هيبة، وبقدر ما تكتسب هيبة لا تحتاج إلى العقوبة. يعني بيقول لي أب أقسم بالله رب كل أولاده ما سبوا المسبة واحدة ولا كلمة قاسية ولا ضرب أحد، الحاجات مؤمنة في توجيه سديد، الأب مثالي حريص على تقديم كل شيء لأولاده. فدائما في بالتربية قاعدة أنه دائما خطأ الابن أو الطالب سببه الأب أو المدرس، هي قاعدة. فإذا أنت قدمت الشيء الجيد قلما تحتاج إلى استخدام عقوبة. هلا في شيء ثاني، لو صورنا أسرة فيها قسوة، الأب يقسو يسب الأم أمام الأولاد وقد يضربها، والأخ الأكبر يتلقى الإهانات تلو الإهانات من الأب، هذا الجو جو عنف. فبتلاقي الأخ الأكبر ضرب الأصغر وسبه سباب قاسي. إذا كان رأس البيت قاسي، أفراد البيت يتمثلون هذه القسوة بأبشع صورها. بتلاقي بيت هادئ قلما يعلو صوت، كله اعتذار ولطف وابتسامة ومؤاثرة. أنا والله أكاد أبلغ درجة من الإعجاب ببعض البيوت من شدة الانضباط اللي فيها، في محبة، في مؤاثرة، في تضحية، في كلام لطيف، في اعتذار، في صون للحقوق. فإذا الأب، لما سيدنا عمر جاءته كنوز كسرى إلى جنبه سيدنا علي، قال يا سبحان الله سبح على ماذا؟ على هذه الأمانة، واحد معه ملايين مملينة، تاج كسرى، لو راح على القسطنطينية أو على أنطاكية باعه بملايين واشترى بيوت وقصور وعاش برفاه لآخر حياته. فجاء بكل هذه الكنوز إلى أمير المؤمنين ولم يأخذ منها شيئا. فقال سيدنا عمر يا سبحان الله. فقال سيدنا علي يا أمير المؤمنين أعجبت من أمانته؟ لقد عففت فعفوا ولو وقعت لوقعوا. يعني أب إذا كان مثالي يكفي أن يكون مثالي، يكفي أن يكون أخلاقي، يكفي أن يكون ورع، يكفي أن يكون عفيف، يكفي أن يكون صادق. تلاقي الابن صار صادق، الابن بيصلي، إذا بيت تقام فيه الصلوات الخمس الأولاد يصلون بشكل طبيعي جدا. فيعني القدوة سلاح فعال في التربية لا يقدر بثمن. أحد كبار المربين المسلمين ابن خلدون يقول إن من يعامل بالقهر يصبح حملا على غيره. الابن إذا قسوت عليه قسوة شديدة بيفقد ثقته بنفسه، صار عبء عليك، لا يحسن شيء، أضعفت له ثقته بنفسه، تكلم سكوت، يقول له حب يعاونك ما بتعرف ما بتعرف، تكلم سكتته، حب يعاونك ما بتعرف، ضعف ثقته بنفسه، صار عبء، ما عاد يفعل شيء ابدا، ضعيف الثقه بنفسه، مهزوز الشخصيه، اذا جلس بمكان ما في يحكي ولا كلمه، وبعض أمراض الكلام تتأتى من قسوة الأب، التأتأة والفأفأة والحبسة، أمراض الكلام مخيفة أسبابها نفسية فقط. معظم أمراض الكلام أسبابها نفسية، تأتي من قسوة الأب أو قسوة المعلم. يعني بحكي لنا أخ كريم زوج بنته لزوج قاسي جدا، فالبنت تركت بيت زوجها وجاءت لبيت أبيها، وفي بهالبيت ابن جاء الزوج غاضب وطرق الباب ودخل وهجم على زوجته أمام مشهد طفل صغير، فورا أصيب بالحبسة من خوفه وعانى منها حوالي 12 سنة الحبسة. فالقسوة أحيانا تعمل تأتأة وفأفأة وحبسة، وأمراض الكلام كلها أسبابها نفسية. تذكروا هذا الحديث: لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. البيت اللي فيه رفق، اللي ما فيه صياح، ما فيه ضرب، ما فيه قتل، ما فيه تخبيط أبواب، ما فيه كسر بلور، ما فيه يعني أعمال عنف، هذا البيت فيه ملائكة، هذا البيت فيه راحة نفسية. فأنت بقدر ما بتكون هادئ، بقدر ما يكون اللي معك هادئين. الحلم سيد الأخلاق، وكاد الحليم أن يكون نبيا. فبيقول ابن خلدون: إن من يعامل بالقهر يصبح حملا على غيره، إذ هو يصبح عاجزا عن الذود عن شرفه وأسرته لخلوه من الحماسة والحمية. يعني أنا لو بدي بالتعبير العامي غمي أكثر، إذا بنت مهانة في بيتها، مهانة، أما بالسبة وأبوها بسبة ودائما محتقرة، هذه تصبح لينة مع أي واحد أجنبي. أي واحد أجنبي سمع كلام معسول تلين معه، إنه فاقد العطف من بيته. أنا ما بعطي مبرر، بس لما أنت تكون قاسي جدا في البيت، والبنت لا تضرب، البنت لها مكانة كبيرة. كان عليه الصلاة والسلام، وشيء غريب جدا، كان يقف لفاطمة، يقف لها، لما جاءته ضمها وشمها وقال: ريحانة أشمها وعلى الله رزقها. ما في أقرب من البنت لأبوها. فالذي تسول له نفسه أن يضرب ابنته، يعني مشكلة كبيرة. البنت أساس الحياء، أساس الخجل، أساس محبة الأب والأم. فالأب القاسي على بنته والأم القاسية، فدائما كلام قاسي، دائما توبيخ. فلو فرضنا إنسان على الهاتف تكلم كلام لطيف بتلاقي مالت، هي مشكلة كبيرة جدا. فأنت لما تعطي أولادك العطف الكافي، والله حدثونا أساتذة في التربية أنه عملوا تجربة، أم أرضعت ابنها بقسوة، عندهم تجارب تم 30 سنة، أم أرضعت أولادها بقسوة، وأم أرضعتهم بلين، اختلف طباع الطفلين. يعني كيف الإنسان يحب يتغذى من حنان أمه وأبوه؟ يتغذى الحنان غذاء غير الطعام والشراب. الأيام بتقدم الخادمة للطفل كل شيء، لكن ما في عندها حنان الخادمة. أيام تتربى البنت عند خالي مرت أب، ما في رحمة، تنشأ عند صفات غريبة جدا. فيا أيها الإخوة، البيت اللي فيه رحمة، اللي فيه حب، اللي فيه هدوء، يلي فيه حلم، يلي فيه رفق، هذا البيت كل أفراد الأسرة يطبعون بهذا الطابع. نحن الموضوع عن العقوبة، لكن ما نقدر إلا نعتبر الأصل هو التوجيه والرفق والملاطفة والملاينة. إن شاء الله في درس قادم ننتقل إلى تفاصيل كيف تستخدم العقوبات. يعني في إنسان يستخدم أقصى عقوبة أول شيء، لما تبدأ بأخف عقوبة ترفع العيارات بالتدريج. فموضوع التدرج في المعالجة من الأخف إلى الأشد، ممكن تبدأ بالتوجيه، ممكن تبدأ بالملاطفة، وكله في إشارات من النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن بالإشارة، ممكن بالتوبيخ، ممكن بالهجر، ممكن بالضرب. هذا كله إن شاء الله في درس قادم سوف نقف عند تفاصيل هذه الأساليب التي علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، هذه الدروس إن شاء الله أرجو الله عز وجل لمن عندهم أولاد ولمن يعملون في حقل التربية والتعليم ولمن هم مقدمون على الزواج أن يرعوا هذه الأساليب. يعني ما في أسعد من بيت يسوده التفاهم والود والوئام. والحمد لله رب العالمين.
1: وسائل تربية الأولاد، نصائح يحتاج إليها الأهل والمعلمون، قدمها الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: أخي المسلم في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: سورة الكهف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.

اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، وأعوذ بك ربي من سوء المنظر والمنقلب في المال والأهل والولد. اللهم إني أسألك رضاك وجنتك، وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. رب قنعني بما رزقتني وبارك لي فيما أعطيتني.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجباه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير طاب يومكم. أهلا بكم إلى برامجنا لهذا اليوم الجمعة 29 من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، الموافق للحادي عشر من شهر أيلول سبتمبر لعام 2026 للميلاد. نحن معكم على موجة الـ FM 87.6. بإمكانكم الاستماع إلينا على الأب The Voice of Islam خلال هذه الفترة الصباحية، وبعد قليل بإذن الله تعالى سأوافيكم بمواعيد الصلاة لهذا اليوم. ثم بحالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة، بعدها تستمعون إلى نشرة أنباء محلية أسترالية تعقبها نشرة عربية وعالمية، كل هذا قبل الانتقال إلى مسجد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه لنقل وقائع صلاة الجمعة على الهواء مباشرة كعادتنا عند كل يوم جمعة. أتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ممتعا ومفيدا في رحاب الإسلام. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، يا رب إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أخي المستمع الكريم، دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. فكن مع الناس كالميزان معتدلا، ولا تقولن ذا عمي وذا خالي، فالعم من أنت مغمور بنعمته، والخال من أنت من أضراره خالي. يا الله.

مواعيد الصلاة لهذا اليوم هي على النحو التالي: أذان الظهر يرفع عند 11:57، منقولا من مسجد الإمام علي كرم الله وجهه. أذان العصر عند 3:14، أذان المغرب عند 5:45، أذان العشاء عند 7:15. غدا السبت أذان الفجر يرفع عند 4:36، وشروق الشمس عند 5:59. أما حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة فهي على النحو التالي: اليوم الطقس مشمس لاحقا 21 درجة، السبت والأحد الطقس مشمس 24 درجة نهارا 10 درجات ليلا، يوم الاثنين مشمس 28 درجة نهارا 11 درجة ليلا، يوم الثلاثاء القادم أمطار خفيفة متفرقة 23 درجة نهارا 12 درجة ليلا، الأربعاء والخميس والجمعة والسبت وحتى يوم الأحد القادم الطقس مشمس بلا غيوم ولا أمطار، والحرارة تتراوح بين 17 درجة نهارا و10 درجات ليلا لتصل يوم الأحد القادم إلى 25 درجة نهارا 13 درجة ليلا، والله أعلم. أتمنى لكم يوما كله خير وبركة وسعادة وسرور، واعلموا أن في يوم الجمعة ساعة مباركة لا يوافقها عبد مؤمن قائم يدعو الله سبحانه وتعالى إلا استجاب الله له، فادعوا الله معي خاشعين ضارعين أن يعلي بفضله وكرمه كلمتي الحق والدين، وأن ينصر إخواننا في غزة في فلسطين ويخلصهم من هذا العبء المبين. اللهم ابعد عنهم شر الصهاينة الآثمين، اللهم خلصهم من كيد حكام طغاة بغاة مارقين، وأيدهم بنصرك يا أرحم الراحمين. آمين.

0: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة 11 من شهر أيلول سبتمبر لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. ملبورن: اعتقلت شرطة فيكتوريا 3 أشخاص على خلفية مقتل الشاب دانيال حسين البالغ من العمر 22 عاما بإطلاق نار في ضاحية توماس تاون شمال ملبورن يوم الأحد. وقالت الشرطة إن شابين يبلغان من العمر 19 و20 عاما من ضاحية دومبروك وامرأة تبلغ 19 عاما من ضاحية لالور اعتقلوا في دير بارك مساء يوم الأربعاء ويخضعون للاستجواب من محققي فرقة جرائم القتل. وكان حسين الذي يعمل سباكا قد أصيب بالرصاص أمام أصدقائه في محمية اتش ار يورن عند الساعة 7:30 مساء وحاول المسعفون إنعاشه لكنه توفي في موقع الحادث. وقال أقاربه إن حسين كان خاطبا ويستعد للزواج وقد اشترى منزلا حديثا. وأكدت الشرطة إن التحقيقات لا تزال جارية ودعت كل من لديه معلومات إلى الاتصال بمنظمة مكافحة الجريمة Crime Stoppers على الرقم 1-800-333-000. كامبرا: كشف تقرير دولي رئيسي لتقييم أداء الطلاب إن المدارس الأسترالية تواصل التراجع في مؤشرات أساسية وسط ازدياد الاضطراب داخل الفصول الدراسية واتساع الفوارق بين الجنسين وانخفاض نتائج القراءة والرياضيات. ويقيس البرنامج الدولي لتقييم الطلبة والمعروف اختصارا باسم PISA كل 3 أعوام قدرات الطلاب في الرياضيات والقراءة والعلوم وحل المشكلات الحاسوبية. واختبرت نسخة عام 2025 طلابا في سن 15 من 91 دولة واقتصادا ضمن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وخارجها. كما قاست آثار الفوارق بين الجنسين والتباين بين المستويات الاجتماعية والاقتصادية المرتفعة والمنخفضة إلى جانب تأثير التكنولوجيا واضطراب الفصول الدراسية. وأظهر أحدث تقرير صادر يوم الثلاثاء الماضي استمرار تراجع نتائج أستراليا على مدى 20 عاما فيما سجلت القراءة والرياضيات أدنى مستوياتهما في البلاد منذ بدء الاختبارات عام 2000. غير أن خبير التعليم الفنلندي والمؤلف والأستاذ في جامعة ملبورن باسي سولبرغ قال إن التقارير التي تركز على مشكلات النظام في المدارس الأسترالية تتجاهل الصورة الأوسع. وقال سولبرغ إن العنوان الرئيسي هنا هو أننا سجلنا أدنى النتائج على الإطلاق. وأجد من المدهش للغاية أن تقول وسائل الإعلام الرئيسية لدينا ذلك، مشيرا إلى أن الحقيقة هي أن كل دولة في OECD تسجل أدنى النتائج على الإطلاق في جميع المجالات، ولم تتمكن سوى دول قليلة جدا من تحسين نتائجها عام 2025. وتقدمت أستراليا مرتبة واحدة في التصنيف العالمي للقراءة لتحتل المركز 11 وحافظت على المركز 17 في الرياضيات، فيما تراجعت مرتبة واحدة في العلوم إلى المركز 11. واحتلت أستراليا المركز 8 عالميا في حل المشكلات الحاسوبية وهي فئة أضيفت إلى الاختبارات عام 2025. وظلت نتائج أستراليا أعلى بكثير من المتوسط في الاختبارات 4 الرئيسية. وأعلن وزير التعليم الفيدرالي جايسون كلير إصلاحات جديدة في القراءة والرياضيات والعلوم مستندا إلى النتائج التي حققتها إنجلترا لتوضيح الحاجة إلى التغيير. وتشمل الإصلاحات التركيز على تعليم القراءة والكتابة من خلال ربط الحروف بأصوات اللغة المنطوقة وإجراء تغييرات في منهج الرياضيات وإصلاح القواعد المتعلقة بالوقت الذي يمضيه الطالب أمام الشاشات. وقال جايسون كلير في بيان له إن نتائج المملكة المتحدة مثيرة للإعجاب، لكنها جاءت أيضا نتيجة عمل شاق امتد لنحو 20 عاما. وأضاف إن المدارس الأسترالية التي بدأت بتطبيق الأساليب الإنجليزية منذ مدة تسجل تحسنا، لكنه يريد توسيع نطاق تطبيقها. وأوضح أن المشكلات التي تؤثر في تعلم الأطفال لا تقتصر على الفصول الدراسية، حيث أصبح الآباء يقرؤون بدرجة أقل وتراجع اهتمامهم أو انخراطهم في تعليم أطفالهم. وأظهر التقرير أيضا إن 75% من الطلاب في أستراليا قالوا إن والديهم أو أولياء أمورهم يسألونهم مرة واحدة على الأقل أسبوعيا عما فعلوه في المدرسة، مقارنة ب 81% عام 2022. ويقول الخبير سالبرغ إن إنجلترا وكندا والولايات المتحدة وجميع الدول الأخرى تعيش معنا هذا الواقع البائس فيما يتعلق بتراجع الثقافة الإيجابية المحيطة بالقراءة. واحتلت مناطق صينية عدة وسنغافورة وتايوان التي تشارك باسم تايباي وماكاو واليابان المراكز الخمسة الأولى في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وذلك في الرياضيات والقراءة والعلوم وحل المشكلات الحاسوبية. سيدني، أعلنت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية بالتعاون مع هيئات تنظيمية ومكافحة الجرائم المالية عن تفكيك إحدى أكبر شبكات الاحتيال وغسيل الأموال في البلاد، بعد إلقاء القبض على 33 شخصا من الرجال والنساء المتورطين في العملية. وتشير التحقيقات إلى أن الشبكة ضمت مجموعة من المتخصصين والموظفين في القطاعين المالي والقانوني، من بينهم محاسبون ومحامون ووسطاء قروض وموظفون سابقون في البنوك. واستغل هؤلاء خبراتهم المهنية في إعداد وثائق ومستندات مالية ورسمية شديدة الإتقان تستخدم لتقديم طلبات قروض وهمية من البنوك الأسترالية الكبرى. وبدأت أساليب الشبكة بالتطور تدريجيا، حيث ركزت في بداياتها على الحصول على تمويلات لشراء سيارات فاخرة لا وجود لها أصلا على أرض الواقع، قبل أن تتوسع أنشطتها لتشمل تقديم طلبات قروض عقارية وشخصية ضخمة لشراء عقارات صورية لم تشترى في الأساس. وأسفرت المداهمات الأمنية التي شملت مناطق عدة عن تجميد أصول وممتلكات عقارية تتجاوز قيمتها حوالي 95 مليون دولار أسترالي، في حين تقدر القيمة الإجمالية للعمليات المشبوهة والمرتبطة بهذه المخططات بنحو نصف مليار دولار. وتواصل السلطات الأسترالية إجراءاتها القانونية لملاحقة باقي المتورطين وتعزيز الرقابة على إجراءات منح القروض في القطاع المصرفي. سيدني، وجهت قيادة شرطة منطقة فيرفيلد نداء عاجلا للجمهور للمساعدة في العثور على امرأة تدعى جميلة وهي تبلغ من العمر 45 عاما عقب اختفائها في ظروف تتطلب المتابعة. وشوهدت جميلة للمرة الأخيرة صباح يوم الاثنين 7 أيلول 2026 عند تمام الساعة 8:30 صباحا بالقرب من محطة قطار فيرفيلد، ولم تفلح الجهود المبذولة حتى الآن في التوصل إلى مكان وجودها. وأوضحت السلطات الأمنية الأوصاف الجسدية للمفقودة لتسهيل التعرف عليها من قبل المواطنين، وقالت إنها من منطقة الشرق الأوسط أو حوض البحر الأبيض المتوسط، ويبلغ طولها حوالي 160 سنتيمترا وبنيتها متوسطة. وتعرف المرأة باستخدامها المنتظم لوسائل النقل العامة وترددها المستمر على منطقة فيرفيلد وعلى المناطق المحيطة بها. ودعت الشرطة كل من يمتلك معلومات أو شاهد المفقودة إلى الإبلاغ فورا عبر الاتصال بقيادة شرطة منطقة فيرفيلد أو التواصل مع خدمة كرايم ستوبرز على الرقم المجاني 1-800-333-000. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: وسلع أخرى اعتبارا من نهاية الشهر الجاري، إلى جانب استبعاد المنتجات الكندية من العقود الحكومية الفيدرالية وتوسيع قائمة السلع المشمولة بالرسوم الأمريكية التي أقرت نهاية أغسطس الماضي.
1: لا أرى أن حظر كندا للسلع يمثل بالضرورة أفضل مسار للمضي قدما. قد يكون هناك احتمال وارد للحصول على تلك السلع من مصادر أخرى ربما، ولكن مرة أخرى لا بد من توخي الحذر والتحلي بالذكاء عند صياغة السياسات.
0: الرد الكندي يقوم على خطوات محسوبة آنية وبعيدة المدى، بينها فرض رسوم مضادة بالقيمة نفسها ومن دون الذهاب إلى تصعيد مفتوح، بالتوازي مع دعم القطاعات الأكثر تضررا بحزمة إنقاذ أولية تبلغ 7.5 مليار دولار، وإزالة الحواجز التجارية الداخلية بين مقاطعات البلاد، والسعي لفتح أسواق دولية جديدة للصادرات الكندية، وعدم الاعتماد بشكل كبير على السوق الأمريكية.
2: تواجه الشركات الصغيرة ضغوطا هائلة في كل من الولايات المتحدة وكندا حاليا، لأنها الأقل قدرة على التكيف. هوامش ربحها ضئيلة وميزانيتها محدودة، الوضع أكثر صعوبة بالنسبة لها. ولهذا السبب تقدم الحكومة الكندية وحكومة أونتاريو حاليا دعما كبيرا للشركات الصغيرة.
0: كلفة الحرب لا تتوقف عند تبعات الرسوم نفسها، فبعض القطاعات الكندية قد تواجه خفضا في العمالة وإلغاء عقود وتراجعا في المبيعات، إلى جانب تجميد خطط التوظيف والتوسع والاستثمار والحاجة إلى البحث عن بدائل للمواد والمكونات القادمة من الولايات المتحدة.
3: يمكننا حاليا ملاحظة هذا التأثير في بعض عناصر سلاسل التوريد مثل المكونات الميكانيكية والكهربائية، فهي الأكثر تأثرا حاليا. أعتقد أن هناك تأثيرا يمتد ليشمل المشاريع المستقبلية أيضا.
0: النزاع الكندي الأمريكي يتوسع ويتعمق متجاوزا التجارة إلى السياسة والسيادة، حيث تتهم أوتاوا واشنطن بالسعي لتكريس التبعية وفرض الوصاية على علاقاتها الخارجية بالصين ودول أخرى، وممارسة ضغوط خلال المفاوضات التجارية لثنيها عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
4: أعتقد أن الضرر الاقتصادي الذي سيلحق بكندا سيكون دائما، وأعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق. فهل ستعود العلاقة إلى سابق عهدها؟ على الأرجح لا. وهل ستظل سيئة إلى هذا الحد دائما؟ ربما لا.
0: أوتاوا تربط النزاع بالسيادة والاستقلال الوطني، وخطابها الرسمي يحشد حاليا وبنجاح الرأي العام لمقاومة الضغوط الأمريكية، وهو يستحضر محطات صدام تاريخية تصدت فيها كما تقول لمحاولات أمريكية لفرض الهيمنة كأمر واقع وتحويل البلاد إلى ولاية أمريكية غير معلنة. مراد هاشم، الجزيرة، تورونتو، كندا.
5: مشاهدينا، من العلاقات الاقتصادية بين كندا والولايات المتحدة نكون قد وصلنا لختام هذه الساعة، لكن التغطية مستمرة بعد قليل على رأس الساعة.
6: الآن إلى تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا.
7: قال عمدة العاصمة الأوكرانية كييف إن المدينة تعرضت فجر اليوم لهجوم روسي بصواريخ باليستية.
8: هذا الهجوم كان هجوما مكثفا وواسعا.
9: الدفاعات الجوية الأوكرانية لم تعترض أي من الصواريخ الباليستية التي أطلقت.
6: في المقابل يبدو بأن هناك أيضا هجوم بالمسيرات في شرق موسكو.
10: هذا الهجوم الأوكراني بالمسيرات على العمق الروسي اليوم يعد أحد أكبر الهجمات على الإطلاق.
11: الأراضي الروسية تعرضت لهجوم كبير بأكثر من 360 مسيرة أوكرانية.
12: الاستخبارات هي جزء أساسي من العمليات العسكرية.
13: بحسب الجانب الروسي الملف معقد وإشكالي كثيرا.
14: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
15: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
6: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
16: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
15: نفكك تفاصيله.
6: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
15: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
17: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟
18: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
19: كلا هذا لم يحصل.
15: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
20: دول المنطقة كلها معنية بأن انتهى الصراع في أسرع وقت ممكن.
15: لإيضاح المعنى.
21: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
15: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.
6: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة أيضا جرى اختيار مثل هذه الوسائل، هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضا وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.

0: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في لبنان وللتطورات في اليمن وللتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. في آخر المستجدات قال الجيش الإسرائيلي أنه فجر الأنفاق والبنى التحتية التابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر جنوبية لبنان. وقال بيان مشترك لنتنياهو وكاتس إن الجيش الإسرائيلي سيظل في المنطقة الأمنية وسيواصل تدمير البنى التحتية لمنع حزب الله من العودة إليها. في الأثناء نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن جولة مفاوضات جديدة بين إسرائيل ولبنان ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء في روما. في الشأن اليمني قال الناطق باسم قوات الحكومة اليمنية إن الحكومة تدعو إلى الابتعاد عن تجمعات ومعدات قوات الحوثيين في طريق تعز المخا، معلنا أنها ستستخدم كل الأسلحة لاستهداف أي تحرك للحوثيين بنطاق محدد كمنطقة قتل. وكالة رويترز نقلت عن مصادر عسكرية حكومية قولها إن أنصار الله الحوثيين وصلوا إلى جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى في البحر الأحمر، وذلك بعد سيطرتهم على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر. وقال مجلس الدفاع التابع للحكومة اليمنية برئاسة رشاد العليمي إنه يرفض تحويل أراضي اليمن لمنصة تهديد لليمن وجيرانه والملاحة الدولية. بينما قال الناطق باسم جماعة أنصار الله الحوثيين إن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب آمنة وأنه لا خطر عليها من جهة اليمن. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إنها قصفت زورقا مسيرا أمريكيا عند مدخل مضيق هرمز. جانبها أعلنت هيئة العمليات البحرية البريطانية أن 4 مقذوفات مجهولة ضربت سفينتين على بعد 4 أميال بحرية غربية خصب في سلطنة عمان. جاءتها قالت الخارجية الإيرانية إن عراقجي بحث في اتصال مع قائد الجيش الباكستاني تزايد انعدام الأمن في المنطقة وتداعياته. إلى ذلك أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على كيانات تدعم حلفاء إيران في الشرق الأوسط تشمل رجال أعمال عراقيين. في آخر تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 9 أشخاص بينهم طفلتان في غارات إسرائيلية على مناطق بالقطاع منذ فجر الخميس. البداية مشاهدينا إذن بالملف اللبناني، حيث قال الجيش الإسرائيلي أنه فجر الأنفاق والبنى التحتية التابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر جنوبية لبنان. للنقاش ينضم إلينا من بيروت طارق ترشيش الكاتب والمحلل السياسي، ومن الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما سيد طارق ترشيش. ما الذي يمثله بالنسبة للبنان ولهذه المنطقة السيطرة والتفجير والوجود الإسرائيلي الآن في علي الطاهر؟
1: تحية لك أستاذ محمد والأستاذ عادل وللمشاهدين. يعني في الحقيقة يستطيع نتنياهو الآن وقد بدأ يعني يستثمر انتخابيا في خطوة التفجير ليقول أنه فجر أكبر معسكر إيراني في لبنان، ويعني ذلك يريد أن يقول أنه يعني تخلص من موقع كان يعتبره يشكل خطرا على الشمال إسرائيل. لكن في الحقيقة يعني هذا التفجير يعني ستكون له تداعياته، خصوصا أنه أولا أنه الإسرائيلي لم ينسحب من هذه المنطقة خلافا لما بدأ يروج له الإعلام الإسرائيلي من أن الجيش الإسرائيلي سيستعد للانسحاب من هذا الموقع، لأن من وصل إلى هذا الموقع لا يمكن أن ينسحب منه بهذه السهولة، وهو يخطط لأكثر من عملية تستهدف المرتفعات الإقليم التفاح الحاكمة لعلي الطاهر ولغيره من المناطق. بالنسبة إلى لبنان، يعني هذا الأمر يثير كثير من الشكوك حول مستقبل ما يمكن أن تقوم به إسرائيل، خصوصا إذا

0: معي أستاذ طارق ترشيشي، السؤال لعادل شديد من الخليل، هل تفكر إسرائيل في ذلك فعلا فيما يخص المنطقة الأمنية؟
1: تحياتي لك أستاذ محمد ولضيفك الأستاذ طارق ولمشاهديكم الكرام. نعم، جزء من الأهداف المراد تحقيقها إسرائيليا هو استكمال، وهذا تم الحديث عنه بشكل علني، أنه السيطرة على هذه المنطقة، على هذه التلة الجبلية المرتفعة، من شأنه أن يعزز المنطقة الأمنية أو المنطقة المنزوعة. ولكن الأهم بالجانب العملياتي لهذا التفجير الكبير الذي يعني قدر كزلزال ضرب المنطقة، هو ليس فقط يعني إفقاد حزب الله هذه البنية التحتية الكبيرة التي يصفها الإعلام العبري بكريات حزب الله بوزارة دفاع وهيئة الأركان الخاصة بحزب الله، إنما يراد منها كما يتحدث الكثير من العسكريين بمثابة شق الطريق باتجاه البقاع وباتجاه بيروت في حال تطورت الأمور، كما يتحدث الكثير من الإسرائيليين حول قرب مواجهة مفتوحة على عدة جبهات. بتقديري لا يمكن إغفال هذا الجانب، وخاصة أنه قبيل التفجير وأثناء التفجير كان هنالك حديثا إسرائيليا استفزازيا اتجاه حزب الله واتجاه إيران، وكأنه هنالك دعوة إسرائيلية لاستفزاز حزب الله وإيران للرد للدخول بالمواجهة.
0: طيب وبشكل واضح، يعني ما الذي تستفيده إسرائيل فعليا كما أشرت من خلال خطاب الاستفزاز أو حتى العمليات على الأرض وهذا التفجير الكبير، إذا ما جرت الحزب أو حتى إيران كما أشرت إلى حرب في هذا التوقيت؟
1: يعني أولا على الصعيد التكتيكي والحسابات الانتخابية والمواجهة ما بين إسرائيل وحزب الله، لا شك أنه هذا الخطاب الإسرائيلي يساهم في تحويل هذا الإنجاز الميداني الكبير إلى رسم صورة انتصار إسرائيلي، من شأنها وفق القراءة الإسرائيلية أن يعيد صورة الردع لإسرائيل. ولكن لا يمكن عزل هذه التصريحات عن حديث رئيس الحكومة اليوم بنيامين نتنياهو وهو قادم من حائط البراق، حين قال أنه إيران عادت لبناء يعني وإنتاج سلاح دمار شامل، وهذا يتناقض ويتنافى مع حديث بنيامين نتنياهو الذي تباهى قبل أسابيع أنه استطاع أن يعيد إيران 10 أعوام إلى الوراء ومشروعها النووي، وبالتالي بات أمام إيران سنوات كثيرة لإعادة بناء ما تم تدميره. اليوم حديثه يختلف تماما، اليوم يقول أنه إيران أعادت، هذا لا يمكن فصله عن حديث وزير الجيش إسرائيل كاتس الذي توعد إيران بعودتها السنين إلى الوراء، لا يمكن فصله عن حديث لجنة الطاقة النووية الدولية التي تقول أنه لوحظ يعني لقطات حركة وعمل إيراني بجبل الفأس. كل هذا الموضوع بتقديري يشير أنه هنالك قرارا أمريكيا بالعودة إلى خيار المواجهة المفتوحة، وخاصة أنه حين يقال أنه هنالك تقديرات بأنه هاي الحرب ستستمر إلى العام 2029، هذا لا يمكن للإسرائيليين أن يتحملوا واقع كهذا. بالتالي يراد من خلال هذا الخطاب الإسرائيلي الرسمي والأمريكي والمدروس والمنسق ما بين الطرفين خلق ظروف فيها أنه مطالب من الشارع الإسرائيلي بالعودة إلى الحرب، لطالما أنه هنالك حديث من أعلى رأس الهرم أنه إيران عادت لإنتاج سلاح نووي. بالتالي القراءة في إسرائيل أنه أي تأخير بضرب إيران هذا يعني أنه إعطاء إيران مزيد من الوقت، مزيد من الزمن، مزيد من الهامش لكي تصبح أقوى بكثير.
0: لكن لبنانيا سيد طارق ترشيشي، كيف يمكن التعامل مع هذا التحرك العسكري والاستراتيجي الذي يستجلب أو يناور من أجل الاستفزاز واستجلاب رد لبناني وربما كما يقول ضيفنا عادل الشديد أيضا إيراني، كيف يتعامل لبنان مع كل ذلك؟
2: يعني لبنان كان ولا يزال ما زال يراهن، لبنان الرسمي السلطة في لبنان ما زال تراهن على خيار المفاوضات. والغريب اليوم أنه هيئة البث الإسرائيلية أعلنت عن أن المفاوضات جولة 8

0: نعم المفاوضات ستنعقد الأربعاء والأسبوع المقبل، الأربعاء والخميس أو يعني خلال
1: الثلاثاء الأربعاء في روما. نعم
0: في روما، في حين أن لم يصدر من الأوساط الرسمية وحتى يعني من خلال بعض الاستفسارات لم يتلقى لبنان أي دعوة إلى هذه المفاوضات. فلبنان يعني كان ولا يزال يراهن على الرعاية الأمريكية وعلى الضمانات التي يمكن الولايات المتحدة الأمريكية أن تقدمها، لكن مع الأسف حتى الآن لم يحصل أي ضمان لبنان على أي ضمان، بل على العكس اليوم شاهدنا بالإضافة إلى ما قاله الأستاذ عادل من أنه التحريض الإسرائيلي اليوم، الكلام الإسرائيلي عن حزب الله، اليوم صدر بيانين اليوم في عن الإدارة الأمريكية، الأول عن السفارة الأمريكية في بيروت يحرض اللبنانيين على حزب الله ويعتبر أنه يعني عقبة، والبيان مسؤول في الخارجية الأمريكية يتحدث بنفس اللغة ويحرض على حزب الله. يعني هناك ما يزال لبنان يعاني من مسألة، هي أنه الإسرائيلي والأمريكي ما زالا يضغطان على السلطة اللبنانية من أجل أن تنزع سلاح حزب الله بالقوة، مع العلم أنهما يدركان، تل أبيب وواشنطن تدركان أن لبنان الرسمي لا يمكن أن يدخل في موضوع من هذا النوع لما له من تداعيات خطيرة على الواقع الداخلي في لبنان. لبنان يعني ما زال كما قلت يراهن على المفاوضات، يراهن على لحظة ما أنه الأمريكي يمكن أن يغير أو يبدل أو أن يضغط على إسرائيل، لكن واضح أنه حتى الآن الإسرائيلي لم يصدر عنه أي إشارة يعني جدية أنه فعلا يريد أن يلتزم اتفاق الإطار، على الرغم حديثه عن الانسحاب إلى منطقة رمادية. هذا يعني كلام إعلامي، ما زال كلام إعلامي، ويثير تساؤلات كثيرة أنه الأمريكي، أن الإسرائيلي عندما يصل إلى علي الطاهر ويطمح كما قال الأستاذ عادل أن يطمح إلى يمتد من هناك إلى البقاع الغربي وليعمل ربط مع الجنوب السوري، المنطقة الأمنية التي قام في الجنوب السوري، كيف له أن ينسحب من منطقة كان يعتبرها موقع استراتيجي، كيف له أن ينسحب بهذه السهولة، ويعني أنه مجرد أنه فجر هذه الأنفاق أو أنه يعني ما في شيء غامض في الموضوع، في شيء غامض في الموقف الإسرائيلي، لا بل هناك.
1: طيب ما تفسيرك لهذا الغموض وأيضا الغموض المقابل من حزب الله؟ لأن يعني لا نشاهد أيضا موقفا واضحا من حزب الله عما يجري.
0: حزب الله يعني يعتبر أن ما يقوم به الإسرائيلي هو يعني محاولات من نتنياهو لتعزيز رصيده الانتخابي في مواجهة خصومه في الانتخابات، وأنه يعتقد حزب الله أنه أي رد يمكن أن يلجأ إليه قد يستفيد منه نتنياهو ليوسع دائرة التصعيد ويذهب إلى معركة أكبر، وبهذه المعركة يمكن نتنياهو أن يضمر أمرين: الأمر الأول إما أنه يريد أن يعزز حظوظه بالفوز بالانتخابات لائحته يعني، وإما أنه إذا كان يشعر فعليا أن وضعه الانتخابي مهدد وقد لا تفوز لائحته، فيذهب إلى تفجير حرب كبيرة يفرض من خلالها تأجيل الانتخابات في إسرائيل. ولذلك ويبدو أنه حزب الله متفاهم مع الجانب الإيراني على أنه التصعيد في هذه الظروف غير مفيد، علما أن هناك كثير من التحليلات والمقرون بشيء من المعلومات أنه في حال الإسرائيلي فكر أو حاول أن يحتل مدينة النبطية سيكون هناك تدخل إيراني هناك، ويقال أنه في كلام حصل بين المعنيين في هذا الموضوع، لأنهم يعتبرون أنه احتلال النبطية مسألة في غاية الخطورة ولا يمكن أن يسكتوا عنها. وفي هذه الحال إذا حصل هذا الأمر عندئذ سيتفجر الوضع على بشكل واسع بتقديرات كثيرين. يعني
1: ألا تحتاج إسرائيل سيد عادل شديد إلى مبررات لتمضي في هذا المخطط مثل احتلال النبطية مثلا من أجل استجلاب رد إيراني، يعني تماشيا مع هذه الرواية، لكن بالأساس ألا تحتاج إسرائيل لمبررات؟
2: يعني أولا حين يكون هنالك موقفا أمريكيا واضح أنه ما تقوم به إسرائيل هو بتكليف أمريكي يعني، وأمريكا حاضرة بكل التفاصيل، ولكن ما يحدث الآن هو تهيئة المنطقة لهذا الخطاب. حين يدعي نتنياهو قبل شهور أنه تم توجيه ضربة قوية جدا إلى إيران، هذا يعني إعفاء بنيامين نتنياهو من العودة إلى القتال. اليوم حين يتحدث بشكل مختلف وهو يهيئ الرأي العام الإسرائيلي أنه الحرب باتت ضرورية، لم تعد خيارية، لم تعد يعني في إسرائيل يعني ما تسمى بالحرب الاضطرارية، لأنه أصلا الشارع الإسرائيلي لا يمكن أن يقبل السماح باستمرار إيران بإنتاج سلاح نووي. يعني قبل يومين قبل الإعلان الإسرائيلي قبل حديث بنيامين نتنياهو كان 56% من الرأي العام الإسرائيلي مع توجيه ضربة استباقية إلى إيران لإنهاء هذا الملف وإغلاق، وأن لا تبقى المواجهة مستمرة، وأن تبقى إسرائيل مستنزفة عسكريا وسياسيا واقتصاديا، ومئات الألاف من الجنود بالاحتياط، وفي هنالك شبه يعني تعطيل تام. ولكن حين يتحدث اليوم بنيامين نتنياهو، ولا يمكن فصل حديث نتنياهو عن حديث وزير الجيش وزيارته لحائط البراق وحديث الرئيس الأمريكي أنه قد نضطر للعودة إلى توجيه ضربة وحديث اللجنة الدولية للطاقة، أنه كل هاي الأمور تشي أنه المنطقة مقبلة على حرب كبيرة. وما
1: ما الذي يجعلها حربا كبيرة؟ لماذا لا تكون ضربة محدودة كما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتجاه هذا الجبل، ترفع من أسهم الطرفين الأمريكي والإسرائيلي ليس أكثر؟
2: ولكن منذ عام وثلاث شهور منذ حرب الحزيران على إيران تبين أنه إيران ليست الطرف الذي تقرر الإدارة الأمريكية ضربه متى شاء وتنهي، وقدرات إيران تمنع من الأمريكي أن يحقق الهدف بضربة سريعة، ولو كانت الأمور كذلك لكانت انتهت الحرب منذ عام أو على الأقل بال28 من شباط حين عادت الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران. كل التقديرات لم تكن تتوقع أن تتجاوز الحرب 100 ساعة كمواجهة فعلية، وبعدها أيام قليلة وتنتهي ويتم استبدال النظام. الآن بعد مرور 7 شهور على هذه المواجهة لا أحد يعلم إلى متى ستستمر، وخاصة أن الضربات الأمريكية الإيرانية بالأسبوعين الماضيين اتجاه قواعد ومواقع عسكرية بالمنطقة وبوارج يؤكد بالقراءة الإسرائيلية أن إيران استطاعت أن تعيد بناء قدراتها الصاروخية وحيازة صواريخ لم تكن متوفرة لها في الجولات الأولى. بالتالي هذا الموضوع يعيد فرض الحسابات على الأمريكي من جديد، وخاصة أنه واضح أنه بالشهرين الماضيين كانت هنالك عملية إعادة بناء قدرات دفاعية كما هجومية للجيشين الأمريكي والإسرائيلي، وخاصة بعد استنفاد صواريخ وذخيرة الدفاعات الجوية. على ما يبدو أنه هنالك ترتيب أن تكون هذه الحرب تتزامن مع الانتخابتين الأمريكية والإسرائيلية. إسرائيلياً تحقيق هذه الضربة السريعة كما تتوقع تحقق انتصارا ويذهب نتنياهو مطمئنا للانتخابات، وفي حال لا يكون هنالك مبررا قوي لبنيامين نتنياهو لتأجيل الانتخابات، وحينها خصومه لن يجرؤوا على منع الانتخابات، لأنه سيظهر أمام الرأي العام الإسرائيلي أنهم يضحون بإسرائيل وبأمنها وبمواطنيها مقابل حسابات انتخابية، لأن استطلاعات الرأي تعطيهم إمكانية الفوز. لذلك أنا بتقديري أنه نحن أمام احتمالية عالية جدا لتصعيد على عدة ساعات، والتدريب الشامل التدريب العسكري الذي جرى قبل أيام بإشراف رئيس الأركان لمواجهة شاملة على عدة ساعات، غزة، الضفة الغربية، لبنان، إيران، ومع اليمن والعراق، وقد يعني لا تخرج سوريا عن الموضوع، كل هذا يؤكد أنه إحنا أمام والمنطقة أمام يعني هذا السيناريو الذي طيب يتحدث عنه
1: في السياق والمنطقة. يعني في السياق نتابع الأخبار العاجلة، الرئيس الأمريكي ترامب يقول لفوكس نيوز ستنتهي حرب إيران مباشرة بعد الانتخابات النصفية الأمريكية. يعني ما رأيك في هذا التصريح في سياق ما كنا نتحدث عنه من علاقة ما يجري في لبنان بالمشهد الإقليمي؟
2: يعني هذا جزء من الحملة الانتخابية الموجهة الرأي العام الأمريكي، الشارع الأمريكي طبعا قلق، يعي تماما أنه استمرار الحرب سيؤدي إلى رفع أسعار البنزين والمحروقات أكثر فأكثر، وبالتالي يريد طمأنتهم لكي يحصل على ثقة الشارع الأمريكي التي تتراجع كثيرا. وأيضا حين يتحدث بهكذا خطاب أيضا هذا كسلاح ردع وتخويف وتهديد لإيران أنه سيستخدم سلاحا ما بعد الانتخابات، حاليا لم يتم استخدامه، بالتالي لماذا لم يتم إنهائها قبل الحرب؟ بالتالي هذا موجه للطرفين، للشارع الأمريكي الذي يشعر الرئيس ترامب بالحرج والإرباك أمامه لأنه لم يحقق ما أعلن عنه عن انتصار بالساعات الأولى، تحدث أنه تم إغراق البحرية الإيرانية في قاع البحار ونحن أمام قيادة جديدة، والقيادة الجديدة نتحدث معها وفيها فوائد خيرة، وليتبين أمام العالم وليس أمام الأمريكان أنه كان كل حديثه كذب وكان جزءا من الحملة الإعلامية التي تم يعني تخطيطها لتكون مرافقة إلى الحملة العسكرية. الآن بعد 7 شهور يعيد الأسطواني ولكن ببعض الجمل التي تتناقض مع كان يتحدث عنه، ولكن بكل الأحوال واضح أنه من متابعة دقيقة للنقاش الحالي في إسرائيل والموضوع الانتخابي حاضر، وأكثر ما يزعج بنيامين نتنياهو أنه لا يريد أن يفهم في إسرائيل أنه بنيامين نتنياهو ذاهب باتجاه الحرب ليس لمنع خطر إيراني ومنع إيران من الحصول على سلاح نووي، إنما لمنع سقوطه بالانتخابات، وبالتالي تتم العودة للحديث عن السلاح النووي الذي يشكل يعني الشارع الإسرائيلي، إسرائيل مجمعة على أن إيران تشكل تهديداً وجوديا لها بدون حيازتها سلاح نووي، والضربات التي وجهتها إيران وحلفائها لإسرائيل بالعام الماضي أقنعت الإسرائيليين أن إيران ليس خطرا نظريا بقدر ما هو خطرا فعليا، وهو الخطر الوحيد، يعني بعيدا مما يقال بالنقاش العربي الداخل، المجتمع الإسرائيلي مجمع خلف قيادته السياسية والعسكرية أن إيران تشكل تهديدا استراتيجيا لا بل وجوديا، وبالتالي يجب القضاء عليها ويجب تفجير ضربة استراتيجية حتى قبل الحديث عن موضوع السلاح النووي.
1: طيب لنعود للشأن اللبناني سيد طارق ترشيشي، يعني المواضيع متصلة لكن عودة إلى المعاناة اللبنانية الحالية بفعل التواجد الإسرائيلي، بفعل الضغوطات الاقتصادية، الضغوطات المجتمعية الداخلية، أيضا اختلاف وجهات النظر بين معسكرين صح التعبير، كل هذه التأثيرات، يعني هل نستطيع أن نقول أن لبنان جاهز أو قادر على أي تصعيد آخر؟ كيف سيتعامل معه اللبنانيون إذا ما فرض أصلا على لبنان؟
0: يعني معروف أستاذنا، معروف وضع لبنان على كل المستويات، يعني هناك وضع يعني وضع سيء، يعني وضع يعني بيئات مختلفة، يعني تعيش يعني أزمة، الوضع السياسي انقسام عمودي وانقسام أفقي، اختلاف على الأولويات، اختلاف على نتائج ما حصل في المفاوضات، المعارضون للمفاوضات المباشرة يأخذون على السلطة أنها لم تحقق أي شيء في خيارها الذي روجت أنه سيكون الخيار الأنجح لإنهاء حالة الحرب في الجنوب اللبناني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والسلطة ما تزال متمسكة بهذا الخيار وتدافع عنه، وهذا ما يزيد الانقسام، في حين أن المطلوب يعني أن هذه الظروف يعني تفرض على الأقل انعقاد طاولة حوار، وقد بدأت تصدر بعض الدعوات من عدد من الجهات السياسية إلى وجوب أن يحصل حوار وطني يصوغ موقف لبناني موحد يواجه هذا التغول الإسرائيلي، ويواجه حتى الأمريكيين بحقائق الأوضاع في لبنان، لأنه الأمريكي يبدو مع الأسف أنه يعرف أو لا يعرف، ولكنه هو في الحقيقة يعرف، ولكن يتجاهل أحيانا الحقائق اللبنانية، الوقائع اللبنانية، ويعرف أن موضوع معالجة سلاح حزب الله لا يعالج بالقوة، وأنه هناك شيء متفق عليه لمعالجة هذا الأمر، لكن استمرار هذا الضغط الأمريكي وهذا الضغط الإسرائيلي في هذا الاتجاه هو في الحقيقة يعني يؤدي إلى مزيد من الانقسام الداخلي وإلى تغذية يعني الخلافات طيب. الداخلية في لبنان، ليكون هذا الأمر بديل الحرب العسكرية التي فشلت إسرائيل فيها في القضاء على حزب الله.
1: طيب، وبخصوص إيران، دعني أنوه إلى تصريحات الرئيس الأمريكي لفوكس نيوز التي يقول فيها إيران ما زال بإمكانها إطلاق بعض الصواريخ. على العموم سنأتي على هذا الملف في سياق تغطيتنا الآن. شكرا طبعا لضيوفنا طارق ترشيشي وعادل شديد، شكرا جزيلا لكما. لكننا ننتقل إلى التطورات في اليمن، حيث قال مجلس الدفاع الوطني اليمني إن الدولة قادرة على استعادة المبادرة العسكرية، مؤكدا أن أي مكاسب ميدانية مؤقتة للحوثيين لن تتحول إلى واقع سياسي أو جغرافي دائم. وشدد المجلس على عدم السماح بتحويل الساحل والمياه الإقليمية اليمنية إلى منصات لتهديد اليمن ودول الجوار والملاحة الدولية. في المقابل قاد ناطق باسم جماعة أنصار الله الحوثيين إن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب آمنة وأنه لا خطر عليها من جهة اليمن. ينضم إلينا الآن من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. ياسر، نستطلع معك آخر التطورات العسكرية حيث تتابع، تفضل.
3: نعم محمد، آخر التطورات هنا في تعز بشكل عام هي الغارات التي شنها الطيران التابع للجيش اليمني على آليات وتجمعات للحوثيين في المخا. سيطر الحوثيون على المخا ومجاورها وعلى مناطق واسعة في الساحل الغربي، لكن قبل قرابة ساعتين شن الطيران غارات على الحوثيين في المخا ومجاورها. أيضا كانت هناك 3 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون من شرق تعز على منطقة رأس العارة في الساحل الغربي أيضا، وهي منطقة تتبع محافظة لحج لكنها تقع أيضا على الساحل الغربي بالقرب من باب المندب. سياسيا كان مجلس الدفاع الوطني الأعلى برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي أكد المجلس على أن ما قام به الحوثيون بسيطرتهم على بعض مناطق الساحل الغربي أن هذا ليس انتصارا كاملا، وأن الحرب قائمة، وأن الجيش لن يتوقف حتى يسيطر على كل الأراضي اليمنية. وأكد أيضا أنه لن يمكن الحوثيين من باب المندب ولا من الساحل الغربي بشكل عام، وأن هذا ما حققه الحوثيون لن يكون أداة ابتزاز لليمن وكذلك للمجتمع الدولي. ودعا المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الحكومة اليمنية باعتبار أن باب المندب ليس فقط شأنا يمنيا، وإنما شأنا يمنيا وإقليميا ودوليا كما قال مجلس الدفاع الوطني. أيضا كان رئيس الوزراء قد أكد رئيس الوزراء شايع زنداني أكد أن الأولوية الآن في للحكومة تأتي في دعم الجيش لاستعادة الدولة ولإنهاء انقلاب الحوثيين على الدولة. كذلك كانت وزيرة الخارجية قد أرسلت رسالة إلى مجلس الأمن وضحت فيها ما يحصل في اليمن وما يقوم به الحوثيون، ودعت إلى تكاتف دولي إلى جانب الحكومة اليمنية. أيضا مندوب اليمن لدى مجلس الأمن أو لدى الأمم المتحدة قال في رسالة أو في إحاطة قدمها لمجلس الأمن قبل ساعات نفس هذا الكلام، أن الدولة قائمة في اليمن وأنها لن تدع الحوثيين يسيطرون على مناطق الساحل الغربي، وكذلك أن الحرب قائمة حتى تتم استعادة الدولة واستعادة كل مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين.
1: ياسر حسن من تعز، شكرا جزيلا لك. إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني الآن، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفوكس نيوز إن حرب إيران ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية الأمريكية. أضاف أن الإيرانيين يواصلون القتال بصعوبة، مؤكدا أنهم في مأزق عميق. وكانت بحرية الحرس الثوري الإيراني قالت إنها قصفت زورقا مسيرا أمريكيا عند مضيق هرمز. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية أن عراقجي بحث في اتصال مع قائد الجيش الباكستاني تزايد انعدام الأمن في المنطقة وتداعياته. إذا لدينا تصريحات للرئيس الأمريكي لفوكس نيوز، ستنتهي حرب إيران مباشرة بعد الانتخابات النصفية الأمريكية. معنا من دالاس مراسلة الجزيرة وجد وقفي لنلقي نظرة على هذه التصريحات التي يدلي بها الرئيس الأمريكي، ومنها أيضا عن القدرات الإيرانية في المواجهة. تفضلي وجد.
4: قدرات في المواجهة وقدرات أيضا من حيث تصنيع الصواريخ. الرئيس ترامب قال نعم إن إيران ما زالت تطلق بعض الصواريخ على سفن الشحن، لكن أصبح من الصعوبة بمكان عليها الآن إنتاج وتصنيع مزيد من الصواريخ. وأكد الرئيس ترامب بأن إيران الآن هي في مأزق عميق وتواجه صعوبات في مواصلة هذا الرد على الهجمات الأمريكية. وأكد بأن إيران تعرضت لسفن حربية أمريكية، وبأن الولايات المتحدة أغرقت ودمرت ناقلات إيرانية. الرئيس ترامب أيضا قال مؤخرا إيران أطلقت 11 صاروخا وتركنا المجال لصاروخين لينفجرا في الأرض لأنهما لم يكونا ليصيبا أي أهداف. على ما يبدو كانت متجهة نحو مناطق خالية من السكان أو ربما صحراوية. هذه الصورة حقيقة التي ينقلها الرئيس ترامب للجمهور الأمريكي قبل أقل من شهرين على موعد الانتخابات النصفية الحاسمة حقيقة للجمهوريين في 3 نوفمبر. الجمهوريون يبدو أنهم يواجهون صعوبات في هذه الانتخابات بسبب الحرب مع إيران وبسبب تبعاتها الاقتصادية من ارتفاع لأسعار المحروقات وتململ لدى الشارع الأمريكي من طول أمد هذه الحرب التي لم يكن لأحد أن يتوقع بأنها ستطول أكثر من 4 أسابيع، وهو التقدير الذي كان الرئيس ترامب قد قدمه للجمهور الأمريكي في بداية هذه الحرب قبل نحو 6 أشهر. الرئيس ترامب لدى سؤال من قبل فوكس نيوز عن الجدول الزمني لهذه الحرب، متى سوف تنتهي؟ قال لا يمكنه تحديد موعد محدد لنهايتها، لكنه أشار إلى أنها سوف تنتهي ما بعد الانتخابات النصفية. لا أحد يعلم كيف ولماذا تحديدا بعد الانتخابات النصفية، لكن اليوم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي قال لي في لقاء مع قناة الجزيرة بأن الرئيس ترامب من المؤكد سوف توسع إدارته نطاق الحرب مع إيران لتشمل أهدافا جديدة، وستصبح الضربات أشد عنفا. قد يكون يقصد بذلك أن معركة الحسم قد تحدث بعد الانتخابات، بما أن الرئيس ترامب صرح اليوم لفوكس نيوز قبل قليل وأمس أيضا هنا على المنصة من خلفي في دالاس أمام المؤتمر القومي للحزب الجمهوري بأن الحرب ستنتهي بعد الانتخابات النصفية. قد تكون الأمور تسير بهذا الاتجاه، باتجاه حسم عسكري محتمل ما بعد 3 نوفمبر. لا أحد يعلم، ولكن الرئيس ترامب بما أنه كرر هذه العبارة أكثر من مرة، ونشير إلى أن لديه كلمة بعد ساعات قليلة من الآن ويسبقها كلمة لنائبه جي دي فانس، لا أحد يعلم حقيقة ماذا وراء تحديده لموعد ما بعد 3 نوفمبر، لكن هذا هو التصريح المستمر للرئيس ترامب في مع دخولنا لشهرين ما قبل موعد الانتخابات النصفية في الكونغرس.
1: وجد وقفي من دالاس، شكرا جزيلا لك. إذن في تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن بلاده قد تضطر إلى توجيه ضربة إلى موقع جبل الفأس بعد رصد تحركات في الموقع. وكانت شبكة سين إن كشفت أن مسؤولين أمريكيين لصدد بحث احتمالات تنفيذ عمل عسكري حاسم ضد المنشآت النووية الإيرانية تحت الأرض في جبل الفأس الواقع في أصفهان، وذلك استنادا إلى صور أقمار صناعية رصدت زيادة كبيرة في أعمال البناء في الموقع. فما الذي نعرفه إذن عن موقع جبل الفأس في إيران؟ وما خصوصيته؟ التفاصيل في هذا التقرير.
5: في جبال زاغروس وعلى بعد 1600 متر جنوب منشأة ناتانز النووية، تقول تقارير استخبارية أمريكية إن إيران تقيم هناك أحد أكثر مواقعها النووية سرية وغموضا، جبل الفأس. المجمع الذي يوصف بأنه الأكثر تحصينا تحت مئات الأمتار من الجرانيت أصبح الآن محط أنظار العالم باعتباره هدفا عسكريا محتملا. يقع موقع جبل الفأس جنوب طهران قرب منشأة ناتانز لتخصيب اليورانيوم، غير أنه لم يتأثر من الضربات الأمريكية الإسرائيلية في يونيو 2025 التي ألحقت أضرارا جسيمة بمنشآت ناتانز وفوردو وأصفهان. بدأ تشييد الموقع فعليا في ديسمبر 2020 ويضم مجمعين من الأنفاق المحصنة. تشير تقارير استخبارية أمريكية إلى أن المنشأة محفورة في أعماق الجبل وتحت مئات الأمتار من صخور الجرانيت الصلبة، ما يجعلها محصنة حتى ضد أقوى القنابل الخارقة للتحصينات في الترسانة الأمريكية. تشير المعلومات المتداولة إلى أن المنشأة تضم 4 مداخل للأنفاق على الأقل، مقارنة بمدخلين فقط في منشأة فوردو، وهو ما يمنحها قدرة أكبر على الصمود أمام الهجمات الجوية. وبحسب موقع المونيتور الأمريكي، تشتبه وكالات الاستخبارات في أن طهران تسعى لبناء منشأة سرية وغير معلنة لتخصيب اليورانيوم لتكون بمثابة مظلة لتأمين برنامجها النووي. أما طهران فتقول إن المنشأة مخصصة فقط لتجميع وتصنيع أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، لكنها لم تسمح للمفتشين الدوليين بزيارة جبل الفأس، ما أثار شكوكا لدى واشنطن وتل أبيب من إمكانية استخدامه لأغراض سرية أخرى مثل تخصيب اليورانيوم.
1: للحديث حول هذا الموضوع معنا من ديلاور روب أرلت، المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية ديلاور، ومن طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. مرحبا بكما روب أرلت. أبدأ معك بتصريحات الرئيس الأمريكي في هذه الأثناء، وهو يقول لفوكس نيوز: قضينا على القدرات النووية الإيرانية. ما الذي تفهمه من هذا التصريح في وقت يؤكد فيه أنه ربما يكون في حاجة لقصف منشآت تحت جبل الفأس؟

0: Yeah, I'm not sure if there was a question there or if you just want me to comment on that.
1: هل تودني أن أعلق على هذا الموضوع؟ طبعا لا شك في أن الرئيس ترامب كان متسقا ومصرا لأشهر خلت حتى قبل اندلاع هذه الحرب، وذلك بشأن الخطوط الحمراء الخاصة بالنظام. هذا هو السبب الذي يجعلنا الآن في هذه المرحلة التي وصلنا إليها، لأن إيران كذبت بشأن طموحاتها النووية. نحن كلنا نعرف ذلك. إذا كانت إيران تسعى للحصول على برنامج نووي لأسباب سلمية، فلن تقوم بالتخصيب بنسبة 60%. ولقد قرأت بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت عن انتهاكات من الجانب الإيراني بشأن عملية التخصيب. لا شك أن هذه الأمور لا تزال تراقب، والرئيس الأمريكي لن يتوانى إلى أن يفهم وبشكل جلي بأن النظام الإيراني لن يحصل على أي من الأسلحة النووية أو القدرات النووية. كيف بإمكاننا نثق بنظام إرهابي؟ كيف بإمكاننا نثق بنظام يكذب؟ وبالتالي لابد للعالم ككل أن يثمن الجهود التي
2: اسمح لي، لا نريد أن نتحدث عن النظام الآخر وماذا الثقة بالنظام الإيراني. أريد السؤال عن الثقة بالرئيس الأمريكي نفسه، وهو يتحدث عن تدمير قدرات إيران الصاروخية وحتى القدرات النووية، وأنها يعني من الصعب عليها أن تصنع. هذه كلها تصريحات الآن أدلى بها الرئيس الأمريكي لفوكس نيوز. الإيرانيون يسعون لإخراجي لأنهم يعتقدون أن الديمقراطيين سيسمحون لهم بامتلاك سلاح نووي. هذه آخر تصريحات الرئيس ترامب لفوكس نيوز. فكيف نفهم رؤية الرئيس الأمريكي للتعامل مع إيران ما بعد تدمير هذه؟
3: نكتفي بهذا القدر من الأنباء. أنتم مع إذاعة الصوت الإسلامي ونحن معكم على الهواء مباشرة. كانت هذه نشرة منقولة من قناة الجزيرة مباشرة على الهواء. ابقوا معنا.

0: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
1: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
2: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
3: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406-788-748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
0: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا للاتصال 9759-1013.